0: مودتنا، ولا أنسى من فخامة، ولا أنسى فخامة العميد يحيى سريع صاحب الكلمة الحاسمة والصوت الحر، هذا الذي زرع في قلوب الأعداء الرعب والوهم. سلامي لكم يا مجاهدي أنصار الله، قيادة وجيشا وشعبا، والسلام على رجال الأمن الساهرون على أمن البلاد، الذين يصدون كل من يحاول الرجوع باليمن إلى الوراء. رجال الأمن، أنا الحق منبهر بيهم ومنبهر بعملياتهم الأمنية اللي تكشف المؤامرات اللي تنفذها المرتزقة بأوامر سعودية إماراتية أمريكية صهيونية، وآخرها في شهر أيار.
1: نعم، محمد سلطان،
0: نعم،
1: اليوم حلقت بنا في رحاب واسعة. الله يحفظك وينصرك ويحفظ لك والدتك ووالدك وإخوتك، ويحفظ لك ويحفظ تونس وأهل تونس وأحرار تونس، ويخلينا أمة واحدة متوحدة تحت راية الرسول والقرآن. الله يحفظك يا محمد. طبعا أنا حريص كل الحرص أنه أتوجه مباشرة نحو استقبال الاتصالات. في مجموعة رسائل على رقم الإذاعة، حقرأها نقرأها. واسمعنا، اسمعنا، أنت تسمعنا 24 ساعة ما شاء الله، اسمعها وبس تعرف ردة الفعل اليمنية تجاهك، يعني وكم مقدار محبة الناس لك كشبل يقدم نموذج لأشبال المحور. أول رسالة حنقرأها لك، وعدك معنا على الخط من الجريح حسين الحبسي. حسين الحبسي هذا الجريح يقول: سلام الله على المجاهد محمد سلطاني، إيمان وعي ثبات. محمد خليك على السمع، تمام، واسمع الرسائل والاتصالات، تمام.
0: نعم،
1: ومساحتك محجوزة في يجمع شورهم، 5 دقائق حقك كل أسبوع تخيل فيها وتسرح وتمرح. اتفقنا؟ اتفقنا يا محمد. إذا لم تكن منشغلا مباشرة أرسل رسالتك الصوتية بحكم الظروف. مساحتك محجوزة في برنامج يجمع شورهم أسبوعيا، إلى جانب مساحة عريب أبو صالح، زهراء قبيسي، إبراهيم سنجاب، شرف الدين عبد القادر.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد،
1: تصبح على ألف خير،
0: جدا.
1: تصبح على ألف خير، على
2: جمعة
1: ألف ناصر.
2: مباركة،
1: جمعة مباركة يا سيد الناس،
2: حفظك الله، أعانك الله،
0: ألف خير.
1: نحبوك يا محمد.
0: إن شاء الله موعدنا في القدس حتما
2: بإذن الله.
0: موعدنا في
2: بإذن الله. نحبك برشا برشا.
0: كنا نقول ونأمل من الله عز وجل أن يصلي بنا سيد شهداء الأمة الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله،
2: الله عليه،
0: في القدس. أما الآن نريد أن نصلي في الكعبة وفي حرم النبي وفي المسجد الأقصى بإمامة سيد سادات الجزيرة العربية سيدي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي علم الهدى.
1: الله أكبر.
2: الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
2: اللعنة على اليهود،
0: النصر
1: للإسلام. محمد سلطاني خليك على السمع، ولك التحية. والله إن إحنا اليوم محلقين فوق السحاب يا ولي الله،
2: مش إحنا والسامعين كمان،
1: والمجاهد مع الله والسامعين وكل المجاهدين. خليك في الاستماع يا محمد،
2: لك التحية والسلام.
1: محمد سلطاني من تونس،
2: جمعة مباركة،
0: كل أذان صاغية لكم.
1: أبلغ والدتك السلام، والدك
2: وأسرتك
1: وحمزة وعبيد.
2: وجمعة مباركة.
0: إن شاء الله جمعة مباركة لنا ولكم.
1: وحرسل لك التسجيل هذا، المقابلة جميل. كامل حرسلها لك وحنزلها على قناتي في التليجرام، قناتي الشخصية حمود محمد شرف اليمن، حنزلها بكرة انشرها. أنه يجب يعني أن يستمع الناس إلى هذه المقابلة كاملة، يعني اللي بده يخزن ويكيف بكرة المساء يدخل على قناة حمود محمد شرف اليمن في التليجرام وينزل مقابلتنا مع الشبل، شبل المحور من تونس محمد سلطاني، ويسمعها وينشرها ويوزعها. أقسم بالله لو بيدي يا محمد أني حجعل مقابلتنا معك مقرر في الدورات الثقافية والعسكرية، يسمعوا كل الناس كيف أن صوت الحق يصل إلى أطراف العالم، وكيف أن هواة الحق يصلون إلى هذه المسيرة. حفظك الله يا محمد وخليك على السمع.
2: لك التحية.

0: طبعا هنا جملة رسائل ما عاد أقدر أقرأها كلها. محمد المسوري من بني حشيش من محافظة صنعاء، تحياتي لشبل المحور محمد سلطاني، سلام ربي عليه.
1: عبد اللطيف يوسف حاتم خلاف ابن حاتم مديرية دوران أنس دمار قال أفضل أمسية مع الشبل التونسي، حوار لم نمل له، يا ليت أن يطول معه، هذا بطل حر أسد. وصلوا تحياتنا له أخي عبد الله أخي حمود.
0: يعني اللافت أنه عمره 20 سنة، تخيل. رسالة من رقم ما عرفنا على اسمه بيقول أبلغ شبل المحور ألف ألف تحية وألف ألف سلام يا أخ حمود، هذا الحر يعادل الشرق والغرب، وصوته باسم وصوته صوت باسم كل الأحرار في العالم، تحياتي له ولكم جميعا.
1: أبو عبد السلام الأسدي قال لا تطنش رسالتي، النابغة، هذا النابغة صاحب الملك الملكة، أبلغه السلام، هذا هدية عاشوراء.
0: أيضا رسالة هنا بتقول من فاطمة، من فاطمة حمود الغويدي من أمانة العاصمة صنعاء، تقول سلام الله على هذا الشبل المؤمن المجاهد العربي التونسي الجنسية اليمني الهوية، الله يكثر الأشبال العرب والمسلمين المؤمنين من أمثاله، بارك الله فيه وفي وعيه وفي من رباه، تحياتنا له من عبد الغني ناجي عبيد ومن زوجته فاطمة حمود الغويدي من أمانة العاصمة صنعاء.
1: أبو الشهيد إبراهيم المحاقري يبلغ ابن تونس الخضراء أرق وأجمل تحية.
0: أيضا رسالة من أسرة المفقود أعاده الله سالما غانما، بتقول الرسالة من أسرة المفقود زيد المتوكل، المجاهد المفقود زيد المتوكل، ما شاء الله، هذا محمد سلطاني دورة ثقافية مكنونة، الله يحفظه أمانه، وصلوا له سلام أسر الشهداء له، يشهد الله أنه رفع المعنويات في وقت ننتظر فيه وصول أسرة المفقود زيد المتوكل
1: بإذن الله وكل الأسرى. سلام، مليون سلام لمحمد سلطاني، ألف سلام له، الوفاء العز لهذا الشاب الحر ابن تونس الخضراء. رسالة شكر من أبو هجرس الحباري، أرحب محافظة صنعاء.
0: من ماهر مجلي المطري يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وعمل اثنين قلوب هكذا، عيون وقلوب.
1: مجاهد هذا أيضا بيقول رسالة من دون اسم، يقول أمانه له ألف تحية، محمد سلطاني صغير في السن كبير في الوعي.
0: أيضا من أبو صايف شديك بيقول تحياتنا للأخ محمد سلطاني من تونس. ورسالة من البتول يحيى، من أختنا البتول يحيى، تقول السلام عليكم، تحياتي لمحمد سلطاني من تونس، وسلام الله عليه وعلى وعيه، وصلوا له سلامي وتحياتي له ولأختنا عريب أبو صالحة البتول يحيى.
1: نحن الآن أنا ووالدي ووالدتي نستمع للأخ العزيز المجاهد المتنور بنور القرآن، ابعثوا له تحياتنا وإجلالنا من صنعاء الشامخة بشموخ كل الأحرار وعلى رأسهم أحرار تونس. ورسالة بدون اسم.
0: أيضا رسالة من اليمانية الشامخة تقول في رسالتها والله والله أحرجنا في وطنيته محمد سلطاني اليمني التونسي، أحسسنا بالفخر لهذا المجاهد العربي، ونحن نرحب به في وطنه الثاني اليمن، وبارشا بارشا هذا الوعي الكبير وكلمة الكبير وكلمة الحق المنور من تونس إلى اليمن، تحياتنا له، أختكم اليمانية الشامخة.
1: أبو سهيل المؤيد من جبهة تعز يقول تحية للأخ محمد من تونس سلام الله عليه.
0: أختنا أم أمير تقول أم أمير أبلغوا أمانة، أبلغوا محمد سلطاني ألف تحية، ألف تحية من أسرة أم أمير، سلطاني صغير لكنه كبير في الوعي.
2: وابو جبريل
0: من أشرف زليد أبو مالك يقول: هذا صاروخ، صاروخ وعي شبل المحور، أبلغوا منا السلام.
1: أبو مالك ريبان من محافظة حجة يقول: أبلغ شبل المحور السلام وكل التحية.
0: محمد سلطاني عم بتسمع؟ طبعا ما أعلناش رقم الرسائل، بتوصل يعني عند الناس حافظين للرقم، لكن تخيل هذه من دون أن نفتح باب الرسائل. احنا هنفتح الآن باب الاتصالات. أيوة. لكل متصل يا مستمعينا، يا أبناء شعبنا، يا بنات شعبنا.
1: هذا الجريح حمود، الجريح حسين الحبسي، يلا أتمنى من سيادتكم أخي حمود أخي عبدالله أن تكرر استضافته في برامج قادمة إن شاء الله، سيكون له مساحة كما
0: معه مساحة مخصصة فيه وجمع شهورهم بحسب ظروفه
1: بإذن الله.
0: أي ما بده كل خميس يرسل رسالة تبث في برنامج وجمع شهورهم. ولك التحية أيها الجريح البطل،
1: سلام الله عليك،
0: المجاهد الوفي حسين الحبسي. حنفتح باب الاتصالات لكل متصل دقيقة. ليش دقيقة؟ من أي يجي أكبر عدد من الاتصالات يعرف محمد سلطاني كم بيحبه هذا الشعب. طبعا ليش محمد سلطاني؟ لأنه في نظرنا جميعا مثل زهراء قبيسي، مثل عريب أبو صالح، مثل إبراهيم سنجا، مثل نور الدين أبو لحية. طبعا هؤلاء نماذج بيمثلوا بلدانهم، بس بهذا الوعي، بهذا الانتماء، أقسم بالله العظيم إن واحد يخجل.
1: دخر دخر دخر
0: والله إن واحد يخجل.
1: هؤلاء ذخائر الصمود.
0: إحنا بنشكي الناس يعرفوا المسيرة. هذا جاي يقدم شاهد لكم أنكم صادقين، أن مسيرتكم مسيرة حق، وصلتني إلى
1: من أطراف الدنيا.
0: تخيلوا تخيلوا في تونس، في تونس شاب مكافح مناظم، يعني عصامي، يعني بيكالد الحياة مثل ما بنكالدها أنا، وبهذا الوعي. يعني كأنه واحد مننا، واحد مننا. يعني خلونا نكون منطقيين للأمانة، للأمانة. أنا أتكلمني أنا حمود شرف ولا عبد الله الحيفي، إحنا مهتمين بقضية، لأن قضيتنا كيمانيين أصلا. القدس، خطابات السيد، ملازمة السيد حسين، المسيرات، المناسبات، الجبهات، التحشيد، حملات الإنفاق. لكن تجي تقول لي الآن إيش اللي بيحصل في تونس، كم أحزاب، إيش المشاكل، من المؤيدين المسيرة القرآنية والأنصار الله، من هم المعارض؟ والله أقول لك والله ما لهم علم. هذا الشاب من هناك، من هناك
1: طريقنا،
0: من هناك، مثل سلمان الفارسي بحث عن الحق حتى وصل إلى رسول الله. تخيلوا لعند من وصل، تخيلوا لعند من وصل وبيدور الحق، وصل عند رسول الله، وصل للقبلة، وصل لعين الغيب.
1: هذا سيكون صوت للمسيرة في تونس، وهو كذلك
0: هذا من الوفاء. هل استقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع؟
1: خالد جزيلان يقول: سلام الله على شبل المحور، وعي على ثقافته ووعيه، ألف ألف مليون سلام.
0: ومن مريم فؤاد: أبلغوا محمد سلطاني هذا الشبل العظيم من السلام. الرسائل ما بتتوقف، وبتقول الرسالة من أختنا ذكرى الوشلي. ذكرى الوشلي قالت: أمانة أنه نخجل من معلوماته ومن حفظ للأشخاص والشهداء والزوامل، لله در تونس من أنجبت ويرحب في وطنها اليمن. ذكر الوشلي.
1: هذا أيضا قال آخر كلمة قالها المجاهد محمد سلطاني ابن تونس، قال أنه يتمنى من الله الصلاة بعد السيد في مكة، في المكة والقدس، جعلت أبي يبكي وهو في عمر التسعينات، مما جعله يردد السلام على الشهداء، يرحم ويردد السلام على الشهداء من أحفاده وعلى جميع الشهداء. أخوكم يحيى علي صغير الأهدل من صنع.

0: سلام ربي عليك وعلى وعيك بدون اسم
1: صالح. صالح علي الأشول من بلاد الروس سامحان،
0: حياك يا عم صالح.
1: أبلغ محمد سلطاني ألف مليون تحية وألف مليون سلام باسمي وباسم بلاد الروس كاف. نستقبل الاتصالات، نستقبل الاتصالات. طبعا أبقي رسالة هنا من بلقيس الوشلي، الأستاذة بلقيس الوشلي، سلام الله على محمد سلطاني حفظه الله، نرجو إرسال صورته على قناة تليجرام. نحن نعرف هذا التونسي الرائع برشا، لكن لكي نحفظ صورته في قلوبنا. أنت جبتي فكرة أبو القيس، أنا حنزل بكرة التسجيل هذا، لكن أنا خايف أنا يزداد الحجم. حنزل التسجيل وأعمل لكم إشارة بعده، نزل التسجيل صوت عشان يكون دقته يعني تقدروا تحملوا، لا يجيوا فيديو طويل، ونزل لكم صورته معه هو بين الكتب بيسبح.
0: سلام الله عليه. هذا من أرحب أستاذ حمود. مشكورين ألف شكر أخي حمود وأخي عبد الله على إيصالكم رسالتي، وأشكركم مرة أخرى بزاف بزاف برشا برشا. رسالة شكر من أبو هجرس الحباري من أرحب صنعاء بزاف بزاف.
1: يا محمد سلطاني لعبت لك بخلق الله. يا محمد
0: قدو بيخلط أبو هجرس مغربي على تونسي
1: مثل ما بيخلط محمد سلطاني يمني على تونسي. حنستقبل اتصالاتكم. سمعتوا محمد سلطاني، أشتي تصلوا الآباء الأمهات الجدات الأجداد الأحفاد الأبناء الزوجات البنات المجاهدين المرابطين الجرحى، دقيقة لكل متصل عشان نستقبل أكبر قدر من الاتصالات. الآن الساعة 3:19 دقيقة عندنا، هنستقبل خلونا نستقبل 20 دقيقة يعني 20 اتصال. رقم المشاركة
0: عبد الرحمن عياش ولا سوء أدب يا حمود، قال السيد حمود يجهز كلمات الزامل ويتم تسجيلها مع محمد سلطاني ومنتج محمد شرف.
1: يا سلام، فكرة
0: هكذا
1: جميلة
0: والله.
1: إن شاء الله.
0: عبد الرحمن عياش
1: إن شاء الله بشير بعزك يا عبد الرحمن، فكرة جميلة بإذن الله. حنستقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع. إيش معنى بدون مذيع؟ إحنا عندي لكم الآن رقم تليفون اللي عايتصل عليه أيرن نصرن بيقول تي طق افتح لك المخرج، أول ما يفتح لك يعني يدك على الهواء، لا عاد تقول شلو السلام، كلم محمد سلطان يقول يا محمد سلطاني معك فلان أو معك فلانة من منطقة كذا من محافظة كذا، سمعنا رسالتك نقول لك وعبر عما في قلبك، كل جابر بالصنعاني وبيفهمنا جابر بلهجتك، لهجة أب لهجة صعطة لهجة صنعاء لهجة الحديدة، جابره كلمه على طول عايسمعك يعني على طول، أول ما تتصل يفتح لك المخرج يدك على الهواء. أنت تصرف على ذي الرقم نص رنة وفتح لك يدك على الهواء. الرقم المشاركة هو المفتاح، لأنه اللي حيتصل من تلفون سيار أو موبايل سواء MTN سبافون يمن موبايل أكيد إنه حيضغط ضروري يعمل مفتاح العاصمة صنعاء 01 وبعدين الرقم. اللي حيتصل من تلفون ثابت من صنعاء على طول الرقم، اللي حيتصل من محافظة أخرى ضروري يحط المفتاح اتصل على ذي الرقم من صنعاء ولا من خارج صنعاء من مسير ولا مش مسير 01 3 2 2 6 5 3. عنعيد الرقم مرتين، رقم المشاركة مباشر بدون مذيع، دقيقة لكل متصل أو متصلة يعرفنا على اسمه ومن المين محافظته ويكلم محمد سلطاني، وهل جزاء الوفاء إلا الوفاء؟
0: صحيح.
1: دقيقة عشان نستقبل اتصالات كثيرة لكل واحد ويغلق ويترك رسالة لي بعده. رقم المشاركة هو 01 3 2 2 6 5 3. الرقم للمرة الأخيرة 01 3 2 2 6 5 3.

0: أبو صالح قال سلام الله على المجاهد محمد سلطاني والتحية لكم.
1: له التحية. ومن أم قيم العلوي سلام عليكم هذا الشبل من ذاك الأسد محمد سلطاني، والله أنه عايش في أجواء اليمن وحاضر في هوية اليمن والإيمان والحكمة، وهذا والله في نظري جهاد وأبلغه التحية. الرسائل كثيرة، نستقبل اتصالات
0: هذا زوج أختي يبلغ التحية والسلام.
1: منو
0: أبو محمد عبد الملك المهدي.
1: سلام الله عليك يا أبو محمد، سلام الله عليك وعلى محمد سلطاني. 01-322-6-5-3
2: من هز عرش الضلال وعد ربي تحقق نصر
3: خفيف أبو عابد باسمي واسم الجرحى. أنا جرح خفيف من أفراد حيدر الحمصي من جبهة الجوف باسمي واسم المجاهدين في جبهة الجوف واسم الجرحى. أقول للسيد المجاهد المؤمن محمد سلطاني سلام ربي عليه، هذا سيد تونس، هذا الولي ابن الولي سلام الله عليه وعلى أسرتها الطاهرة، أسرة آل البيت، هؤلاء هذه تربية آل البيت، تربية البر والعطاء سلام الله عليه. نقول لن نفتخر بك، ونحن سمعنا ونحن نسمع كل الأحرار في العالم سلام الله عليه، نحن نسجد لله، نحن الجرحى نسجد لله حمدا وشكرا على نعمة سيدي عبد الملك، لأن نحن في عزة وفي كرامة بفضل سيدي ومولاي ابن رسول الله صلوات ربي عليه سيدي حسين وكذلك سيدي عبد الملك سلام الله عليه، فلولاهم لما وصلنا في هذه عزة والكرامة. فنقول له من هنا بإذن الله في هذا العام، بل في هذا الشهر، بل في هذه الأيام القادمة سوف نخوض حربا مع العدو السعودي والإماراتي وكل من حاصرنا ودمرنا، وبإذن الله في هذا العام سوف تصلي معنا بعد سيدي عبد الملك في مكة وفي القدس بإذن الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. تحياتي لكم يا أشرف الناس، أنتم نجوم الإعلام سيدي عبد الله وسيدي حمود، من الجريح الكفيف أبو عابد من بني مطر محافظة صنعاء.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو يمن عايز عصامي، اول رساله الشكر لاخي حمود ولاخي عبد الله، ويقولوا لهم واقول لهم المسامحه منكم. اليوم انتم اديتوا لنا علاج بلسم لجراحنا، للامانه علاج وافي. ورسالتي للكبير العظيم محمد سلطاني، اقسم بالله العظيم انك معجز، انك هبه من الله لنا في هذه الليله. اقسم بالله العظيم كنت اعاني الم شديد شديد شديد جدا، وكنت في حاله نفسيه ما يعلم بها الا الله. اليوم تميزوا مضيعنا باتصالهم بك يا اخي محمد، يا ولدي محمد، تميزوا بهذه الحلقه لاول مره، اقول لهم انهم تميزوا. اقسم بالله العظيم ان حلقه اليوم تعادل حربنا من 2015 ومعاناتنا الى اليوم. هكذا هكذا انا بصنفها للامانه. انت صغير بالسن، لكن اقسم بالله العظيم احسست نفسي صغير صغير صغير امامك، وحقير جدا امامك انت الكبير. احسستني بتقصيري، باهمالي، بضعفي، بتخاذلي للامانه. انت ما شاء الله، صلاه على النبي، صلاه على النبي، احرجتنا بكل معنى الكلمه. صلاه على النبي، صلاه على محمد، يا بلسم لجراحنا. وكانت حلقتك اليوم امانه شفاء وعافيه، شفاء وعافيه، وكانت هبه من الله عز وجل لنا جميعا في اليمن، يمكن للامه الاسلاميه لمن يتابع. يا اخي ما نجدري ايش اقول لك. اقسم بالله العظيم تمنيت انك تكون ابني، اقسم بالله العظيم حلمت لو ابني مثلك. اقسم بالله العظيم اسال من الله الحين عز وجل ان يرزقني ابن مثلك، مع ان احنا ما عد نخلف لنا خيرات، ما من الله يعلم وما الخلق، لكن الان اتمنى الى القلب عشان يطلع مثلك. يا رب اسالك في هذه الليله العظيمه وعشيه الجمعه ان يرزقني ولد مثلك يا كريم يا عظيم يا الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ابني محمد سلطاني. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.

والله يا الأخ محمد أول عبد محمد ما شاء الله ما شاء الله حمد الله ما شاء الله وإحنا نحب الأوفياء

ما شاء الله على الأخ محمد، ما شاء الله على محمد، هذا هم الرجال المؤمنين الصادقين. شوف ما سألت يا أستاذ حمود عبد الله، يعني قال لا مذهبك هنا ولا هنا، مسلم مسلم المسلم وعلى الله سبحانه واعتصم. وشوف على على إجابة عظيمة عظيمة من آية الله الكريم. هذا نتمنى أن يكون جماعة الطوائف كلها مثل محمد. محمد هذا سلطان، حفظك الله يا محمد سلطان من أرحب أبو فاهم، حفظكم الله الجميع يا يا يا من الإعلام الصادقين، في أمان الله.

يقول العزيز الغالي الأخ الكريم للقلوب والنفوس، أنت أثبت فعلا عروبتك وأصالتك وطيبتك وأخلاقك وإيمانك، هذا ليس بغريب، لأن شهيد القيادة سيد حسين بدر الدينحوسي رحمة الله عليه قال: نحن لا نؤمن في الأنظمة ولا في الحكام، وإنما للشعوب، والشعوب الحرة فعلا تنبض الحرية والعزة والكرامة. فالأستاذ الغالي ابننا الغالي يعني أثبت حريته ووطنيته عزته وكرامته وهباءه ووفاءه وإخلاصه من خلال طرحه وقيمه وإحاطته في كثير من قضايا الأمة رغم صغر سنا، لكنه أثبت أنه رجل كبير وعظيم. فنقول له سلام من الله على العربي الأصيل الصادق والحر من تونس الحبيب محمد السلطان صاحب النفس الطويل أخونا الطاهر والقلب القريب. معكم أخوكم الجاهد أبو حيدر المروني، يا أمان وجمعكم مباركة، فرح قريب ومن صارت عظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نحنا قمنا كلنا ونحنا راقدين نسمع بسم الله التجربة المركزية. هذا محمد فضلنا أبغى يعني رجعنا نستغرب كيف ما قد حفظ مزامي إحنا وهو قد حفظهم. سلام الله عليه يبلغوها السلام كلهم أصحابنا. ومعكم أبو مالك أشرف ضلال من السجن المركزي حياتي.

0: انت على الهواء، انت على الهواء
1: يا اخي. انا بدخل الاذاعه لو سمحون.
0: انقطع فين، في اي محافظه؟
1: في الضالع.
0: في الضالع. متى الساعه كم انقطع؟
1: انقطع وانت خابر انت وصاحب تونس.
0: وانا تخابر انا وصاحب تونس. طيب ايش تقول صاحب تونس؟ احنا الان بنستقبل اتصالات، بنشوف ايش راي اليمنيين فيما قاله صاحب تونس.
1: فقروسنا حتين، فقروسنا اكبر مطني هذا.
0: يعني كلام عظيم وشاب يمثل المسلمين جميعا، صح؟
1: ايوه الله.
0: الله يحفظك. انت تصدق ان سعادتنا باتصالك من محافظة الضالع تساوي سعادتنا بتواصلنا مع محمد من تونس؟ يعني سعداء باتصالك.
1: حياك حياك وراسي.
0: الا ابشر ان شاء الله. هو بس احيانا بتطفى المحطة علينا هناك في باتجاه محافظة الضالع، ظروف يعني، احيانا بيقل علينا الديزل احيانا كذا، لكن عين الله.
1: لأن ثلاث أيام قطعين كل القنوات مع سوالة اسمها سبتمبر بس.
0: أي واضح يعني، لأنه أنا عارف ما هو السبب، سبب انقطاعها وخارج عن إرادتنا، لكن حيرجع البث إن شاء الله.
1: على الله. الله
0: لك التحية. لك التحية يا ابن الضالع أيها الحر الأبي. فوق راسنا، فوق راسنا يا سيد الناس، حفظك الله. 3-2-2-0-1 0-1 3-2-2-6-5-3

يا صباح السبات والانتصارات، سلام الله على ياسر محمد الثاني، سلام الله عليه وسلام الله عليكم، جمعتكم مباركة. أمانة أجزت لساني ولسان كل مستمع بنشارك من أول عدوان، والله ما قد حد نطق بهذا الكلام، سلام الله عليه، ونقول له ما شاء الله ولا ألف تحية وألف سلام على وعيه، ما ينبعش كبر السن ولا صغر السن، هذا واعي سلام ربي عليه. مع تحياتي للأحرار عندنا، والله ما قد واحد أدى رسالته ولا سمعتها، أني بكيت. والأخت عريبة أبو صالح لها التحية ولها السلام والإجلال والإكرام، والسيدي وقائدي وقدوتي في المقدمة، أقول محمد سلطاني لك التحية والسلام، ويجبر أمك بس وعلى وعيك وعلى ثباتك. أمانة محمد أني بكيت من وعيه، ومن ما بيش واحد مثلنا واعي مثله، إذا قد أداله كلمة ثلاث قال قد أنا خلاص قد أنا عجزته، أمانة عجز لساننا ما عاد نقول قد كفى ووفى، أنه يصلح جنب القايد، يحفظها ربي ولكم التحية والسلام من مامي محافظة زمار الحدق، ونقول جمعتكم مباركة جميعا، وهم الأحرار الثابتين والصادقين، وعلى رأسهم محمد سلطاني أمانة عجز لساني زهراء قبيسي و أختنا عري، لهم التحية والسلام، وجمعتهم مباركة، وصلحونا على خير.

يا محمد سلطاني يا احلى حب في الدنيا، ولك التحيه يا حمد شرفان وعطل الحجي اللي متعتونا بالسهله هذه الحاله والجديده. انت يحفظ السيد القائد ويكون المجاهد في المعموره وفي الجهاد من عمكم عبد العاطف. والله يحفظك يا حمود ويحفظ عبد الله ويحفظ السيد القائد يا ربي الله، واصبح على خير من المجاهد.

الله يبارك هاد الله يحفظك يا محمد سلطاني، التحية لك يا شاب يا خلوق، سلام الله عليك وما شاء الله. قال نسأل الله أن يظلك يوم لا ظل إلا ظل، أنت الشاب من هؤلاء إن شاء الله، ونضعنا في مستقر الرحمة جميعا إن شاء الله. شاب مثلك في هذا السن تحمل هم ومظلوم المستضعفين، هذا فضل من الله وإحسان الله صلت على معرفة الحق، ما شاء الله عليك. محمد سلطاني لنموذج الشباب الأحرار في محور المقاومة، فسلام الله عليه وعلى أسرته. ويا ليت الخميس القادم يسمعنا من التوسيحات التونسية، نستمع عفوا الله يحفظك. أجل نقول أنت خط علينا، خطيت علينا الله يحفظك. ما أجل نقول شاب ما شاء الله، الله يزيد الشباب من أمثالك ونصير في نهج رسول الله، نعيش البيع حتى التعب وعشنا معه ونعيش مع عبد الله والاستاذ حمود والاستاذ عبد الله، وعشنا اليوم مع السيد الشهداء الحسين سلام الله عليه، اجواء وانتصارات ما يعلم بها الله. سلام الله على كل حب في امان الله. ولا غير عبد الله كتبت من فرق.

ربنا يصرف علينا صبرا وحب كسبان وصنع لكم الكافرين وحفظ بلادنا حفظ جايزه ونسير حفظ المجاهدين كل الجبهات ورحم الشهداء كافر الجرحى وكاسر المعسرين يعزون في دين وحلك ودمر ومزق واخبر ونكر وشرد اليهود والامريكان واسره ال سعود وكل من تكارب على بلدنا. استاذ حمود ارجو اذا امكن ان يكون له صور وتنشرها في تطبعوها في مطابع نشر وزاره الاعلام وتوزع ويرجع عايدها الى حسابه فنعتبر جزء من الشعب اليمني وله صور نحبها في قلوبنا مثل الشيخ حسين وصالح الطماد وعبد الملك والوالد ولكل ابناء امتنا فله الف الف تحيه والف سلام وتفاعل على الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نوجه رسالة يعني تهنية وشكر وتحية واحترام وتقدير للأخ محمد سلطاني. ويعني هذه في هذه المقابلة العظيمة هي رسالة لأبناء الشعب اليمني ولأبناء الإسلام والمسلمين، لأن أهد الله كيف يصنع بالإنسان، يصنع منه إنسانا عظيما حتى لو كان صغيرا في سنه، لكنه إذا حول في وعيه وفي مسؤوليته وفي اهتمامه كإنسان كبير وعظيم بعظمة هذا الدين وعظمة هذا المشروع القرآني. وكذلك هناك يعني مؤشر خطير لكل من ينتمون لهذه المسيرة القرآنية، وخصوصا السابقين الذين قد قدموا مواقف عظيمة وقد ضحوا في سبيل الله، عليهم أن يحذروا من قضية الاستبدال، لأن هذا يدل على أن المسيرة عالمية بعالمية القرآن الكريم، وأنها تحتوي كل الناس وتحتوي كل البشر على مستوى كل الأرض أكملها. وعلينا أن نكون بمستوى هذه المسؤولية، وعلينا والذين يستغربون من وعي محمد سلطاني نقول لهم عليهم ألا يستغربوا من هذا الوعي. هذا الوعي هو ثمرة الارتباط بالقرآن الكريم وثقافة القرآن الكريم. الملازم عليكم أن تطلعوا أكثر على ملازم سيدي حسين رضوان الله عليه، وستحصلون على هذا الوعي العظيم وعلى هذا الشعور بالمسؤولية وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. عليكم وأحثكم وأنصحكم أن ترتبطوا بالقرآن الكريم وأن ترتبطوا بالملازم والمشروع القرآني، وأن تستمعوا إلى كلام أعلام الهدى، وأن نحمل هذه المسؤولية إلى العالم، وأن نستشعر أن علينا مسؤولية أن ننقذ البشر في كل الأرض في كل الدول وفي كل القارات. ومعكم الأخ المجاهد أبو جبريل الأسودي، والسلام عليكم.
2: يا أبو جبريل
1: نعم.
2: من أي محافظة أنت؟ من أبناء أي محافظة؟
1: أنا من أبناء محافظة إبن.
2: الله يحفظك ويبارك فيك، كنت مسك الختام في هذه الاتصالات لأن الوقت بدائمنا، ولخصت كل ما سبق من مكالمات وكل واحد تميز في مكالمته، وسعدنا باتصالك يا أبو جبريل الأسودي. الأسودي صح؟
1: الأسودي نعم.
2: نعم من محافظة أب، شكرا لك يا، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركاتك معنا.
1: إن شاء الله بإذن الله، ولي الشرف وأفتكر وأعتز إن احنا وصلنا يعني بهذا الاتصال بفضل الله سبحانه وتعالى، هو توفيق من الله على أساس نوصل رسالة لإخواننا اليمنيين وإخواننا المسلمين في كل العالم. عليهم أن يرتبطوا بهدى الله، وعليهم أن يستشعروا المسؤولية ويتحركوا ويحملوا هذا الهم،
2: ويقعوا كلهم يقعوا محمد سلطاني بس يعملوا اللي قلته.
1: نعم نعم.
2: الله يحفظك يا أبو جبريل الأسودي من أبناء أب شرفة، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، جمعة مباركة مقدما
1: علينا وعلى أهل الخير والنفر إن شاء الله.
2: الله يحفظك يا محمد سلطاني. سمعت يا محمد سلطاني، هذه نماذج فقط من الجريح الكفيف أبو عابد من أفراد حيدر الحمزي، من أعظم قادة المسيرة الشهداء والذين جاهدوا وحققوا الفتوحات من جبهة الجوف، من أبو يمن العصيمي ممن انطلقوا في هذا المسار عندما سمعوا هذا الأثير وانطلقوا في مسار الحشد والتعبئة، وحي على خير الرجال فإذا به اليوم من مجاهدي الميدان، هو ابنه مع ابنه بيقول يتمنى يقع على ابن مثلك، مع ابن مثلك في وعيه في شجاعته في صموده في ثباته. أبو فاهم نرحب، أرحب الموت رحبت بالمنايا قوة القوة. أبو حيدر المروني أحد ثقافي المسيرة القرآنية، أيضا إخوتنا في إصلاحية المركزية من أبو مالك ورفاقة من جبهة الضالع أيضا، ومن محافظة الضالع من محافظات اليمن الجنوبية، محافظات اليمن الجنوبية، من أم أمير من الحدا من دمار، ومن عمي عبده عاطف، ومن عمي عبد الملك السدمي من صنعاء، ومن أخونا محمد أحمد عايض الحيمي، وكان ختاما معنا من أبو جبريل الأسودي من محافظة أب. طبعا الرسائل بتوصل يا محمد سلطاني، هنا رسالة بتقول من المجاهد أبو حيدر المروني الذي كان معنا، نعم قال أنك طاهر القلب صادق حر. أيضا برسالة أيضا هنا من علي محمد إدريس من محافظة حجة شمالية اليمن، سلام الله عليكم أو سلام الله على الأحرار في كل زمان ومكان، سلام الله على الإمام الحسين وأنصاره وأتباعه، سلام الله على أحرار المحور، ألف سلام على شبل المحور محمد سلطاني ابن تونس الخضراء. ورسالة هنا من أم دولة من صنعاء تقول: يحفظك الله يا محمد يا ابن تونس يا ابن اليمن يا ابن فلسطين يا ابن لبنان يا ابن المحور وأسد من أسود المحور سلام الله عليك. يا محمد سلطاني ما أختم به سهرتنا معك في يجمع شهورهم برعاية المجاهد مع الله حفظه الله ورعاه، يعني مكيف معرش المجاهد مع الله وبيسمعك. حسن حجر قال هذا ما هو الشبل المحور، قلنا ليش؟ قال لا لا لا لا، هذا مش مش مش معقول انه يكون شبل المحور. قلنا ايش يا بش محامي ايش؟ قال هذا اسد المحور. أسد الله المحور.
3: الله الله الله.
2: للأمانة للأمانة يا محمد، من اليوم أنت كنت شبل المحور حتى هذه الليلة.
3: بس أنت
2: من الليلة أنت أسد المحور محمد سلطان.
3: ويعني بتوقيع المحامي حسين حجر.
2: حفظك الله. والشكر. ها هذا محمد سلطان من التسجيلات السابقة.
4: يا حسن الأمة والأمان وقدوة الشعب الغيور، معك وبالله الرهن في نصرة الأقصى نثور، وفي كل جمعة لا هوان ولا ملل ولا فتور، حق الفلسطيني مصان نفداه إلى يوم النشور، والفتحنا الموعود بان وجهك وزان النور نور، والله ما نرجع بنا اضرب بنا بر وبحور، ونصف طواغيت الكيان واسحق ثلاثي الفجور واسحق ثلاثي
2: الفجور. الله الله يا محمد سلطاني. محمد سلطاني لكل من استمع ومن لم يستمع، واللي يستمع مسؤوليتي يوصل للناس، مش انه سهرة وما سهرة حلوة وكلام، هذه حرام انه مثل ما قال ابو جبريل الاسودي من ابناء اب. احنا احنا يا انصار الله يا اتباع المسيرة ويا انصار المسيرة ننتبه ننتبه، احنا في المقدمة من الاستبدال، ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يجي واحنا معانا هنا ابو حمود وابو عبد الله وابو ها ما ادري، وقلت معنا ابو الزواري من تونس بكوش بهوش بمهاش بمهاش في الجبهات في فلسطين، مراعين وصل ابو فلان وابو فلان من صنعاء من صعطان من تعز من مارب من الجوف من عدن، وذا قال جالهم من حي المروج من تونس قدوه في المقدمه وبيقول اسمعك اسمعك يا ابو جبريل اسمعك، ايوه نسمعك، نحيوك نحيوك من القدس، ادخلوا فقطقوا
3: قوة القوة
2: قوة القوة. عرفتوا كيف؟ ننتبه ننتبه، نسأل الله الثبات. هذا التسجيل كامل، هذه المقابلة كاملة مع الاتصالات حنزلها في قناتي على التليجرام، قناة حمود محمد شرف اليمن، وحنزلها في قناة تليجرام إذاعة سام أيضا بكرة العصر، يعني ما يجي المغرب إلا وقدي في القناة قناة التليجرام. المقابلة كامل مع صورة محمد سلطاني، صورته هكذا. الصدق الصدق، آخر من يستحق الشكر في هذه الفقرة الطويلة الجميلة السريعة هي أختنا وتاج رؤوسنا عريب أبو صالحة. للأمانة أهدتنا دائما هي من تهدينا
3: هدايا
2: هدايا من هذه الهدايا
3: هدايا من المحور والبصيرة
2: أهدتنا هذه المزهرية مزهرية داخلها وردة عباد الشمس كذا تدور حيث دار القرآن حيث دار الوحي. هذا الوردة هذه عباد الشمس هذه كما يتعارف على اسمها عباد الشمس اللي بتدور دوار الشمس اسمها، هذا محمد سلطاني وهذه المزهرية، ومن أهدانا إياها هي عريب أبو صالحة. ننتقل وإياكم قبل ما ننتقل ويجمع شورهم بإبداء الساعة 11 الليل مساء كل خميس مباشرة على الهواء، ويستمر حتى الرابعة فجرا على أثير إذاعة سام اف ام على تردد 99.1 أو تردد 99.3 أو تردد 98.1، كل محافظة ابحث عنها الترددات حتوصل لترددك. وأيضا بإمكانك تسمعنا مباشر 24 ساعة طوال السنة عبر تطبيق راديو جاردن، اسمه راديو جاردن، نزله من تطبيق من جوجل بلاي، اكتب سام اف ام بالانجليزي S A M اف ام يطلع لك واضغط وعلى طول اسمعنا, او تطبيق تيون ان, او تطبيق راديو جاردن, او ميكسلر, او من خلال قناة تليجرام اذاعة سام. في التليجرام اسمها اذاعة سام هدود الانتصار, عاد افتح القناة به طالع مكتوب شارة زرقاء هكذا زر ازرق انضمام, اضغط انضمام حتسمعنا على طول, حتسمع الاذاعة في اي مكان كنت في اي وقت. هذا البرنامج برعاية
3: المجاهد

صح قد دخلنا للفقرة الختامية لتحليل العميق لهذه الصفات، لكن هنا رسالة للأمانة تستحق أن نقرأها من مرسلها لأنه من الأوفياء. من الأوفياء أنا ألاحظ. هاشم عبد الملك أحمد الوزير من صنعاء أمانة العاصمة قال: السلام عليكم. فعلا يستحق لقب أسد المحور. لقد آتت المسيرة أكلها، وخير دليل محمد سلطاني. سلام الله على محمد سلطاني وعليك يا سيدي هاشم.

0: نين عاد فيك طافة سعل
1: إن أتدرن عاد فيني طافة سعلل قص يحلل
0: إن أتحلل ولا أتغني أي جاي نحنا
1: ناس تجي نلعبها نحنا كني حازق يا سر عبد الله
0: ما لك ملكم لها قش
1: اكتب لي حارسة اتيال الأخبار
0: ليش يا حارسة
1: وكل ملكم لها قش راه
0: ما بس
1: نعم
0: الوضع خطير يعني
1: أخي نشرة الأخبار حقكم مميزة للأمانة
0: بالحاصل
1: بالحاصل يا أخي
0: واشنطن بوست
1: معروفة كيف
0: صدمة في الخليج بعد حرب إيران
1: ليش عبوها
0: كيف يصعبوها
1: يقول لي صدمات
0: انصدموا في الخليج
1: ايوه
0: بعد حرب ايران وترامب يضع حلفائه امام فاتورة باهظة قال لهم يسددوا الكهرباء
1: وحكني ذي الخبر
0: سيك سيك.
1: والله
0: قال لك الفاتورة باهظة يعني ما يسددوك الله ذاك الله في الخليج
1: يا اخي منهم الخليجيين
0: ايوه
1: وصلوا الجاري
0: ده الحين من يسدد
1: ها
0: ما يسددوا
1: ما درني عليه حل ما درني
0: انهم ضربوهم بصواريخ والمسيرات ولا قطعوا عليهم الكهرباء
1: انتاري ما بيغنوا في الخليج في قناة الام بي سي
0: ساعة تاني مرة
1: ماشي
0: وبحجر الله ودفع الله
1: ولا
0: ما يهزك ريح
1: ولا
0: كان ماهو
1: قطعوا علينا الكهرباء المية يما كهرباء
0: والله نقول لهم ترامب يحاسبوا حكمه
1: اخي والله انه مزايط هذا صدق
0: مزايط والله والله مزايط ابن المزايط
1: يا اخي من كم الكيلو
0: الموز
1: الكيلو كهرباء يوصل السعودية
0: غالي غالي مصر تدعو لتحرك دولي لاستكمال خطة غزة وتعزيز السلام قال لهم يتموا غزة
1: لا يحركوا كيف
0: يتموا غزة
1: يتحركوا
0: ما نوعية التحرك الذي يدعو له أن الرئيس السيسي
1: يتحركوا يا أخي يهزوا الوسط يرقصوا يتحركوا هم كيف يتحركوا
0: أنا الله ما حلل
1: والله حللنا لك
0: عالي المذيع الضايق من المحلل أما لا ما حللت أسألك بالله حلل الصلاة الذي بتولك القناة
1: أما ليش ضايقت من حق التعليق يزعمني
0: بين بيقول لك يعني تهمتموا غزة
1: لا يزعمني بين حلل رثمان أنا بالحلل الخبر أنا بيض ضايق من الله
0: لا لا لا الله المستعان صدمة في عدن
1: الحين اين صدموها
0: ما تمنى الخليج انهم منصدمين من ترامب قال لهم ابلا يحاسبوا يحاسبوا كانهم كانوا فوق باص ونزلوا ما حد حاسب ما هو هذا
1: والله انه ضحكني ذي الخبر انا شنو مضحك
0: قوي صدمة في عدن شاب يختفي فجأة من منزله وأسرته تطلق نداء استغاثة عاجلا ما الذي يحدث في عدن
1: يا اخي دور عند الحلاق يتشرب في بوفي بشرك بارت
0: قيادات أمنية بتقوم بأعمال شينة في عدن المحتلة بتخطف الشباب
1: وقطن في الداكو
0: أمان لما حلل كيف قسمك جي
1: أخي لا تحلفنيش
0: انفجار جماعي كيف يقعد انفجار جماعي
1: سمع أذن مغرب يفطروا ما هذا؟
0: بدي ما بيقول انفجار جماعي ما الله ما ظهر لي هذا الخبر نتأكد من مصادره
1: يا أخي انت خبري بعده
0: حيدان يقيل قائدا رفيعا جدا في عدن المحتلة هذا وزير الداخلية المحسوب على حزب الإصلاح في عدن المحتلة أقال
1: واحد رفيع
0: رفيع جدا جديدا
1: أقال واحد غليظ لا ننتبه
0: عنتت لو هو غليظ ما الذي يحدث في عدن أمنيا؟
1: قال لك واحد اختفى اختفى واحد ما أدري شنو
0: أين الأمن في عدن؟ في ظل يعني شكرا سلمان شكرا عيال زين
1: حاو بنا أقول لك اختفى قائد الأمن في عدن
0: حلل ما تخفت يا الحماء
1: أنا قلت حاو عضب الله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان.
0: التحالف ما يفهمش هذا اللغة.
1: التحاحوت يا مالك. أنت تلخبة.
0: رعب في عدن. تاجر يختفي فجأة بعد استلام حوالة مالية. كيف يعني؟
1: أي واحد استلم حوالة ما عاد حد له. ما يخرج لو قتمه. إن أنا بصنعها هكذا بيختفوا خيره. أول ما يستلم حوالة ولا عاد
0: تري. فو. فو. يستلم الحوالة ويختفي.
1: طبيعي هذا.
0: لكن إنه يختفي مع الحوالة في عدن هذا منظر ضه.
1: كيف منظر ضه؟
0: من زغضه
1: ها قصينا من زغضه زغضه اختفى يا اخي
0: وبعدها يا اخي شلوا منها الحوالة اما يزغضوا صار الرجال يستلم الحوالة اين اين باي قانون
1: لو انا به ماشي استلم شو حواله
0: ما اتفعل
1: اختفي بس
0: ما عبش برضاك في عدن في المناطق المحتلة ماذا الحين عبوة ناس استهدفوا مراسل القناة العربية والحدث لمن هذه الفوضى الأمنية
1: صدق أنه توفق مراسل العربية والحدث
0: ليش
1: فجروا سيارة حقه خبرته الدواعش حق الاحتلال
0: تبع السعودية ولا تبع الإمارة
1: ما دخلني أنا تبع منه تفجر وما قد استلمش الحوالي بسرعة على على على على حسن خاتمة لا تخيل استلم الحوالي وتفجر بها
0: ضابط أمني في عدن يخرج عن صمته
1: يختفي
0: ماشي يخرج عن صمته ويكشف تورط قيادات عليا بقضايا غير أخلاقية مثلا ما الذي يحدث في المناطق المحتلة اليوم
1: قضايا غير أخلاقية
0: ما بقدرش يتنخس المذيع من طول السؤال
1: لحظة
0: والمحلل ولا خبر
1: قضايا غير أخلاقية مثلا بيخزن في شكين مثلا
0: بيخزق في شكين
1: بتهمني
0: وضابط أمني في قيادات قيادات ما الذي يحدث اليوم في المناطق المحتلة أين السفير السعودي
1: هو لو موجود أنه بيكفيهم يا سيد الناس
0: قوات باكستانية في قصر المعاشي من بيحموا
1: المفاوضات حق لبنان وإسرائيل
0: ما دخل قصر المعاشي
1: لا هم بصداء الباكستانيين هم بصداء ولا مش هم بصداء
0: أين هم في إيران وأمريكا أبو صداء
1: منين بتحاكي أنت بيعين
0: يا أخي قصر المعاشي في عدن سنة ما تنزل من السائلة
1: أيوة
0: في التواهي
1: أيوة
0: تجي يمين
1: أيوة
0: في المحلة أنا
1: أها
0: جنبه واحد بوفي بفعل حلب من أنا
1: أها
0: بس
1: فهمتك أنا الآن تضحك تعرف حمدية الفاصي تضحك لي
0: إذن
1: ما ما يهانك وتري هم خاطئين سرينا يا اخي هي طريق التواهي
0: لا لا لا شوف قصر المعاشي المفروض يجلس فيها العليمي العليمي ما شو جالس فيه العليمي في السعوديه قوات باكستاني بتحمي قصر المعاشي من بتحمي فيه
1: شوف يا سيد الناس
0: ما عشا شوف شو الشيخ ما
1: المساله يا سيد الناس بعد ما بتصور
0: وهي
1: ما بتصور
0: وهي
1: انت قلت انه قصر المعاشي جاي بيجلس فيه المفروض يجلس فيه رشاد العليمي
0: أيوه.
1: لما بيجي ما بيخلص يجلس بيجلس مسنب رجع السعودية
0: هو جالس في السعودية
1: يشلوا قصر المعاشق لهنا يجلس
0: ما هي القوات الباكستانية ما بتفعل في قصر المعاشق في عدن اللي ما بحطوه فيها العليمي
1: دخلنا علينا علينا أستاذ دخلنا دخل بي ما فيناش للهزورة أسرار دولة
0: وصدق هلع أمني يسود المحافظات الجنوبية والشرقية ما الذي يحدث؟
1: ذلف الذلف يقول لك لا أخلاقية بوبا بوبا
0: قيادة أمنية
1: واحد اختفى والضابط مدري أنسى يا ما احنا وقلت الحياة باقي معك خبر
0: البحث الجنائي يفضح شهادات جامعية مزورة في عدن المحتل يا هاي والأخبار
1: ما استروا شي لقوا هذا الشاب الذي اختفى هذا يفضحوا شهادة مزورة
0: رسالة استخباراتية سعودية للخنبشي
1: للخنبشي
0: ما الذي ستحتوي هذه الرسالة
1: هو شوف من بداية أول ما حصلت الأحداث ما خنبشي هناك
0: كيف ما خنبشي؟ ها ما خنبشي يا أخي هذا محافظة حضرموت المعين من قبل السعودية رسلوا لها السعودي رسالة ما ما ما هي السعودي الرسالة
1: رسلوا رسالة رسلوا
0: أيوة
1: إذا خنبشي خمبشي ما حتى ما خمبشي بس منكرو
0: هكذا
1: منكروهم.
0: المستمع لبي
1: صدق
0: رايك انا علمي العفة انا ابدا.
1: اخر خبر
0: هكذا
1: قالوا
0: ليلى عبد اللطيف.
1: الله اكبر.
0: لحظه لحظه ليلى عبد اللطيف قلت شيء اخر خبر.
1: ليلى عبد اللطيف يا اخي هذا ما
0: بتبشع
1: ما بدمع عيب احترم نفسك
0: يا اخي. الذي بتبشع وتقول يقع في 2013
1: احترم نفسك ما بجلب لنا يتبشع
0: الا اسمع
1: ما بيبشعين لحقنا.
0: ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجاه مدويه وتكشف بالحرف عن دولة عربية في نهائي كأس العالم 2026. من هي هذه الدولة العربية برأيك التي حددتها المبشعة ليلى عبد اللطيف؟
1: الدولة العربية؟
0: أيوة التي توصل إلى كأس العالم.
1: الحصبة؟
0: ما بنقول لك شفرزة.
1: ها؟
0: بنقول لك كأس العالم. كأس الحمد العالم. لله ماشوا حكنا كأس العالم.
1: دولة عربية؟
0: لو جي لا يصرعونا من 16 وموافقوا.
1: دولة عربية؟
0: أيوة. حسستني انك لا
1: طلع عربيه طلع عربيه.
0: ايوه ما من تتوقع بتبشع ليلى عبد اللطيف تبشع على مصور رؤساء.
1: ايوه ايوه
0: فظيعه. قالوا بشعت لو ما خرجت البشاعي من
1: وشوف على باقي اثنين منتخبات عربيه مصر والمغرب صح.
0: ونسيت افضل منتخب عربي تشرف الكره العربيه في كاس العالم
1: منو؟
0: قدر الله ربع. خرجت قدر. ليش دخلوها اصلا؟
1: هذا حانب بقدر الله تخرجوا السعوديه وربع وانت حانب لك بقدر الله ربع. اسمع
0: ها
1: ما دخلني من ليلى عبد اللطيف. انا اقول لك انا
0: بشع
1: بشع.
0: لا تقول لي اهلي صنعاء.
1: ماشي
0: ايوه
1: انا اتوقع انه يوصل لكأس العالم خلال ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر
0: الماء الماء ولا ما أوصل؟
1: لا لا
0: أوصل الله كأس العالم الماء.
1: أيوة أيوة هاي حق البطولة خلال ثلاثة أشهر بإذن الله. وبيني وبينك هيبدأ يحق البطولة بعد ثلاثة أشهر بشكل واضح وعلني. وعيش الله عيش الله سنة وأربع أشهر ويكمل الكأس
0: هكذا.
1: والله ان شاء الله
0: باذن الله.
1: تاني من هو البلد العربيه الوحيد
0: معروف
1: منو؟
0: ما فيش غيره.
1: منو؟ اليمن.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أكل ستوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالي ميت مالي ميت مالي ميت مول مول مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: الأمريكية
2: احسن هوش

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند الله
0: جند الله.

صوت هز الأرض هز. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

بس واحد افضوه واحد واحد. فوز يا حزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: يا بني
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن فك فك قول قول قول مالمي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: الميدان قتل أمريكان.
1: يا قدس
2: يا قدس
1: يا قدس
2: يا قدس
1: يا قدس
2: يا قدس
1: جند الله
2: جند الله
1: قادمون
2: قادمون
1: يا قدس
2: يا قدس
1: يا قدس
2: يا قدس
1: جند محمد
2: جند محمد
1: قادمون.

0: يموت
1: شد
0: بعد يموت
1: أحسن
0: بعد يموت
1: مال
2: الله أكبر
0: المغتدي كا المغتدي الله لك عليك النصر
3: حيات
0: النزلة
3: حيات
0: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
1: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال حي على

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مجاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية، بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في صفت رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له، فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي، وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة مباين لإسلامها، وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام، وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق وزمرة الشر والطغيان استهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك. الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما والشقاوة.

يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله. فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بصبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: وسجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم، وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار، ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم، ورايات الإسلام في أيديهم، وموقف الحق في حركتهم، وعزة الإيمان في ثباتهم، والكرامة الإنسانية في إبائهم. وبقيت الجملة الخالدة: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. هيهات منا الذلة، هيهات.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن، وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته، ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والخصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين أخوات المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بمية عافية الجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع، مرة ثانية وثالثة، وشاقم برحيي بكل المتابعين لبرنامجنا الحكيم اليماني الذي فعلا بين صحت جدا بلقائكم فيه، وقدو المكان المتنفس اللي بين جي فضفض فيه ومفضفض على الهواء، يوصل صوتنا لكل الناس. هو مجبر بس نابع من فيه، من صميم القلب، مجبر نابع من خبرات تراكمية، مجبر نابع من واقع حال. يعني احنا لما بنتحاكى في برنامج الحكيم اليماني بنتحاكى عن واقع حال التنمية الزراعية ومواسم الزراعة، وايضا بنوثق معارف تقليدية وتقويم زراعي وتاريخ عظيم لليمن. هذا هو برنامج الحكيم اليماني. هيا يا مصلين على محمد وآله، نرجع للموضوع اللي بدعنا امس. قلنا انه المياه مش مسؤولية فردية، هذا اللي ختمنا به، هي مسؤولية جماعية، يعني مجتمع ودولة، وإذا اضافرت كل الجهود أكيد إن إحنا حنلقى الخير الكثير. كنا بنتحكى عن حصاد مياه الأسطح وأهميته، وين يستخدموا الناس المياه هذا، وكم يمكن أن يوفروا وكم بيستهلكوا في جانبين، بس جانب الصرف الصحي اللي بيسكبوا للمراحل للحمامات، وجانب الغسال وصبان اللده، هذا لا بيشلن كميات مياه كبيرة وأكبر كمية بيشلوها، ومياه الأمطار وحصاد مياه الأمطار يمكن أن تسد في هذا الجانب، بالرغم أني بتست في معظم القرى وفي معظم المحلات كل الاستخدامات الآدمية والحيوانية والنظافة وكل الاستخدامات من حصاد مياه الأمطار، يعني بيشربوا منها، بيطبخوا منها، بينظفوا منها، بيتطهروا منها، بيغسلوا منها، بيسقوا قراشهم منها، من مياه حصاد مياه الأمطار. لكن في المدن قد بنقول لكم لا، قد نفوسكم بتكز شوية، خلوهن لذولي الاستخدامات حصاد مياه الأمطار. هذا فيما يخص حصاد مياه الأمطار الذي يمكن أن يساهم به المجتمع اليمني للمباني والأسطح الذي قديم مبنية. إحنا لما بنتحكى عن حصاد مياه الأمطار الآن بنقول للي في حواضر المدن، أما الريف فحكاية حكاية وحنرجع لها. اللي في المدن اللي قد سبق وبنوا معاهم جبي يحصدوا المياه، من الآن يعيدوا التسلك حق الجبي وفعلوا الخزانة تحتلوا برامي، والله خزانة من هذا البلاستيك، ولا ماشي أقول لكم تفعلوا حتى طرابل ويخيطوها ويعبوها منه، يعني ما عاد عندهم شو الوسيلة الذي يمكن أن تحصدوا بها مياه الأمطار من أسطحكم. والجانب الأهم من هذا كله أنه الدور الذي يجب على الجهات الرسمية به القيام به، قلوا لي ما هو، قلتوا لي ما هو. صلوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجانب الرسمي أول ما يقدروا يعملوا يصدروا قرار بعدما التصريح ببناء أي عمارة أو بيت أو فلة أو حتى مسكن شعبي. الرخصة تصدر باشتراط أنه يعمل خزان لحصاد مياه الأمطار، ويعمل شبكة صرف للمياه، تصرف للمياه من الجبه أو من السطح للخزان. أول شرط في تصريح البناء، سواء كان المبنى كبير صغير وسط، المهم هذا لو الدولة اتخذته وأشرفوا عليه وتابعوا المهندسين اللي المناطق اللي بتصدر التصاريح والتراخيص حق البناء، تابعوا تنفيذ العمل ذيه، أكيد إنهم حيسهموا بقوة، وما عاد تقومش ولا عمارة ولا مبنى إلا ومعها خزان حصاد مياه أمطار. وبهذا إحنا بأيش الانحراف الذي انحرفنا عنه عن مياهنا وحصاد مياه الأمطار، نرجع لها ثقافتنا، مش وسع من احنا بنقصب الناس ولا بندي لهم ثقافة جديدة. زمان والناس يعرفوا حتى في المدن كان كل بيت فيه صنعاء مع بير وسطه، والبير هذا عبارة عن خزان في الطبقة الرسوبية، كل المياه اللي بتجي قبل ما يصلوا الدنيا ويزفلتوها، كل المياه اللي كانت بتجي ام بتسيء بيصير لها داخلتها يلبير تسريب عميق ونزلت وتجمعن في البير، والناس بينزعوا ويشربوا ويكفوا انفسهم من البير تيه. لكن اليوم معاهم قد الدنيا كلها زفلت وبلاط وما شاء الله قد غير من هكذا الدنيا بتزقع زقي، يجروا ذي البير يستبدلوها بخزن بس وينزلوا الماء وجمعوا فيها. إذن عاد احنا في الجانب دور الجانب الرسمي، جانب بعد ما يصدروا التصاريح هذا ويقرروا بقرار من الدولة أو من الحكومة أو من الجهات المعنية أنه ما عاد نمنح ولا رخصة للبناء إلا بشرط أنه يعمل خزان حصاد مياه أمطار ويعمل شبكة سباكة تنزل الماء للخزنة. طيب لو ما بنضحك والله انزلت حين المشرف ذلك ما يضحك. لو ما بنضحك عن حصاد مياه الأنظر ونقول يلا الشعب المواطنين الكذا فبيقولوا انه اذا كان رب البيت بالطف ضاربا اذا ما قد خطش رب البيت وفعل حقها المباني هو مبها الحكومة نرجع الحكومة الحين الصلاة الدولة بسروا على حالة يعني بننصح المواطن ليش ما ننصح الدولة؟ الدولة هي مننا وفينا هي حقنا. نقول لهم يا أخواننا معاكم أكبر أسطح مباني في عواصم المحافظة كلها حقكم حق الدولة وأكبر ساحات وحواش حقكم حق الدولة. سكبتعوا برواحكم واعملوها اعملوها اعملوا شبكة حصاد مياه أنظر واعملوا شبكة داخلية لا حماماتكم ولا حدائقكم واستخدموها في الري حق الحديقة وأيضا لاستخدامات في الحمامة. أكيد أن أنتوا أدوفروا كمية كبيرة وأهمها من هذا كله أن أنتوا أدوفروا المياه الجوفية. يعني إحنا عارفين أني ناضبوا وأني كل ساعة وهي بتتناقص وأن الآبر كل سنة وهم بينزلونهم قصيب بعضهم بينزلوا من 10 متر بعضهم بيوصلوا إلى 15 متر وأضعف بير بينزلوا 2-3 قصيب. يعني المناسب بتتناقص ولو استخدمنا حصاد مياه الأمطار حنوفر في تيال المياه اللي بتتناقص علينا ويمكن انه بدل ما بننزل 5 قصب ممكن ننزل قصبة يعني نوفر الثلث او نوفر الربع او نوفر النص حنوفر ونطول في عمر ما في عمر المياه الجوفية. طبعا حيستغرب الجميع بعض الناس ما عنقولش الجميع انه ما دخلني في حصاد مياه الأمطار وانا الحكيم اليماني بينت حاكة على الزراعة ومعالم الزراعة وأوقاتها. هنقول لكم كلكم يا مصلين على محمد وآله يا كل المستمعين والمتابعين إن الماء هي أساس الحي وأساس الزراعة. لو ما نحصد ماء هنلقى مصدر لمياه نزرع حتى في الأجبي في الجبال اللي بنحصد فيه هنزرع فيه الأجبال عدرجع الحديقة أو الشجرة عدرجع الشجر في حول البيت عدرجع حتى في الأحياء الناس هيزرعوا. يعني لو ما يلقوا ماء بلاش ما من حق الله والمياه كلها حق الله لكن بتنزل من السماء بلاش. ما هذا اللي قد بنضل حامل نازل قد بزلاط زلاط خيرات قوي لكن هذا البلاش نستخدمها في هذا يعني ارتباط مباشر ونقول ارتباط عضوي بالزراعة. لا يمكن أن يكون هناك زراعة إلا بمياه ولا يمكن أن تكون حياة واستقرار مجتمعي إلا بمياه. والمياه هي أغلى شيء في الكون وجعلنا من الماء كل شيء حي هكذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته وأمرنا أن احنا نتقرب إليه ونتعبد بتقربنا إليه عبادة عملية وهي السعي وراء الاكتفاء أن نكفي أنفسنا ونأمن أنفسنا في جانب المياه. لأنه ذا حين بأمن عسكري وبأمن مدري إيش وبأمن وطني وبأمن قومي وبأمن غذائي وبأمن بحاجة اسمها أمن مائي يعني والأمن المائي أعتقد أنه مقدم عليهم كلهم يجب الاهتمام به والسعي وراءه. هذا ولي المجبر في حق حصاد مياه الأنظار تتم حق أمس والله يعين الجميع ويوفقكم ونقول إحنا وأنتوا صوت واحد ويرتفع الصوت. أتمنى من الجميع أن يستمعوا إلى هذا الصوت ويرفعوا بصواتكم وخصوصا الإعلاميين تبنوا مثل هذا القضايا كتب الله أجركم وحفظكم تبنوا ورفعوا الوعي المجتمعي بأهمية حصاد مياه الأنظر. إذن لا هنية وعند وقف في حصاد مياه الأنظر وأكيد نعد معنا سلسلة كبيرة وكل يوم نوع من أنواع حصاد مياه الأنظر بشروبنا هما هي حياة. إذن نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات ونملي قلوبنا صلوات ونذكر الله ونستغفره ونتقرب إليه ونتوقف قليل مع فاصل قصير وننتقل إلى فقرتنا المعتادة في برنامج الحكيم اليماني التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ملاي تريليونا، حيا بكم عدد كل لتر ما عاد حصدوه من مياه الأنظار. تروا كما تحيا حقنا هكذا، أحيي بكم بكل عمل حد قوموا به، ورحبتوا مرة ثانية إلى برنامجكم الحكيم اليماني. هيا يا مصلين على محمد وآله وذاكرين الله كثيرا. لا نزال في الشهر الحميري ذو القياض، لا نزال أيش في الشهر الحميري ذو القياض، وطبعا يوافق الشهر الحميري اليوم كم؟ 13 فيه 13 ذو القياض الشهر الحميري، يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية اليوم أيضا 13 أيش؟ حزيران. حما حما حما، الله يبرد عليكم يا أصحاب الساحل، الله يبرد عليكم من عنده أصحاب الساحل. الساحل حقنا كله من المهر إلى الساحل الغربي. أما الشهر الميلادي فاليوم هو 26 أيش؟ يونيو. يوافقه في منزلة الشمس 9 الهنعة، 9 أيش؟ الهنعة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم كم قلنا؟ 9 الهقعة، 9 أيش؟ الهقعة. تقولوا ما يتفق معها مع المعلم الزراعي، شو أقول لكم؟ يوم صلين على محمد وآله اليوم يوافق في المعلم الزراعي 5 أيش؟ طلوع النجمين أو الظلم الأول، والنجمين هن دولية اللي بنقول لكم السمك. طبعا اليوم في السماك احنا ايضا 5، السماك كم؟ 5. والسماك يسموها السماك الاعزل والرامح. السماك الاعزل كوكب واحد زاهر او مسرج قوي، وهو المنزله ويسموه هكذا، وهو المنزله، وهو ايضا اخر المنازل الشماليه اللي بيطرين النجوم في الشمال بعد صلاه العشاء، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافه حوالي 18 متر السماك الرامح. هنا ما سمينا السماك الأعزل، وهنا السماك الرامح. تتقدم نجمة نحو الغرب، يعني عم تأكدوا أنه هو السماك الرامح أو مشو هذا بسروا باتجاه الغرب، نجمة مقابل له وما تبعدش عنك كثير. إذن يا مصلين على محمد وآله، هذا ما وتوفر في تقويم القاضي يحيى ابن يحيى العنزي، الله يمد بالصحة والعافية ويكتب أجراء الذي أخرجنا هذا العمل إلى النوم. طبعا من الأمثال حق العمل يا رعية، هذا الأيام اثبت جحر واركب بحر، وأيضا بمثل حالي في حق يعني أهمية الشز والخف والترقيح هذا الأيام والحجين، بيقول احجر ابن الأربعين ولو بين الماء، يعني الحجين أصحاب أب وموسم عندهم ذاحين يحجنوا، لكن لا بالمضر كذا قال لكم الحكيم اليماني، قال احجن ابن الأربعين ولو بين الماء، يعني حجين لابد من حجين، لابد من عملية الخف، مهمة جدا علشان تكبر العودة أو القصبة الذرة القوية، ويقول على المسبلي قوي بمشيئة الله تعالى. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: بالتعليم يضمن أبناؤنا وبناتنا حقهم في الحياة الحرة والسيادة على الوجود.
6: التعليم مسؤولية الجميع.
7: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار: 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
16: متكاتفون
17: متكاتفون.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
19: والسحق العلاج يا ابني علاج 27 وعشرين،
18: كل شيء
19: نظهر
18: بيننزلك
19: في نيك سمتم فقرات وفي نيك سكر وطاق وحال في حال الحمد لله والله الحمد.
18: وهذا ورقب النشتري
19: كل شهر ماشي، ما
18: حد أستر شبه متعطل
19: من
18: حقوي.
19: بكم
18: هو؟ 27,000.
19: 27,000 هذا أم دفاع. طيب حتى السكر 5,500 نشتري. أشتيك على غذائي يا ابني، الله يستر عليك.
20: معك يا أخي أم أزهار، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري. قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجاء رسله للخارج يتعالج. دخل تشتغل هو ومرته، جلسا مرته معه فترة وماتن عليه.
18: ماتت في مصر؟
20: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حتى ولا حاجة، وعياله تعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل لأمي ويبكين يا جدة أبي محبوس وما بش معنا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهن هل ما طلعت بصر كبجسوهم هن حارق لا تبكي. ودحين احنا مستلفين 500,000 500,000 يعني طارح لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب من ضرب كنقان النسوان حقون مصر عذبنا ويضربنا ويهيننا.
18: للم يضربنا
20: ما فيش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجلس تضرب العيال تضربهم تضربهم تضربهم، واخي محبوس اشتيكم تساعدوني، وتجي تصر انت بنفسك الولد وتصر البنات وتصر، واشتي تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
18: انا لله وانا راجع. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
20: مريض والله العظيم ان احنا مع قد احنا شايفين بكره.
18: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلوهم لصنعاء يعني عياله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم الى التعاون والانفاق لهذه الحالتان وهذه الاسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب اجركم، بالامكان الانفاق عبر حسابنا في البريد على رقم من حساب 991991 أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 77553553. أول اتصال والاستفسار على نفس الرقم 77553553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
0: سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
4: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

استخدمت كلمة نصر في القرآن الكريم مرات عدة في أكثر من سياق، ربما كان أكثرها في سياق تهديد الكافرين أو العاصين بعدم قدرة أحد على حمايتهم من عذاب الله إذا نزل بهم. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، فمثلا ورد هذا المعنى في عدد من آيات القرآن يخبرنا الله فيها عن حتمية عذاب الآخرة لمستحقيه، وعجز أي قدرة أو جهة عن التدخل للتخفيف من هذا العذاب أو دفعه عمن يستحقه، ولا إمكان لتبديله بغيره إن لم يرد الله تعالى ذلك. وهذا كما في قوله عز وجل في وصف يوم القيامة: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وفي سياق آخر ورد في قصة النبي نوح عليه السلام أن قومه طلبوا منه إبعاد بعض المقربين من المؤمنين به بحجة أنهم أراذل القوم، فرد عليهم بمطالبتهم بحمايته من آثار هذا الطرد ودفع العذاب الإلهي عنه إن طرد هؤلاء المؤمنين المحيطين به، فقال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ومعنى هذه الآية هو نفي وبيان عجز أي قدرة على حماية النبي نوح من عذاب الله ودفعه عنه إن هو خالف إرادة الله واستجاب طلب الكفار الذين كانوا يأنفون من مجالسة فقراء القوم وضعفائهم. وبعبارة أخرى كان استفهام النبي نوح في معنى النفي. والموقف النبوي الحاسم نفسه يتكرر من النبي صالح عليه السلام في الرد على قومه عندما أعلنوا سأمهم من إصرارهم على دعوته وترغيبه في الميل إلى دينهم،

أما في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فقد وردت هذه الآية في سياق الحديث عن الشعراء الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وآله، فواجههم المسلمون بالسلاح نفسه وانتصروا لرسولهم ولأنفسهم. ومن أمثلة استعمال كلمة النصر في معنى الانتقام قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن المعاني الأساسية للنصر العون والمساعدة. يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله، أن يعينه في الدنيا والآخرة ويغيظه أن يظفر بمطلوبه. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لإحصاء المعاني التي تستخدم فيها هذه الكلمة، نجد أن القسم الأكبر من موارد استخدامها هو في هذا المعنى، من قبيل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وغير هذه الآيات كثير يكشف عن استخدام هذه الكلمة في هذا المعنى، أي معنى المساعدة والعون. ومن ضمن المعاني التي تستخدم فيها كلمة نصر ومشتقاتها هي التغلب على العدو والظفر عليه، وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عندما تسمع كلمة نصر ومشتقاتها في هذا العصر. وربما يفهم هذا المعنى من بعض الآيات في القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة نصر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. إن بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى، وأنه لو كان بكثرة العدد والقوة والشوكة كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة والقوة على المسلمين على ما بهم من القلة والضعف، ولما كان ذلك فهمنا أن النصر ليس إلا بيده، وأن شيئا من الإمداد أو غيره لا يوجب النصر بذاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بغارة الجبال المحيطة بمنطقة دماج، وشن عدة غارات على مناطق متفرقة بصعدة، وقصف منطقة آل شافعة، واستهدف بغارتين رافعة وينش تابعة للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 5 مواطنين بغارتين على منطقة الأعروش في خولان الطيال بصنعاء، وشن العدو غارتين على مديريتي القبيطة وكرش بلحم، بعد أن شن غارة على منطقة ضمران في القبيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدو غارة على منزل المواطنين في منطقة الشوارق برازح صعدة، ودمره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وطفل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 10 غارات على حرض وميدي، أسفرت عن تضرر كبير في الممتلكات والمنازل للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدو بغارة حافلة نقل نازحين في الخط الرابط بين مديريتي الجراح وزبيد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 20 مواطنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد الطفل برصاص قناصة المرتزقة في الحديدة بخرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، وتضررت عدة منازل وممتلكات للمواطنين بقصف مكثف للغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية متفرقة في منطقة سبعيون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارة أخرى مديرية الظاهر الحدودية في صعدة. كما شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية حيران، وشن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة. كما شن العدوان غارة على جنوب مفرق المزحاط بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، واستهدف ب18 غارة مناطق متفرقة من مديرية مجزر في محافظة مارب. وفي البيضاء شن العدوان 10 غارات على مناطق قانية ومديرية السوادية، واستهدف ب8 غارات أخرى مديريات ذي ناعم وناطع وردمان، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي بمنطقة الرقوة الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في صعدة. وفي مارب شن العدوان 10 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديريات مدغل ورغوان ورحبة. كما شن غارتين على مديرية خبو الشعب في الجوف، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة عفرة بمديرية منبه في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في محافظة الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية وتحليق مكثف لطيران استطلاعي مسلح، وكذلك قصف مدفعي وصاروخي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطنين اثنين إثر قصف مدفعي للعدو السعودي، استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

0: المخروق وخلف السديس، وتم استهداف طقم عسكري محمل بالأفراد قبالة منفذ الخضراء وقتل من فيه، وتم قنص جندي سعودي في موقع المعنق ودكة المدفعية، تجمعاتهم خلف موقعي الفريضة وملحمة، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم وجرح 2 في جبل نابضة بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 7 مرتزقة في ساحل وشمال ميدي، وتم تدمير معدل بنيران المجاهدين، ولقي المرتزق عمار دماج العليمي مقتله في جبهة منفذ الخضراء على أيدي الأبطال، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 3 مرتزقة في منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن قائد عسكري في قوات المرتزق طارق الموالية للإمارات انشقاقه من تلك القوات وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بتفاصيل خطيرة وهامة عن جبهة الساحل، كما تمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين شرق موقع الدود وقنص ثالث شرق موقع الرميح بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بدك تجمعاتهم شرق موقع الإمبيسي بقذائف المدفعية، ودمرت وحدة الهندسة طقم عسكري سعودي شرق موقع الرميح بعبوة ناسفة، وتم قتل من كان على متنه، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعات العدو السعودي في مثلث الركبة وحققت إصابات مختلفة وعتاد للجنود السعوديين، وكسروا زحفا للمرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة بتعز مسنود بغطاء جوي، وقتل وإصابة عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدو السعودي بعملية هجومية على مواقعهم في رشاحة، ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في صحراء البقع بعبوة ناسفة، وقتل وإصابة من كان فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي مقر القيادة في معسكر ما يسمى القوات الخاصة في الملاحيض بجيزان، أصاب هدفه وأوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، كما تمكن الأبطال من كسر زحف في الشبكة بالأجاشر تم خلاله التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح العشرات منهم بكمائن محكمة لوحدة الهندسة، ولم ينفذوا أي تقدم، ونفذ المجاهدون عملية عكسية على مواقع العدو غرب السديس، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة وإحراق طقم عسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون بصاروخ موجه مدرعة تابعة للمرتزقة قبالة منفذ علب، وقتل وأصيب كل من كان على متن المدرعة من المرتزقة وتم تدميرها، كما قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي إثر كسر زحفهم غربي مجازة في عسير.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الدينية والإنسانية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة MSC مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 26 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: تحقيق أهداف الأمة يبدأ من تعليم أبنائها.
7: التعليم مسؤولية الجميع.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادي المطهر.
3: أصحب الله صباحكم بكل خير أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية. جمعتكم مباركة.
4: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات، جميع المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
3: أسعد الله صباح كل المستمعين وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وبدءا عدو بداية الحلقة، نبدأ الحلقة اليوم بالمعتاد، معنا من الإخراج
4: عبد القادر محمد،
3: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
4: ومن الإشراف والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطو وخالد حسين،
3: إشراف فني زراعي مهندس ماجد هاشم المتوكل،
4: ومن الإشراف والمتابعة وكذلك الإعداد والتقديم البرنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل المطهر، وكذلك أنا معهم سندس عادل المطهر في هذا البرنامج الزراعي، برنامج التنمية الزراعية الذي هو كل برنامج كل المزارعين المزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية. واليوم بما أنه جمعة فهو كذلك مفتوح لكل ما لدي أي نبتة في منزله تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، برنامج التنمية الزراعية فاتح لكم الأبواب، أما برسائل نصية أو حتى باتصال هاتفي مباشر. نعلن لكم أرقام الرسائل، فنستقبل رسائلكم النصية على 720-991-991، أما الاتصال الهاتفي والمشاركة الهاتفية المباشرة على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم بالصفر واحد.
3: طبعا الأيام هذه من صباح الصبح بنبكر والعربيات ملان فواكه، التفاح تفاح والبلس بلس والعنب عنب التين تين وأنواع مختلفة، أنا لو أعدتها ما أقدر أعدتها، متنوع البصدات والعربيات، متنوعة الفواكه كلها. أما بالنسبة للخضار حدث ولا حرج،
4: بلد خير وبركة، الحمد لله على هذه النعمة التي متواجدة في بلادنا، التنوع الموجود في بلادنا من فاكهة من خضروات من حبوب وغيرها، بالأخص الفاكهة موسمها يجي موسم خير وبركة، كلها متواجدة بتكون أسعارها في متناول أيدي الجميع، فعلا أيدي الجميع، يعني الكيلو نص الكيلو ربع الكيلو كل على حسب كل أسرة وحجمها. فدائما ما نقول في برنامج التنمية الزراعية دائما ما نتذكر في موسم الفواكه بالأخص أنه رب الأسرة أخي رب الأسرة، أختي ربة الأسرة، أيا كان منكم بيقوم بعملية الشراء، فيجب عليكم أخذ جزء من مال القات، ما أنه يوم جمعة والأغلب بيميز يوم الجمعة بالقات وغيره. استقطعوا من جزء من مال القات واشتروا به فاكهة، زينوا به موائدكم، ارفدوا به أجسام أبنائكم، جعلوا صحتهم تقوى وعافيتهم تزداد بالتنوع الغذائي، وتأكدوا أن الفاكهة مش هي رفاهية، هي أساسية، ضروري أن تكون متواجدة في موائدكم ولو حتى يوم في الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وبالأخص أن أولادنا في مرحلة نمو، في مرحلة تعلم الآن في مع المدارس، الفواكه لها فوائد كثيرة بترجع على صحتهم، ترجع على تفتيح مداركهم، ترجع على قوتهم ونشاطهم، فلا تبخلوش على أبنائكم بأن تعطوهم الأنواع الكثيرة من الفواكه المتواجدة في الأسواق وأسعارها المناسبة. مستمعينا الكرام، الكثير من الرسائل بدأت توصلنا، وقبل ما نوصل وقد بالرسائل نذكركم بأرقام الرسائل 7209919991 للرسائل، 3226533 للاتصالات، وسبق الرقم بصفر واحد.
3: اليوم بكرت من الصبح واصطبحت بلس. قالوا ان البلس مفيد جدا، ياكل واحد مع الفطور، طبعا بعض الفطور اكلت شويه بلس، وكذلك امس العشي اكلت عنب. وانا يعني جيت وهو موجود في الشباك اكلته، ما بقيت عليه. ويعني بنلقى فواكه كثيره وموجود عندنا في البيت، نحمد الله ونشكره، وارجو من الله تعالى ان توجد في كل بيت فقير، فأنا واحد منكم، واحد من الناس البسطاء الذي تعرفوهم. بنحاول قدر المستطاع توجد الفاكهة، ولو خصل الصغير عنب ولا شوية بلس عربي ولا شوية بلس تركي ولا يعني تفاح صعبي، ما شاء الله العربيات كلها بدل معها الذهب بيلمعوهن، ان قد محافظين اصحاب العربيات بيجري مسحه وني بدل مع بتاع الزبون مداعه اول مستهلك لها. وبالنسبه للخضروات هذا الايام كل انواع الخضروات ما فيش استثناء، نسر نقول قد اكتفينا ذاتيا من محصولين رئيسيين وهي الفاكهه والخضار، باقي إن شاء الله تعالى مع الجد والعمل الطاوب نكتفي ذاتيا من الحبوب، وإن إحنا كاملين ما نحتاج من الأجنبي أي حاجة، ونملك القرار الذي نشتيه. لو ما نكتفي من الحبوب كل قراراتنا حرة، وهي حرة، ما خلقنا الله أحرار وقراراتنا حرة، إنما ما بيش علينا بأس من الكلام هذا، ولكن كلام لابد منه أن نبدأ نجد ونشتغل في زراعة الحبوب حتى نحقق ما كنا قبل سنتين. كانت الفاكهة الأجنبية تغرق الأسواق، اليوم ما بيش ولا فاكهة، قليل قليل قليل جدا، بين بسر التفاح الخارجي العنبرود الخارجي، أنا بينسون نحن مكتفين ذاتيا. هذا الفواكه كلها ما عدقنيش عن العنبرود، إلا دقني عنه ونص. الباعة المتجولين بيسعوا إلى الفائدة لهم، يسعى وراء الفائدة له. عندما بيجد الربح وراء الفاكهة المحلية واليمنية أكيد أنه بيسعى في تسويقها ونشرها بطريقة
4: صحيح. ما استشعر الباعة المتجولين بالفائدة إلا لما يقبل المستهلك نفسه للشراء من هذه الفواكه، بل والشراء بكميات وفيرة كلا حسب قدرته وكلا على حسب حجم أسرته، فيجب علينا أن ندعمهم. ودائما ما نذكر أنه سلسلة القيمة تبدأ من داخل المزرعة، من داخل الثمرة الذي بتنتج من داخل المزرعة إلى العربية، إلى السوق، حتى تصل إلى أيدينا نحن المستهلكين، ثم إلى الصناعات. لذا يجب علينا نحن الأساس كمستهلكين أن نشجع هذه الفواكه المنتجة في بلادنا، أن نقبل على استهلاكها، من جانب أن احنا ندعم ونشجع المزارعين وكذلك الباعة المتجولين، وكذلك من جانب آخر يجب علينا احنا نستفيد من فوائدها وقيمتها الغذائية. أما للباعة المتجولين، هذه نصيحة دائما ما نذكركم فيها في بداية كل موسم، اهتموا بطريقة العرض، اهتموا بطريقة عرض الفواكه الموجودة عندكم. قد الناس بدأوا يتخيروا، قد تغيرت النظرة للفواكه اليمنية، يعني حاولوا أنه ما يكونش بس سكبة مثل كل مرة، حاولوا أن أنتوا تبعدوا المدلكمات، الموجوعات، الثمار الذي قد فيهن أعطاب، يجب عليكم أن أنتوا تزيلوهن، ترتبوا الفواكه لديكم، منها طريقة عرض تجذب المستهلك، ومنها تقدروا تمشوا الفواكه الذي معاكم. لذا يجب أن تقوموا بالاهتمام، وإحنا كمستهلكين يجب علينا أن نقوم بشراء كل ما ينتج وكل ما يباع من منتجات ومحاصيل يمنية، سواء فاكهة سواء خضار أو حتى حبوب. فبلادنا بلاد الخير، ونحن أهل الخير، يجب علينا أن نداوم على الإنتاج حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي. هو حلم صحيح أنه يحتاج إلى جد واجتهاد، لكنه ليس بعيد المنال. إذا مستمعينا الكرام، نذكركم أن برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، وكل من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. نستقبل رسائلكم النصية على 7099191. أما اتصالاتكم الهاتفية 3222653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال الحلقة معكم، ابقوا معنا.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
7: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
13: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
15: في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
18: سام اف ام والعود أحمد.
3: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومع الرسائل قد الرسائل خيرات والاتصالات ما قد سمعنا شو الاتصال ما أنا إن شاء الله يتصلوا ذا الحين عدم بيمططوا شوية لو ما يثنوا ويتصلوا بيرقدوا بعد الفجر وبيطولوا. نبدأ مع أول رسالة معنا ما قالت
4: رسائلنا لهذا اليوم. تقول صباح الخير، وش نهب للرمان في حوتي يا باش مهندس؟
3: دودي. التودي علاج التيدان في عند أصحاب المبيدات. تسأل المبيدات عن علاج التودي، مبيد حشري جهازي.
4: نعم.
3: مركب كيماوي خطير، تستخدمه وفق التعليمات الموجودة في عرض العبوة على ما هو مكتوب بالضبط.
4: نعم.
3: نصف الملي لكل لتر ماء.
4: وتكون المادة الفعالة لهذا المميت إما بكتيمة زواد زائد اندوكسكارب وتعمل على تطبيقه نفس النشرة الموجودة والموضحة عرض العبوة.
3: أيوة.
4: أولى اتصالاتنا ومشاركتنا الهاتفية لليوم نقول ألو.
19: ألو صباحك الله بالخير يا بس مهندس.
3: صباح الخير. صباح الخير. صباح النور.
19: صباح المهندس ويحفظك ويحفظ ابنك ويحفظ المجالين كلهم. ما سمعتك يا من ربو الله يطول بعمرك.
3: الله يبارك فيك.
19: الله يحفظك ويحفظ سيد القائد يا رب يا الله ويحفظ كلنا يا أحلى مزارعين ويا أحلى مهندسين وناكل من عنبنا وناكل من بلشنا وناكل من برضنا وناكل من شعيرنا وناكل من رومي حقنا ولا نحتاج لليهودي والنصراني لا هو ولا بر ولا الفواكه حقه ولا الخضروات وناكل من بلادنا من فضل الله سبحانه وتعالى ونسأل من الله سبحانه وتعالى على أن نسقينا بالأمطار بس وبلادنا خيرة من شرقها إلى غربها بإذن الله سبحانه وتعالى وجمعتك مباركة وكل عام وأنت في صحة وعافية أنت وحمو الشرف وعبد الله الحيثي ويحفظنا السيد القائد يا رب يا الله وتحياتي لك وجمعتك مباركة.
3: وجمعتك مباركة إلى اللقاء. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم مشاركة عبد الله عبد عاطف كانت في محلها. أي والله.
4: نعم رسالة هنا تقول سلام الله عليكم معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة جمعتكم مباركة إلى كل مزارع الزراعة تجعل من أرضك تتدفق بالعطاء وتنقل وطنك إلى مراتب متقدمة بالنجاح والنمو والازدهار والأوطان التي تأكل مما تزرع فالزراعة تستحق كل التقدير والاحترام ونشكر المهندس عادل وسندس على كل المعلومات التي قدموها للمزارعين التحية للعم عادل وسندس والمخرج عبد القادر شكرا لكم أيتها الأخوات اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو
3: ألو
20: يا
3: صباح,
20: صباح
3: النور أهلا وسهلا مرحبا
20: حياك الله يا عم عادل
3: أي والله الله يحفظك
20: جمعتكم مباركة وانتم جزوا كلكم في الإذاعة والمتكرف وكلكم وليس الإذاعة كامل
4: والتحية لكم عادل. كذلك المتقية تفضل
20: قلوب الرب والنعمة بشكر الله أول كل المذرين ما عزيزي الله الحريق النابة المدربة يا رحمة الله
3: ما عذر من خير قد احنا في أيامه
20: أيوة أيوة في أيام إن شاء الله تهت عن عمل ساوت رهيل ولا عبد يسلم حاجز ما نعطل لا من ما نزرع من البسم ما نسمع هذه كل مثل إذن نخبركم ربين جمعكم باركة لكم كل عمركم بخير من الإذاعة كلكم الجمعة والشعب اليمني والسامعين يسمعوني من تاور والرجال المشاركين من نزرع ومن القناة ومن انتجاج ومن كل حاجة ووال عظيم ما نعطل لا من نزرع أسفل الله
3: الحمد لله الحمد لله
20: وعد نسينا حد عاد من الجهاز يقول لهم يجب يسوى عبدكم الله يحفظكم من الوز وطفكم الغالي
3: الله يبارك فيش اسلامي اسلامي
20: يقولوا لك من المستلاج من دقنا من المنقاط لما واحد يحفظ من ذلك الجيل ما لا تقرى الجنب من الجنح الجنب خلص من الوز اللي جدوا يولي ما في الحياة من الإداعة
3: نعم
4: المستعان شكرا لكم يا متقية
20: والله ما نخبط كمان في القاعدة دي عزتنا كرام الله ما نجاهز سلمة وكنس ومن هالمنقصص نضبط احنا نتهاوز معي فقط الله يسلمك من العظيم
4: الله يبارك فيكم شكرا لكم
20: تفضل لنا جهد تاخذ الانجل من طائرة السعودية ان شاء الله يقولوا لنا انجل كل طائرة السعودية هذا ولا الامارة
4: نعم. نعم شكرا لكم يا متقية شكرا على مشاركتكم الدائمة معنا الله يحفظكم وانتم بألف خير في أمان الله نعم صحيح شكرا لكم
20: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر النادي اللي يطلب ما في ألعاب المعاصرة. إحنا نطبخ مع الشركتين الجايزتين طوارئ كمان اللي حطته لاب بيته في دوام معنا.
4: سبعتين صفر تسعة تسعة واحد تسعة تسعة واحد هو رقم الرسائل النصية، أما الاتصالات فهو على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم بصفر واحد. أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. كذلك من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. وهنا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وحياكم الله وجمعتكم مباركة، وشكرا لك أختي سندس، وتحية للوالد العزيز البش مهندس عادل مطهر الله يحفظه ويدي لها العافية، خالص التحية لكم مني رحمة الحسني من الدريهمي. حيا شكرا. أهلا
3: وسهلا بأصحاب الدريهمي.
4: هنا رسالة كذلك بتقول: سلام الله عليكم، أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة، أنا غرست 5 شجر حبحب وضلعوا وأنا سكيهم كل يوم، بس خايف من الطيور لا تأكلهم، أيش يسوي لهم؟ معكم منتصر عدنان من وصاب السافل.
3: ما شاء الله، ما دام وانت زرعت حبحب ما شاء الله تحافظ عليهن من الفراشة لا يتخزقين، ده جر مبيد حشري جهازي ودرش عليهن، درشن هكذا وبعدها الري مشي يومي يومي، ما يحتاج يعني كل يومين كل 3 كل 5 أيام، وهذا اليوم إن شاء الله المطر قادم
4: بإذن الله
3: إن شاء الله.
4: المبيق مادة الفعالة إما بكتيب زهوات، تعملوا على رشه كوقائي قبل أن يصاب عندكم الثمار بذبابة الفاكهة أو ذبابة القرعية.
3: أيوه.
4: بس بتقول: سلام الله عليكم، معنا بلس عربي قاسي ساعة الربل ما نفعله.
3: إن عادوا قاسي عادوا عيطيب، إن ذا حين ذا اكتمل التلوين حقه ويبدأ يوم واحد تقلوا وهو عيسود ويرطب.
4: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير، كيف أنتوا يا باش مهندس عادل؟ عندنا جحر يسبر الجهم بين القات هذا الياء.
3: نعم، يسبر الجهم بين القات وبين الأشجار المتساقطة الأوراق. نعم.
4: وبتقول كذلك في الرسالة: عندنا غالي يا أختي سندس الكيلو بألف بضاد أو ضماد، ويا ليت في طعم، مع تحياتي لجميع طاقم إذا حتى معكم دروب العز من الحديدة من برع. ليش عندكم غالي؟
3: لأنهم اللي بيسافروا من الحديدة لجبال برع، هي برع أنه بعدها راس الجبال نادب سريها في الليل كأنها نجوم.
4: ما يسبرش عندهم الزراعة؟
3: لا تسبر، بس هو مزروع بن كلها، برع كلها يعني مزروعة بالبن، الله يكون في عونهم
4: ما شاء الله.
3: بس أصحاب الخضر يكون يرحموا شوية.
4: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير، كيف أنتوا؟ السماد الأبيض يصلح للجوافة وكم الكمية لكل غرسة، وشكرا لكم على هذا البرنامج، معك عثمان علي الحبيش أو الحبيش.
3: أن السماد الأبيض يصلح في بداية السنة بكميات بسيطة جدا جدا جدا، يعني ملان يدك للشجر يكفي بزيادة،
4: بس عشان تبدأ تورق.
3: أيوة، تشجع على النمو الخضري، لكن الآن ما عاد يصلح.
4: كذلك بيقول: متى يبدأ أو تبدأ الجواف بالإزهار؟
3: عاد دحين ما قد سرتش عندك، عادي مدخرة أو يمكن عادي صغيرة. نعم.
4: بس بتقول: أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة، من جواح من سرحان.
3: أهلا وسهلا يا جواح.
4: رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالك أستاذ عادل؟ لو سمحت اشتري رقمك الخاص يا منعه، معنا رقم العمليات، وما نقوله إلا في نهاية الفترة بإذن الله، لأنه الآن مفتوح لكم رقم الرسائل النصية 7-0-9-9-1-9-9-1 أو اتصال هاتفي 3-2-2-6-5-3، وإن كنتوا من خارج المحافظة اسبق الرقم بصفر واحد. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم بندر الوصابي، كيفك يا عم عادل؟ عطر الله جمعتكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
4: واللهم أني أسألك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب. التحية للشعب اليمني الحر وشكرا.
3: يا الله يا الله، الطعاج حالي قوي الطعاج.
4: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة يا بش مهندس عادل، كل عام وانتو بخير. معانا الرمان بين هندودي، ايش نفعل لهن؟
3: استخدم لهن المبيد العليقة ذكرناه، مبيد حشري جهازي، وتستخدم حسب التعليمات موجودة في عرض العبوة، وتبدأ درشع على الأشجار من الآن طبعا.
4: نعم، وعشان لا يكونش عندكم تكون الدود، دائما قبل عملية أول ما تتكون الثمرة وعادي صغيرة تعملوا لها رشة وقائية بنفس المادة الفعالة إما بكتير بنزوات، تكون رشة خفيفة ضبابية عشان تحمي من حدوث هذا الديدان اللي بتكون داخل الثمرة اللي بتوضحها دود الثمار الفاكهة.
3: والآن استخدمه وعيموت الدودي، استخدم المبيد الجهازي، الجهازي يعني مبيد مكافحة، ومبيد يدخل له داخل النبات نابل حق الحشر اللي ينماهي. أيوة.
4: تسأل كذاك بيقول جمعتكم مباركة، معنا بلس التين والعصافير أكلوهن، إيش نفعلهن من حماية؟
3: ما العصفر عاد حمي أنت ولا تفرج على العصفر؟ أمانا متعب فيهن غير عادي، منظرهن مهم بيجن للشجرة حقك يأكلين. الناس بعد ما يشتين لح تحمين حماية. نعم،
4: يمكن بالشبك ممكن.
3: أيوة، كم الشجرة بكم يشتري شبك؟ أيوة،
4: أو ممكن تفعلوه من هذا الذي يجي تعمل جرس تعلقه فوق الشجرة، أول ما تهتز لا تتحرك تدي هذا الصوت، يعني نوعا ما تكون تفجع العصفر ويريح لهم. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة. الحمد لله الذي أنعم علينا بالأمطار، من براء الفقيه من الحديدة.
3: ما شاء الله يا براء الفقيه، إن أمطار خير وبركة، ناهي يتعطل الجو عندكم بالمطر، إنه بيتعطل إن شاء الله.
4: رسالة نصيب تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، معكم أم غيت، اشتي أسأل عن الوزغ، عندي كثير بالبيت، أيش أسوي لهن؟ أنصحوني، ما هو الوزغ؟
3: ما قد سمعت عنه، ممكن توضحه؟ إذا هي حشر منزلية بتأذيكم فعليكم بالبودر الخاص من المبيدات، من محلات المبيدات الحشرية. إذا هي إنها مثل القمال، مثل الكتان، مثل
4: الذر ممكن،
3: الذر أيوة، وإن كانت حشرة في الأشجار نرجو توضيح ذلك.
4: مشاركة هاتفية واتصال، نقول ألو.
0: ألو
4: ألو، السلام عليكم.
0: السلام، صباح الخير.
3: صباح النور، صباح الورد،
0: جمعة مباركة
3: علينا وعليك إن شاء الله.
0: كيف حالك يا عثمان سعد؟
3: الله يحفظك ويبارك فيك. أصحاب الحديد مبكرين ما شاء الله.
0: إيه، كفاركنا تعمل حبيبي لنين قد إحنا ما أريد مسافرين.
3: كيف؟
0: طافرنا إلى مكة.
3: ها ما شاء الله ما شاء الله،
0: ان شاء الله نروح عمره ونروح نطلب الله،
3: الله يقضي حاجتك ويسهل امرك.
0: امين دعواتك
3: ان شاء الله. ندعي لك لكل المغتربين وكل طالبين الله،
0: تصبر الامور كلها ونرجع ان شاء الله معكم في البرنامج
3: ان شاء الله. ان شاء الله بالسلامه
0: ان شاء الله باذن الله. يلا مع
3: السلامة، في رعاية الله، الله معك.
4: هنا رسالة تقول صباح الخير حكيمة اليمن، في الزراعة معية عنبة في الحوش ما يكبرش، ما فعل؟ من عبد العزيز الأكمي.
3: عنبة واحدة ممكن هذا تخليها دقع زين، تستخدم لها سماد 23، إذا ما بش فيها نموات ولا تفرعت جديدة هذا السماد بينشط.
4: نعم. نعم، أما إذا تشتي إثمار فضروري أنه يقع في جنبها واحدة أو ثنتين نفس الشجر.
3: نعم، من نفس الأشجار. نعم.
4: رسالة بتقول صباح الخير عليكم، أنتم مقدمي برنامج الزراعة، وعلى جميع المزارعين اليمنيين، وعلى جميع قائمين أو مقومين الثروة
3: القائمين.
4: نعم،
3: مربين الثروة الحيوانية.
4: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف حالكم وجمعتكم مباركة، الله يحفظكم يا رب ولا يحرمنا من هذا الصوت الجميل. تحياتي لكم مني أنا الهنوف زايد. حياش الله يا هنوف.
3: أهلا وسهلا.
4: رسالة أخرى تقول: أسعد الله صباحكم مهندس وحكيم الوطن ومهندس وحكيمة الوطن، كثفوا من التوعية الزراعية لكثر أو الكثر من برنامج لتلافي القصور الزراعي واختنام فرصة حياة من المهندس عادل لخبرته الطويلة، أطال الله حياته وتزويد المزارعين بالإرشادات. كل التحية لكم من فوزي عرب. شكرا لك يا فوزي.
3: أهلا وسهلا، وعلى نسبة الوعي عند فوزي.
4: رسالة من صديق الإذاعة إلى أصدقاء الزراعة: تحية وسلام مني مملوءة بالفل والريحان. نعم أصدقائي، الأسواق مليئة بالفواكه من جميع الأشكال، بس تجد البعض قد بيخربين أو يخيسين، وقد به وقد بيبيعوا علاقي بمئات الريال. ماذا يفعلون؟ مشكلتنا الثوم، كل ما نقلع ما نجد إلا قروش أو قرش وصدها حب الثوم.
3: القرش هذا نتيجة للتودي. أيوة.
4: معاكم نمتودة. حاول أن أنتوا لما تشتروا الصيب نفسها حق الثوم تتحروا أن أنتوا تشتروا صيب خالي من إصابة النيماتود. هذا إصابة منتشرة قوي في الثوم، وجد فترة وانتشرت وما زد طلع شعر الثوم، بس بها بالجهات بتقوم بإنتاج الثوم أو صيب الثوم وهي بتكون خالية من هذه الإصابات. وأما الذي ينقد به
3: من الجمعيات الزراعية ممكن
4: الذي بيقول الثمار بعضها بتجي خاربة بتكون خايسة، احنا لذلك احنا منوجه الرسالة للمسوقين او الذي بيبيعوا الفواكه، حاولوا ان انتوا تحافظوا على الثمر بدون اي اصابة ميكانيكية خارجية، لاني بترجع تخيس عليكم الثمرة. وهذا الرسالة كذلك للمزارعين، يوم ما تقوموا بعملية حصاد الثمار حاولوا ان انتوا تحصدوها برفق، توضعوها في السلب برفق، لا ترجموهاش ولا تحاولوا وحموها من أي إصابة ميكانيكية دكمة خدشة، لأني ما بتظهر آثارها إلا داخل السوق، مما بيقلل من سعر الثمار وسعر الفاكهة الذي قد تعبتوا عليها طول السنة. رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة، لو سمحتوا وضحوا لي يا مهندس، أنا بصرت فيديو بيتحدث فيه أحد علماء الغرب يقول أنهم يحرصوا على أن تكون الثمار خالي من البذور حتى لا يستطيع أحد الحصول على البذور والزراعة إلا أصحاب الأموال الطائلة، وذلك من أجل السيطرة والتحكم بالشعوب، فما حقيقة ذلك وكيف نتجنب ذلك؟
3: الكلام صحيح، الحرب القادمة هي حرب البذور. هناك هي 5 دول في العالم بتتحكم في البذور بشكل عام، ما عدا بدنجو منها البلدان اللي مثل بلادنا، عاد عندنا بذرتنا محلية كلها محلية، ما خليش من الخضار هي مستوردة البذور، لكن بقية الخضار وبقية أشجار الفاكهة والحبوب هي أهم شيء، هذه محلية وإن شاء الله نبقى محافظين عليها. أما بالنسبة للمعلومات حول البذور، فعلا هي 5 دول عالمية.

0: اهلا وسهلا. اصحاب وصاب متفاعلين كلهم. نعم.
1: رسالة بيقول: صباح الخير يا مهندسين، جمعتكم مباركة. متى يكون زراعة العطب الذي هو القطن زراعة خاصة داخل التراب؟ وهل صحيح في مرض بين الدواجن الذي هو زراعة القطن هذا بيتم أول شيء تختاروا المنطقة بتكون مناسبة للقطن، مثل أبيان، مثل الحديدة، المناطق المناسبة،
0: وادي زبيد بالذات. نعم. وكله بديان تام الصالح على زراعة القطن، ولكن تخصص في وادي زبيد لقرب المحلات منه وقرب التسويق. إن في وادي زبيد عيزرعوا إن شاء الله مساحات كبيرة
1: بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: هل صحيح في مرض بين الدواجن هذا الذي هو قالوا إنه منشروا، بس هل حقيقة؟
0: ما أدري ما هو هذا الخبر حق الطيبة، ما إحناش دارين، ما أصلا ما فصله. كل ساعة ذيك بيتولنا بيحلف إيمان مغلظة، والله لا يعني أيمن تحرق الواحد حرق وعدو بيخطأ أنه على حق. ما أدريش، لكن بالنسبة للتواجن كلوها ما بش حاجة من اللي بيقول صحيحة في التواجن. نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، في معيقات في هذه الأيام ما رضيش يطلع، أيش نسوي لمن مواد؟ وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع من وصاب السافل الرباطي.
0: القات يطلع في أي مكان، وخصوصا في المناطق الباردة وفي أي وقت سقية، ويعني ودعمل لها قلل سماد عشرينات وهو يبدأ ينتعش ويورق جديد
1: بإذن الله. رسالة تقول: صباح الخير والسعادة، كيف الحال يا مهندس عادل وسندس؟ معنا شجر حق ليمون قد له 4 سنوات خضر، بس ما يثمرنش ما ثمرنش. معاكم بنت سعطة من ضحيان، حياش الله يا بنت سعطة.
0: الليمون عادية أنا
1: 4 سنوات
0: هو عادي وعادني يحتمل للسنة الخامسة، بس يحتاجين إلى تقليب هذا الأيام، يعني تقلم الأغصان اللي تحته ولا شيء بفرع طالع من الأرض من عند عرقها، تقلعوه بالأصل، ما تخلوش ينمو بالأصل لأنه حيكون سرطان. نعم. وتنتظروا لها هي تنبت، يعني تسر طول السنة.
1: نعم. رسالة بتقول: جمعتكم مباركة، معي نعناع بيجي لها دودي خزقها ما نفع لها، وأهلا وسهلا بعمي عادل، معكم ليلى.
0: أهلا وسهلا يا ليلى.
1: قالت بتفعل البودر من حق القات عشان هذا الدودي الذي بيخزق النعنعة. هذا دودي ممكن يا ليلى إذا ما بلاهي معاكم في الجباء أو داخل البيت بعد المغرب بتريك أو سراج أو إضاءة تعملوا على إبعاد هذا الدودي بيدش لقضيه القات. طيب كم إذا قد فعلتي لها هذا البودر حق القات؟ إذا هي مشي من حق الديدة ما تفعلهاش أي شيء، ضروري ان انتم ما تكونوا تستخدموا اي مبيد على حاجه ان اكل اوراقها مباشره، لانه اذا فعلتي هذا البودره وما راح يتيش الفتره حق الامان، يعني بقد تكون 7 ايام، بقد تكون بشهور، كل على حسب قوه المبيد والماده الموجوده داخل المبيد. اذا استخدمتي هذا النعناع مباشره او ما قد انقضتش هذه الفتره، ممكن انه يسبب لكم امراض، ممكن ياثر على صحتكم. فالأفضل أي ثمار موجودة داخل أو أشجار داخل البيت ممكن القضاء على هذه الديدان، هذه الأمراض باليد بمكافحة ميكانيكية، اعملوها، اعملي على تلقط هذه الدود إذا ممكن بعد المغرب تبدأ تظهر وتنشط. رسالة تقول: سلام الله عليكم يا بش مهندس عادل وكل طاقم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية لا تنمية زراعية إلا بتنمية ريفية وإرشاد زراعي فعال، دمتم ودام عطاءكم، ربنا يعطيكم العافية من صامت حيفان.
0: أكيد التنمية الريفية عاد سمعناها كثيرا، وخصوصا أن الأخوة في وزارة الإدارة المحلية مركزين على هذا المسألة. نعم.
1: رسالة من سعد بيقول: لو سمحتوا اعملوا على إصلاح البحث بإذن الله، يعملوا على إصلاحه. ورسالة أخرى تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير والعافية، كيف حالكم يا مهندسين في جبهتنا الزراعية؟ يمكن تصلح البث في ساعته، وكتب الله أجركم على ما تقدمون للمزارعين اليمنيين، وأجمل تحية بحجم هذا الوطن لكم، وأخص أستاذتي القدير شكرا لش من إسراء، تحية لش يا إسراء، وبإذن الله أنهم يعملوا على إصلاح البث عندكم في ساعته. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة وكل عام وانتم بخير يا باش مهندس. أخوكم صالح علي صالح من جهران بيقول: معنا طماط مليان دود، ايش من سم نضربها او نضرب لها؟
0: مبيد حشري جهازي اسم المبيد
1: او اسم المادة الفعالة،
0: اسم المادة الفعالة
1: ايما بكتير بنزوات زائدا اندوك سكار، بتستخدموه حسب الارشادات الموصوفة عرض العبوة او مكتوبة في الليبل حق العبوة.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: الذي قالت الوزغ عندي كثير. أيوة. أم غيث بتقول: العفو منكم لأني ما وضحت قصدي، اللزق.
0: اللزق بسموهن الوزغ. إذن استفدنا الاسم الشعبي.
1: نعم.
0: اللي بتقولوا عندكم الوزغ، الوزغ شوية صلت حارك في المكان اللي بيمرن فيه وفي التجواب حق السطح وخلاص وينتهي.
1: نعم. رسالة بتقول: الرمان أي وقت نقطفه؟
0: لو ما ينضج عدو داحن في مراحل انه ما يقطفوش.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم يا باش مهندس، احنا بندري او بندرى ذره وبعض الجرب يسافر وياكل لنا العصافير، معكم محمد الربوعي من المحويت من بني سعد.
0: اهلا من اصحاب بني سعد، عندكم ذره ممتاز جدا جدا جدا. انا مريت من طريق بني سعد المحويت مرورا بجمعة سارع والمناطق هذك، وجدت فيها ذره نوع ممتاز جدا، ولقيت شيبات من أصحاب الذره الأصليين، قلنا لهم يحتفظوها وينشروها.
1: نعم.
0: ينشروا الزائد مني يتولى لأكبر منطقة ممكن من البذور، وهما بيقول ما فيها العصفر.
1: العصفر نعم، بعضهم بيجوا يذروا ويسافروا، والعصفر
0: بتاكل حقهم، بتاكل الحبوب حقهم. ان يفعلوا الفزعة، ان يعمل فزعة ما نسمي حديد، حديدتين تكون تضرب هنا الريح، ذهب عليه هنا الريح ويعمل صوت وعيهربين العصافير الهن عيهربين. نعم.
1: رسالة بتقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة يا أستاذ عادل، أيش سم الكتن؟
0: سم الكتن موجود عند أصحاب المبيدات الحجري، كل السم الكتن الأصلي، وعيد لك مش أنا حافظ اسمها العلمي. أيوة، وهو موجود بكثرة عند أصحاب المبيدات
1: طبعا، وحافظوا على التهوية، حافظوا على النظافة، حافظوا عدم وصول الماء، إذا هو في البيت حافظوا أنه ما يكونش المبلولة الفرج أو المجالس، حاولوا أن أنتوا تكون التهوية عندكم موجودة في البيت طوال اليوم عشان الكتل. رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، بيقول بالناس بيقولوا أن الخضار مضرة، إيش ردكم على هذا الشيء؟
0: أنه حكوة، هذا أكيد سمع ذيك أصحاب الطيبات المشعوذ، ما بش شيء ضر من الخضار ولا من الفاكهة ولا من الدجاج ولا بفايد من السكر. واحد أصحاب السكر قال أنه بيأكل سكر ويأكل شوكولاتة ويأكل، قلنا هذا ما هو، هذا قد بينتقم من نفسه. الناس استمروا على نفس حياتكم الطبيعية، لا يكون الانترنت هذا ربشنا أمان، وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم معانا خبر. كل يوم بخبر سعمت كادر بيردوا عليه باستمرار، والعلماء أيضا العلماء الزراعين بيتكلموا أن الخضار الفاكهة الحبوب، كل الحبوب والفاكهة والخضار محلية قد خلق الله في محبة ابن آدم.
1: نعم. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وحياكم الله، وجمعتكم مباركة، وشكرا لك أختي سندس. بتقول كذلك: معي اللين بيخرب ويتعفن وهو في الشجرة ويكون عليه سواد من خارج ما نفعله، تحياتي لكم ولكم امتنان من الدريهمي، حياك الله يا امتنان.
0: التقرح البكتيري بيصيب الليم هذا. إذا كانت ليمه واحدة ولا مجموعة، إذا كان المجموعة كثير يستحقين المبيد، وإذا كانت واحدة ولا في يستخدمونها المبيد بسيط، مبيد فطري وخاص بالتقرح البكتيري. نعم.
1: رسالة تقول: صباح الخير، اشتي أزرع، ايش تنصحوني أزرع في الدريهمي وخصوصا نحنا في صيف وحر؟ تحياتي من رحمة الحسني.
0: أنت قدر تيثي على نفسك، صيف وحر يعني عنوقف على الزراعة، عندكم لا ما يخرج حزيران، وبعدين تبدأ الزرعية البامية، يبدأوا يزرعوا الذرة الحمراء،
1: الطماطم
0: من شهر من شهر ثمانية كتبين يقولون من المشاتل. نعم.
1: اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو.
0: ألو ألو،
1: عاودوا الاتصال وحاولوا ان انتم لما يمسك معكم الخط تجاوبوا.
0: نعم.
1: عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3. رسالة بتقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة وكل عام انتم بخير يا بش مهندس. بيقول: الف الف شكر لكم يا بش مهندسين. شكرا لك. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا بش مهندس، عندنا النعنعة بياكلها الدود وكذلك فيها الذبابة بتنتشر بكثرة، ما نفعل لها.
0: الذبابة البيضاء.
1: نعم، جابها على هذا الاتصال. نقول ألو. أيوة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: معنا سمسين.
1: أيوة تفضلي، من معنا؟
2: معكم حنا.
1: حيا شاء الله، تفضلي.
2: معنا ما في البركة، يعني معنا بركة جنب البيت. بس الماء حقه يعني مخضر مش صافي.
1: أيوة.
2: إيش نفعل له؟
1: هذا هو ما بتحركش الماء لأنه موجود في البركة.
2: كيف؟
1: هو ما بتحركش، بتكون عليه هذا الطبقة الخضراء لأنه ما بتحركش، راكد.
2: الحبصنا لما تقع بينه تابس.
1: إيش؟
2: الحبصنا بك الخضراء اللي دقيت.
0: أيوة. بتغطي السطح كامل، ليش ما بتقومش؟
2: بس إيه؟ كانت من أول تحيا بينها، ذحين تابس بين الماء، نطرح له وهي تابس.
0: هذا يعني يمكن قضية منتهية النمو، ما عاد بتقوم. ابصري لو في منطقة قريبة منش وتستخدميها، لأني أفضل علاج للبرك هذاك المادة.
2: إحنا ندي له وهي تابس.
0: أيوة بتبس، هي مجرد ما بتطرح فوقول ما بتبس. أنا تأخذي من منطقة ما بتبس فيها القليسنة.
2: يلا شكرا.
0: العفو.
1: مع السلامة.
0: المياه وخصوصا البرك احنا ما نسميش راكدة لأنهم دائما بيستخدموها. ما بشتي ريان سطحي، لكن بيستخدموا القليسنة على سطحها، بتشكل طبقة خضراء عليها كاملة، وبتصلح للشرب وللغسيل ولل...
1: نعم، منقية للمياه.
0: أيوة مصفية للمياه. نعم.
1: رسالة بتقول: صباح الخير عليكم أنتم مقدمي برنامج الزراعة وجميع المزارعين اليمنيين وجميع قائمي الثروة الحيوانية. بيقول: أسعد الله صباحكم يا شعب الحر، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد بك وقوت أو قوة اليقين بك. وسلام الله عليكم يا مهندس. يا أخي معنا طماطم لكن بحرقين، إيش نفعل لهن؟
0: بيجي فينا الحرقة البقعة السوداء اللي مثل الشوكولاتة.
1: نعم، النقطة السوداء.
0: نعم، غير النقطة السوداء يعني بتحرق التمصون نفسه. أيوة.
1: هذا تستخدموا لها، هذا عبارة عن نقص كالسيوم.
0: أيوة.
1: تستخدموا لها كالسيوم ممكن، أو ممكن حتى أن أنتوا تستخدموا لها الميسر لامتصاص الكالسيوم في التربة. ممكن تستخدموا لها هيومك، ممكن تستخدموا لها دبل بلدي مع إضافة الكالسيوم. وحاولوا أن أنتوا دائما قبل أي موسم تعملوا على تسميد التربة تسميد جيد، وقلب التربة بالذبل البلدي أكثر من مرة.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: يا أستاذ، السماد الأبيض يعني الجوافة، إذا سمدتها اليوم بعد كم أسمدها؟ وشكرا لكم، معكم عثمان الحبيشي.
0: إذا عملت لها سماد اليوم ما عاد عملها لا في نفس اليوم من السنة اللي عاد جي سماد أبيض. نعم.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم، الله يحفظكم يا مهندس عادل، لنا يومين عندنا مطر برد وثلج قوي، بس المشكلة عندي
0: ما شاء الله، الله يرحمنا.
1: بيقول: عندي مزرعة فيها 50 شجر من الفرسك والعنب والتفاح والأفوكادو والجوافة والبلس، والبشملة خربوا كامل وكان فيها ثمرة بكرين
0: البرد
1: من جبال يافع.
0: أي إن هذا البرد قدو من الله يا صحا يا صاحب يافع، وبسرنا المطر وبسرنا السيول في الانترنت في الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، كانت أمطار خير وبركة وقليل برد حصل فيها، فالمبرود قدو مبرود. أيوة أيوة ما بش علاج للبرد.
1: نعم.
0: إلا يستخدم لها المادة هذا اللي يستخدموها، إيش أذكر هذا الحين وش أقولها على الهواء. نعم.
1: رسالة تقول يا باش مهندس أي حين يزرع الدباء؟
0: الدباء لا.
1: رسالة تقول صباح الخير وكيف حالك يا أخي عادل، وجمعة مباركة، معكم أبو زكريا من بني حشيش، ما هو السماد الذي يخلي القات ينهض بسرعة؟
0: 23.
1: رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا كل ما بتقولوه، وشكرا لكم على معلوماتكم القيمة من السفيد منها بكثرة، وشكرا لكم كذلك اتصال مشاركة هاتفية. ونقول ألو، عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3. رسالة بتقول أنتم مهندسين ولكم الحق تردوا على المصري، قال أن الخضار ملان ألياف وخلقها الله للأبقار مش للإنسان، أقنعوا الناس عبر إذاعة سام الله يحفظكم. الكلام في هذا الموضوع أحس أنه يخرجنا من موضوع الفترة والحلقة، خلونا نرد على المزارعين. وأنا شو أقول لكم، الخضار تخيلوا أنه ما بش ألياف في معدتك، هل أتتحرك المعدة؟ هل يكون عندك الهضم ممتاز؟ هل أتكون تقدر تتخلص من الأكل الذي أنت بتأكله؟ وانت خبر، يعني كل واحد هو خبر بنفسه.
0: أيوة.
1: فكلوا ما اشتهيتوا، وإذا اكتزيتوا حاولوا أن أنتوا تقللوا، ما تكونوا تصدقوا أي حد يجي يتكلم، حاولوا أن أنتوا تحافظوا على نمط غذائكم ما دام أنه ما بش أي ضرر. هل لاحظتوا في أجسامكم أي ضرر؟
0: أبدا.
1: الأكل المتوازن ما بش أحسن منه. اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم مباركة يا أستاذ الهندس.
1: على الجميع بالخير، تفضل. ومن معنا؟
3: معكم محمد عبد السعيد اليوسفي.
1: تفضل.
0: من الساحل الغربي.
3: لا، من ابن السياني. كيف حالك يا أستاذ جمال؟
0: عادل معك. عادل،
3: حيا حيا حيا، نورت نورت الإذاعة يا أستاذ عادل، كيف أيامك؟
0: الحمد لله،
3: ربنا يخليك لنا وللجمهورية اليمنية وللقيادة بشكل عام. الله يسعى عليكم ومقابلكم بكل خير إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك. أيش معك من مشكلة؟
3: يا أستاذ عادل لو سمحت، الطماط لما يتخزق لها بالشجرة من أجنه
0: يلمه. هذا ولا بيجي درتي على الشيء درتي؟
1: أيوة. هذا بيجي عليكم دودي، المادة الفعالة حق العلاج لهن هو اللمباداسي هالثري.
0: هو بيقصد بيتفشقين هن يعني
3: بيتشكل
0: بدون الحشرة تشكك هذا.
1: عمل على ضده الري.
0: ان هذا شوف، ان بالنسبة للري وبالنسبة للسماد تستخدم لهن سماد 23 وتحسن الري عندك، تبدأ تضبطك كل 7 أيام أو كل 10 أيام إذا طالت.
3: أبشر بعزك، الله يسعى عليكم ويخليكم لنا وجم إذاعة سام وحفظكم ربي إن شاء الله.
0: الله كريم مع الله يا صاحبي.
3: نعم.
0: الناس خلاص.
1: رسالة تقول يا الله اليوم تحين، يا رب المضاجع في بصاب، يا مزارع شل الذري، لا تحث التراب وحرث أرضك مدرجاتها والشعاب، نصيحة لكل مزارع وخاصة الشباب، لا تتركوا أرضكم ترجع خراب. وصل على محمد ما رعد راعد وشنت سحاب، من أخوكم أبو نعيم بني سلمة من وصاب. حياكم الله، فعلا يجب عليهم ألا يتركوا أراضيهم. رسالة هنا تقول جمعتكم مباركة يا مهندس عادل، ليش الشباب ما يحياش وإنه في الأرض ما يكبرش؟ معاكم علي صالح الهمداني.
0: اشتغل دحتن قليل، حركة تربة دحتن وجر شوية سماد 23 وخلاص.
1: رسالة تقول صباح الخير، معانا جات مجحوس في 5 سقيات ولا قدر يثني، لو ما فعلنا السماد ازرق في آخر سقي هل تنفع السقي هالواحدة لامتصاص السماد أو نسقي سقي الثاني؟ معكم عبد الملك منصور من همدا.
0: إذا عاد معك ماء فالسقي هالثاني بتدنفع تمام. نعم، وبعدين دخل فترة 10 أيام بتعمل السقي الثالثة، هذا لفترة النمو ضرورية.
1: نعم
0: نعم.
1: رسالة تقول صباح الخير يا عملاق الزراعة، معنا ورقة القات بتصفر وتتساقط، ايش هذا من المرض او من مرض ما نفعله؟ افيدونا من ابو رمزي.
0: هذا ملوحة، الملوحة في المياه او في التربة او في الثنتين جمعة، المياه المالحة كذي انها تسبب مشاكل كثيرة، وعلاج الملوحة اكشط التراب من تحت القرصة بمقدار 20 سنتي، واطرح تراب جديد من تربة جديدة غير مصابة بالمرض هذا، وبدأ تستخدم لها الهيومك واستخدم لها بعض الأسمدة، ورجع في الأخير استخدم العلاج الخاص بالملوحة. نعم.
1: وهنا رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة وحفظكم الله يا بش مهندس، ما سبب انشقاق ثمار الرمان من تعز؟
0: العطش والرمان، العطش لفترة وتجي درويها ري واحدة كبيرة وتأتي إلى تشقق ثمار الرمان.
1: رسالة تقول صباح الخير، معانا ثنتين شجر برقوق ما بيحملنش، ما بش فيها ما نفع لهن.
0: ما بش فيهن
1: ما يحملنش ثمار برقوق.
0: البرقوق ما سهل هذا السنة، لا ما حملنش، وتر دخلي واحد يدعمها، ولكن التطعيم داحن قد سار وقته، السنة لا يعجي في شهر 4 و5 تدعمها.
1: نعم. رسالة بتقول معي ليمة الصغيرة بطيئة في النمو، قد لها 4 أشهر في نفس الشكل والقامة مفعلها.
0: إنما هذا معادي بنت 4 أشهر، اصبروا عليها شوية وحسنوا التربة تحت، قليل ذبل بلدي، قليل سماد 20 وتسكوها بانتظام. إنما هذا ما تصغر، لو تعملوا لها أسقي كل 3 يوم رابع يوم تمام.
1: نعم، مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3. رسالة بتقول يحجنوا هذه الأيام يا باش مهندس الذرة.
0: نعم، إذا هو وقت عجينة بعد حجنه.
1: ورسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، معي الخيار أريد الورقة تقع سوداء والخيار يزهر، والخيار يزهر، ضمنونا ما هو السماد المناسب لهذا الأمر.
0: 23 هو أفضل سماد متوازن، ولكن يعني حبب أن تشتروا من محل موثوق. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد، بيقول البصالة فيها يباس ما نفع لها، إذا بتبس عندكم البصالة وما بتقومش بالأصل، هل هي مصابة حقكم التربة بنيماتود؟ البصالة الثوم هذا بتكون حساسة لنيماتود إذا هي موجودة في التربة، كيف نفعل؟ نعمل على تعقيم التربة عندنا، نشمسها، نقلبها، نضيف لها الذبل البلدي، ونحاول نحن نخليها يعني لمدة 4 أشهر أو موسمين ما نزرعش فيها هذا البصالة أو الثوم، ونزرع أي خضار ثاني عشان مجرد ما تنقضي أو دورة هذه الدودة بعدين ترجعوا تزرعوا البصالة مرة ثانية. رسالة تقول صباح الخير والعافية، وين المعرض حق الأسمدة والمبيدات المصنعة المحلي المصنوعة من المواد العضوية؟ نشتي نصير نشتري وما عاد نشتي من الخارجي شيء.
0: المعرض في الحصبة. نعم.
1: رسالة تقول صباح الخير والعافية، كيف حالكم يا عم عادل؟ كيف نشذب اللوز وهل ينفع هذا الأيام أو ماشي؟
0: تقليم اللوز هو يصبر هذا الأيام، للأخصان المتداخلة والمكسرة والعوجة اللي تخلي شكل الشجرة مبهذل. لو ما تخليها هكذا محفوشة تصر الناظر لشكل الشجرة هذه الشجرة السليمة 100%.
1: نعم. رسالة تقول: يا مهندس عادل، إذا وقع مطر عاد الذره اليابس بين التراب، عاد أتقوم عاد أسبر أو نعفر بر وسقله، وما رأيك؟
0: أعفر البر والسقله يا صاحبي.
1: رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلاح عندنا في القات من أبو زايد من بني مطر.
0: مبيت فطري جهازي خاص بالكلاح، تأخذ من أي محل مبيدات وتستخدمه حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة.
1: نعم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف أنتو؟ إحنا غرسنا تين شوكي من حق غيمة، ما هو السماد الذي نسمد الشتلات؟ بارك الله فيكم.
0: ولا تطرح للشي ولا يعرف السماد ولا يشتي شي. السماد بيستخدمه أهل غيمان للإنتاج الشتوي، للإنتاج الشتوي بيستخدموه بكميات بسيطة جدا ما تكرش، إنه بعد عمر طويل. أما بالنسبة للنمو التين الشوكي، شكرا لك لأنك زرعت التين الشوكي ومستقبل الزاهر، وإنه يعني مستقبل غير عادي.
1: نعم.
0: ما قد بينتجوا منه إلا الثمرة، عادوا باقي من 5 منتجات.
1: رسالة نعم. تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، كيف نفعل بالسماد البلدي؟ أو كيف نصنع نفعل السماد البلدي؟
0: البلدي تأخذ السماد البلدي، تعمل كومة وترطب هذا الرشر الشامل ماء، وتخلي فترة 3 أشهر وتقلبها وترطبها بالماء، وهكذا لو ما يكون جاهز.
1: نعم.
0: إن شاء الله بيجهز.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم يا عم عادل، معكم محمد الفخري من محافظة ريمة، بيقول صربنا الرومي طلع فيه دودي، ما المشكلة؟
0: الدودي هي دودة القلب بتجي تصيب الرومي، لو انتبه لها قبل ما يكبر الشجر ويثمر كانت تفيدك كثير. برش دودة القلب يرشها في إنه رش مركز في سفال النبات. ولكن لا دقة دقة دي كاملة كذو بالثمرة حكه، تحاول أن تنظفه وأنت نظافة لك. نعم.
1: رسالة تقول: الحراث اتخلت بني سلم وصاب من باقي الأرض بدون حراث، يتحرك يبذر الحبوب، الوقت من ذهب، معكم صامت أحمد عبدو يحيى.
0: أكيد أن الوقت من ذهب، وخصوصا في بذر البذور. نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم عندنا مطر بس ما قال شأين.
0: إن هذا حيكون في المنطقة الجنوبية. نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا جبهتنا الزراعية هذا الأيام بنثري البر والحلبة والبلسن الخماسي، وبعدها نذرة ولا أبرك منها حلة.
0: كيف؟
1: بعد نذرة ولا أبرك منها حلة.
0: حلة حلة. نعم. حلة موسم ذري. نعم.
1: هذا الاتصال نقول ألو. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: الحمد لله، تفضلوا، حاولوا أن أنتوا تطفوا الراديو وتسمعونا من سماعة التلفون.
4: السلام عليكم، معنا الكافية الشجاري، خلينا نفتح مرة ونفتح الجات سيد الورقة ثم تنتقل إلى القلب حق العود القاس، يبدأ البثنة كامل نهاية الأرض.
0: هذا العناكب.
1: هذا قد عندكم قد بد انتهت الإصابة قد، هذا النقطة عبارة عن دليل أنه كان هناك إصابة. طيب، هي ما تصير لها هكذا، تعملوا أول يوم
4: هذا النقطة.
1: طيب، أول يوم تعملوا لها سرويس للنبات بما فقط، وتركزوا على أباط الأوراق أو سفال الأوراق. واليوم الثاني تقوموا بتطبيق المبيد، طبعا مادة الفعالة حق المبيد اسمها كلوروفينابير، تطبقوها 0.5 ملي لكل لتر ماء، وتعملوا على رشه وتركزوا على أباط الأوراق أو سفال الأوراق. إن شاء الله أنه بسمعنا مسماعة التلفون. هذا هو
0: نعم.
1: هذا هو العلاج حق الكلوروفينابير، تستعملوه يوم ثاني يوم سرويس، واليوم الثاني تطبقوا هذا المبيد.
0: نعم.
1: رسالة تقول: مساء أو صباح الخير يا أستاذ عادل، كيف حالكم؟ معنا شجرة الرمان، غرست واحد بين القات، عندما تخرج حبوب الرمان تتكارح الحبوب، ما قد طابت، ما هو حاجة؟
0: بتفكشين، ما طبيعي أن نتفكشين، بتوقف بتمنع الماء عنها فترة وترجع تسقيها مع عند سقي القات، وبتتفكش على طول. هند طبعا عن الرومان يشتي برنامج ري محدد كل 15 يوم رية.
1: رسالة بتقول شجرة البن أي حين يسقيها؟
0: هذا الأيام هو سكى الأشجار تمام، إذا معك ما سكي هذا الأيام.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو المزارعين والمجاهدين في الجبهة الزراعية، هل الذبل حق البقر إذا كان أخضر مفيد ولا إذا كان يابس لشجرة المنجو والعنب الصيني، وكذلك في السفار ما نفع لم من صماد؟ أول حاجة
0: السماد يحتاج إلى تخمير أول ما به، لو ما قد متحلل مفكك الأجزاء يعني بدل ما هو صلب يتفكك، وبعدين تأخذ الذبل وتحط تحت الشجرة وتقلب على الأرض وتسقيه، وأيضا تستخدم الهيومك. نعم،
1: وهو مناسب لكل أنواع الأشجار.
0: لكل الأشجار نعم.
1: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعتكم مباركة، كيف حالكم، كيف الأجواء عندكم، وتحياتي لكم من بنت الدريهمي. الحمد لله في خير.
0: أهلا وسهلا.
1: رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معي سؤال واستفسار يا باش مهندس، كم عباقي للعلب لو ما يدخل معكم أبو إبراهيم؟
0: أيام معدودات ويدخل العلب إن شاء الله.
1: رسالة نعم. أخرى بتقول
0: بداية نجوم الخريف. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا عم عادل، معي سؤال، هل يصلح نحن نفعل ذبل الدجاج للقات؟ قالوا مناسب وأنه مهم عشان يخرج القات قد قصينا.
0: هو مهم وخصوصا إذا قدو قديم، مش من تحت الدجاج إلا تحت القات، أنه يعمل مشاكل جانبية. إذا كان متخمر يستحسن وضع له أي شجر مش إلا القات.
1: رسالة بتقول كم باقي لو ما ينتهي الحمل؟
0: عاد احنا في ايام دحين 87 ان شاء الله.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، عادوا وقت نزرع البن في شهر 7، معكم ابو الخميني.
0: ما عادش وقت الزراعة في شهر 7. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة، انا عندي اشجار عطرية في سطح المنزل، لكن بعض الريحان مصفر وبعضها قد ذبل، واكليل الجبل متجزم الحجم وتربف في الاوعية، اعلاه لون ابيض ولون بني، فانصحوني ماذا افعل، جزاكم الله خير الجزاء.
0: شوية سماد بلدي ووضعوها في الاحواض هذا كلها، وتأكدوا ان الحوض مخزق من سفالة. نعم، وتقلبوا وتربوا شوي وعيصبحا من ورات
1: بإذن الله. وحاولوا أن أنتوا الأشجار التي بتكون في المنزل لا تسقوها بما فيه صابون، يكون الماء ماء صافي، أو ممكن أن أنتوا تستخدموا الماء الذي بتغسلوا بها الخضار، تغسلوا بها الخضار الموجودة في المطبخ ويكون ماء صافي. رسالة أخرى وآخر رسالة ليومنا هذا بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وأعانكم الله وبارك الله في جهودكم، معي سؤال، الطماطم بيتخزق علي وكذلك بتكون لونها أسود بالرغم أن المجموعة الخضري قوي، ما نفعله؟ بتسود عليهم الطماطم كذلك بيتخزقين يا باش مهندس؟ فعلوا لها نفس ما قالوا للأول، تنتظموا بعملية الري وتحاولوا أن أنتوا تعملوا لها كالسيوم، كذلك ممكن أن أنتوا تستخدموا لها الذبل البلدي، وبإذن الله أنه فيها الشفاء لثمرتكم. قد هي الساعة 55 وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من اتصل، كل من راسل، كل ما استمع إلينا هو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من المخرج اليوم عبد القادر محمد.
0: الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: وكذلك التحية لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
0: ومن الإشراف الفني الزراعي المهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: وبالتأكيد التحية، كل التحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل المطهر، ومني أنا كذلك سندس عادل المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
0: إلى اللقاء.
5: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل المطهر.
6: سام اف ام وقفة إعلان
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
8: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، ومئة ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
10: أباه جهز جيبك.
11: خير يا بنتي، أشفي
10: فتحوا المدارس.
11: طيب سيري قري، يعني أين المشكلة؟
10: ومستلزمات المدرسة زي ودفاتر وشنطة حالية.
11: ما بش داعي يا بنتي نشتري جديد، وعاد الأول على عطفته، عادوا جديد.
10: يا باه مش يصير لابزي جديد، عايز حكن علي يا زميلاتي.
11: شوفي يا بنتي، العلم ما يشتيش اللباس الجديد، العلم يشتي عقل مستوعب، ما يشتيش بليد.
10: فهمت يا باه، هو كل عمل الشيطان الذي وزني، لكن ما دام زي حك السنة الأول النظيف وشنطتي جديدة، إذا أنا راجع لمدرستي وواثق من نفسي وراضية بما معي.
12: التعليم مسؤولية الجميع.
13: التدريب ثم التمويل
9: ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
13: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
12: بسط لي المسألة عشان أفهم.
13: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
12: ما لها؟
13: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
12: وما؟
13: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
12: أوهو.
13: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
14: يقول عم نلقاهم
13: متواجدين على مدار 24 ساعة.
14: عاي أخرونا.
13: بالعكس، سوي فحصك وروح.
14: والنتائج
13: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل. سام اف ام، والعود أحمد.
15: أبريت الزراعة، أرض السند والمدد.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرق مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرق،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتاي.
0: الأوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك،
1: والثاني في عيالك اخلص وتجني ثمارك،
0: والثالثه في سلاحك صونه اذا بتاع باعك،
1: والرابعه لا تنافك خلي ضميرك ضمارك،
0: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك،
1: والسادسه لا تخاصم سامح وراجع خصالك،
0: السابعه كن مع الناس يصلح مع الناس حالك،
1: والثامن عندك الماء في سمعتك راس مالك،
0: والتاسعة هات يذنك أغلى من المال علمك وانفع بذا العلم غيرك،
1: والعاشر يحمر العاي لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك خليه وامشي لحالك.

0: سام اف ام وقفة إعلان
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.

0: أقسم الله بالقلم تعظيماً لشأنه، فهو أداة العلم ورسالة المعرفة، فحافظ على كتابك وقلمك واجعل منهما مفتاحاً للنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلان
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادي.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: سام اف ام والعود أحمد.
11: ساب اف ام.
12: جمعتكم مباركة.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله الله في النفير، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فيما يلي
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلواتك اللهم وسلامك عليه وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا واعدنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجمع الله به ما افترق من هذه الأمة وألم به الشعب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وعظم شأنه، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتقواه والعمل بما يحب ويرضاه بفضله وجوده ومنه وكرمه. بالأمس أحيا المسلمون ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وخرجوا بالملايين في الساحات لا سيما في اليمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ما قدموه وما فعلوا. وحينما أحيوا هذه المناسبة في الحقيقة إنما أحيوا في نفوسهم معنى الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى ومعنى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأحيوا مبدأ مهما جدا قام عليه الإسلام، ألا وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولأنه تعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدمان من أجل أحد ولا يقطعان من رزق أحد. وهذا المبدأ للأسف الشديد غيب عن هذه الأمة ردحا طويلا من الزمن. يعني عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل ما حصل واستمر الأمر، ومع مضي الوقت كان هناك تقهقر وتراجع من قبل المسلمين في الحفاظ على دينهم والاهتمام بدينهم والتمسك بهذا الدين القوي، حتى حصل ما حصل في سنة 61 حينما قتلوا الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. وإنها لجريمة كبيرة عظيمة جداً لا يمكن أن يقلل من شأنها. ومن المناسب جدا أن يذكر الناس بها لما فيها من العبر والدروس والعظات. إخواني المؤمنين، لا ننسى أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، وأنه تعالى يتعامل مع الناس

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمسألة القرب والبعد ومسألة التقدم أو التأخر هذه لا اعتبار لها عند الله سبحانه وتعالى. حصل ما حصل من أولئك الذين اعتدوا على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم في الحقيقة إنما جنوا على الإسلام جناية كبيرة جدا جدا جدا، لأن الرجل ما خرج إلا من أجل الإصلاح في أمة جده، لأنه رأى انحرافا كبيرا عن منهج الدين. قرب اليهود والنصارى إلى مصادر الحكم، إلى بلاط السلطان، صار السلطان يصدر أوامره وتوجيهاته لهذه الأمة عبر مستشارين من اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ بطانة من دون المؤمنين. فصار حكام الإسلام المسمون مجازا أو كذبا وزورا أمراء المؤمنين، صاروا يستشيرون اليهود والنصارى، وصاروا لا ينطلقون أو لا يتقدمون أو يتأخرون في أمر من الأمور إلا عن رأي من قبل اليهود والنصارى. قرب اليهود والنصارى كما هو الحال اليوم لدى دول الخليج ولدى حكام العرب والمسلمين، فصاروا لا يعقدون رأيا أو يتوجهون توجها أو يفعلون فعلا إلا إذا كان هناك رأي من الاتحاد الأوروبي أو من الخارجية الأمريكية أو من البيت الأبيض. والكل يعرف بالأمس اجتمع روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة بمجموعة دول الخليج يتحدث معهم عن كيف سيكون الحل وماذا عليهم أن يفعلوا وعليهم أن يدفعوا كلفة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وضد لبنان وضد محور المقاومة إلى آخره. حالة لا يرثى لها، حالة غير طبيعية. إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن تمر عليه هذه الأحوال دون أن ينكرها ودون أن يمتعظ منها ودون أن يتبرأ من هؤلاء الولاة الذين هم على هذا النحو. حالة غير طبيعية لا تنسجم أبدا مع الإسلام ولا مع شريعة الإسلام ولا مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل إنكم ستجنون، لا والله ليست جناية على أحد، إن الواقع لا يتحدث عن نفسه، وإن المكذب بهذا الواقع لجاحد منكر للمسلمات كمن ينكر وجود الشمس في رائعة النهار، والعياذ بالله أن نكون من المنكرين. حصل ما حصل من الانحراف الكبير جدا لا نبالغ. فالقرآن يتحدث القرآن في غزوة أحد أشيع أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. مجرد إشاعة تغيرت أحوال الناس وأفكار الناس وعقائد الناس وتوجهات الناس تغيرت، وصار كل واحد من الناس يتحدث عن كيف يمكن أن يرجع إلى حظيرة الكفر وحظيرة المشركين وقريش ومكة، وكيف بإمكانه أن يرجع، يريد خط رجوع، يريد أن يحصل على خط رجوع إلى هؤلاء القوم. عندما أشيع فقط مجرد إشاعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل على أنه موجود بين ظهرانيهم، ونزل قول الحق سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، انقلبتم على، والنبي موجود. ونزل القرآن يتحدث عن مثل هذه النفسيات، نفسيات النفاق التي لا تعبد الله إلا كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس يعبدون الله على هذا النحو، على شفا جرف هار، لا يعبدون الله بوعي ولا ببصيرة ولا بثقة ولا بتوكل على الله ولا بإيمان ولا بسواء بقناعة ولا ببصيرة. مجرد أن يحدث إشكال ما أو حدث ما أو مسألة ما إذا به قد تردد وإذا به قد زلت قدم وإذا به يريد أن يرجع. هذا ما حصل مع النبي من أصحاب النبي حين قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما بالكم بعد مضي 60 عاما من الهجرة النبوية
يعني 50 عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يوم والأمة للأسف الشديد في انحدار لبعدها عن الله، بعدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا من رحم الله، نحن لا نهلك الناس جميعا، إنما نتحدث عن واقعة وعن

يعني أسلوب في الحياة إذا استخدمه الناس أو تعامل به الناس كانوا على خطر عظيم عندما يعبدون الله لا على بصيرة ولا على ثقة ولا على يقين. الحالة هذه تتكرر كل زمان وكل مكان، تتكرر هذه الحادثة لأن الله تعالى يقول وإن كنا لمبتلين. ما كان الله بحاجة لأن يذبح إبراهيم الخليل ولده إسماعيل، ما كان الله بحاجة إلى ذلك، بيد أن الله تعالى أراد أن يختبر الناس في إيمانهم، هل هم حقا مؤمنون بالله؟ هل هم واثقون بالله؟ هل هم مصدقون بوعد الله؟ هل هم مؤمنون بالجنة؟ هل هم مؤمنون بالنار؟ إن من يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار ترخص نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، يرخص كل شيء في سبيل الله لديه، لا يبالي إن قدم نفسه روحه دمه ماله أهله في سبيل الله، لا يبالي لا يبالي، بيد أن الطرف الآخر المتشكك بوعد الله وباليوم الآخر تراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الحسين بن علي عندما علم بأنه في أرض كربلاء وذكر كلام النبي حول هذه الحادثة وكلام أبي، لأن الحديث قد تناولته الألسن وتحدث عنه الناس ولا سيما الخاصة من أهل البيت عن هذه الحادثة، ولما وصل كربلاء فسأل عن هذا الموضع، قالوا هذا كربلاء، قال هذا مناخ راحلتنا ومهراب دمائنا، وعلم أنه مقتول، علم أنه مقتول، لكنه قد خرج، هل يرجع؟ هل يسلم؟ أم يستمر؟ وبثلاث خيارات، إما أن يرجع، وقد قال لهم دعوني أرجع، لكنهم أبوا، وأبوا إلا أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وحكم يزيد بن معاوية وأن يبايع، قال ما مثلي يبايع مثله أبدا، لو كان بإمكاني أن يفعل ذلك وكان بإمكانه أن يعتذر كما يعتذر الجميع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويبايع، لكنها ستحدث كارثة إلى أبد الدهر، إلى أبد الدهر، لم تكن الكارثة لتنحصر في وقتها وزمانها فقط، لكنها ستستمر هذه الكارثة إلى آخر الدهر، وستصبح سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكنه أبى، أبى، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله فيا سيوف خذي دي، قالوا انزل على حكم يزيد بن معاوية، بايع، قال لن أبايع، كان بإمكانه أن يبايع، هذا درس يا إخواني لنا جميعا، درس عندما يخير الإنسان بين الجنة والنار، درس مهم جدا، ماذا نختار؟ ماذا نختار؟ الكثير من الناس اليوم يتعاملون معاملة مادية، عندما تسمع مثلا الخونة والعملاء الذين ألقي القبض عليهم بتهمة وجريرة وجريمة التخابر مع الأعداء يبررون لأنفسهم هذا الفعل بأنهم فقراء وأنهم بحاجة إلى ما، وأهلهم يقولون الدنيا لا مال لا مرتبات والناس اضطروا إلى فعل ذلك، وهكذا تسمع كثيرا من الناس يبررون مثل هذه المواقف بأنه ليس هناك مال، الله يعلم أنه ليس لهذا مال ولا لهذا جاه ولا لهذا سلطان ولا لهذا ثروة، لكنه كلفنا، الله يعلم ويعلم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، الله يعلم أن هو الذي أغنى وهو الذي أفقر جل جلاله، أراد أن يختبر الغني وأراد أن يختبر الفقير، فهل هذا عذر له عند الله أن يقول يا رب كنت فقيرا فاضطررت إلى أن أتخابر مع الأعداء وأن أتعاون مع الأعداء وأن أبيع ديني بعرض من الدنيا، هل هذا عذر وجيه عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يقبله الله سبحانه وتعالى؟ كان بإمكان الحسين أن يعتذر
بين يدي الله فيقول القوم قد أحاطوا بي وهم بالآلاف ونحن 75 نفرا أو نحو ذلك، يعني ما تجاوزنا 100. كان بإمكانه أن يعتذر فيقول نزلت بعد أن رأيت أن المعطيات وأن الظروف وأن الملابسات لم تكن في صالحي البتة، فقلت سأبقى حتى أمر بالمعروف باللسان أو أنكر بقلبي كما هو حال الكثير من الناس. لكنه أبى وهو يعلم أنه مقتول، وهو يعلم أنه مقتول. لاحظوا معي قول الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مع أنه سبحانه وتعالى جعل الكلام موضع الافتراض ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا، إلا أنه مع أناس ابتلاء الله تعالى بهذا المعنى حاصل شاءوا أم أبوا، كما فعل الحق سبحانه وتعالى مع إبراهيم وإسماعيل، وحين علم الله تعالى سلامة الصدر وتحقق الإيمان والاستسلام والانقياد من هؤلاء لأمر الله قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال مع كل مسلم لأمر الله حين يسلم أمره لله وينقاد لأمر الله. خرج الحسين بن علي وحاله كحال إسماعيل بن إبراهيم سلام الله تعالى عليه، ويعلم أنه مقتول ولكن لا مفر، وأن يلقى الله تعالى وهو راض عنه، ورأى في منامه في تلك الليلة أنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محفز له للاستمرار والصبر والثبات والصمود في مواجهة أعداء الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا درس مهم لنا جدا يا إخواني، كي نعزز في نفوسنا معنى الثقة بالله، معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بلقاء الله جل جلاله وعظم شأنه الذي خلقنا. يا إخواني نحن حريصون على أنفسنا، نعم كل منا يعالج نفسه إن سمع أن في بدنه مرضا ما، سواء سكر أو كبد أو كلى أو إلى آخره، يبذل كل ماله من أجل سلامة روحه ويفدي نفسه بكل ماله، هذا معلوم قطعا. يا إخواني إن كان الإنسان على هذا النحو هذا أمر فطري، فعليه أن يفدي نفسه من جهنم، من جهنم، من الخلود في جهنم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الدنيا ليست دار مقر أبدا، إنما هي دار ممر، والله تعالى يبتلي الناس، نحن يبتلينا الله تعالى، والكل يبتليهم الله سبحانه وتعالى. من سيصبر؟ من سيثبت؟ من سيواجه؟ فإن صبر الإنسان وثبت في هذه المواجهة أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لعمل أهل الجنة، وأن يثبتنا على هذا العمل حتى نلقاه وراض عنا. بينما الآخرون إن تلكوا رجعوا. لا ننسى قول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم يبتلي الله تعالى العباد بالصلاة، كثير من الناس حريص على الصلاة، يصلون ويحافظون على الصلوات سواء الفجر الظهر المغرب العشاء إلى آخره، سواء يعني يبتلي الله تعالى الناس بالصدقة وفي أموالهم. بعض الناس يتصدق ويبني المساجد وإن كان الكثير من الناس أشحاء في هذا الجانب. يبتلي الله تعالى العباد بالحج، يبتليهم بطاعة الوالدين، يبتليهم بالجار، يبتليهم بالأولاد، يبتليهم بالزوجات، يبتليهم بالأخلاء، يبتليهم بالأصدقاء، يبتليهم إلى آخره. والابتلاء وارد، وهناك مواد كثيرة من الابتلاءات الإلهية مستمرة على عباد الله، أعلاها الجهاد في سبيل الله، أعلاها بذل الروح في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذه إرادة الحق سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن نحقق إيماننا معه وأن نثبت معه. إرادة الله جل جلاله وعظم شأنه. ابتلى الله تعالى العباد فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يتصور، لا بد أن نبتليكم وأن نمتحنكم وأن نرى صدق إيمانكم. كثير من الناس يرى في مثل هذه الأحداث يقول: لا أكواني لا دخلنا. والله إني لا أتعجب وأتألم وأتحرب أسفا عندما أسمع عالما هنا أو مفتيا هنا أو مرشدا هنا أو ثقافيا هنا
ويقول إنه لا ضاقة لنا بطالوت وجنوده كما قال الأولون، يقول لا ضاقة لنا بأمريكا وإسرائيل، وهذا ليس من الحكمة أن نواجه أمريكا وإسرائيل، وليس من الحكمة كذا وكذا، ولا نخرج على الولاة الظالمين، ولو فعلوا ولو زنوا في التلفزيون نصف ساعة أمام الناس، ولو شربوا الخمور ولو فعلوا، ما أدري ما بقي من الدين، ماذا أبقوا للدين من حرمة من عزة من كرامة يحتفظ بها ولا يستهان بها؟ كل شيء ماتوا. ما الدافع وراء هذه الفتاوى؟ ما هو الدافع وراء هذه الفتاوى؟ هناك دافع مهم جدا. الدافع هو حب الحياة، حب العيش. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم اليوم على بينة من أمركم، كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أنتم اليوم على بينة من أمركم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم تحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يظهر فيكم سكرتان، سكرة حب الدنيا وسكرة حب العيش. حب العيش يريد الإنسان أن يبقى حيا، لا يريد أن يموت، لا يريد أن يغادر هذه الحياة. وحب سكرة المال، سكرة السلطان، يريد الإنسان المال، لا يريد أن ينقضي عنه المال. ترى من أحوال الكثير ممن يتناول هذا المبدأ وهذا الموضوع أن لديهم مصالح خاصة تأتي من قبل هؤلاء الولاة في دول الخليج، في الدول الظالمة والمستبدة والطاغية تأتيهم أموال، ولذلك لا تجد العالم يتحدث، ولا تجد المثقف يتحدث، ولا تجد من يبين للناس. حتى إن مفتي مصر سابقا في أحداث غزة قال إن من يدعو إلى الجهاد مغفل، وأنه لا وقت للجهاد، وأن الجهاد شروطا إلى آخره، يريد أن يبرر لنفسه تداعسه وتقاعده وتخاذله عن نصرة إخوانه في فلسطين. معلوم أنه لو شنت حرب على مصر لرفع عقيرته وصاح: أين الناس؟ أين الدول؟ أين العرب؟ أين المسلمون؟ لكن الحرب لما كانت في غيره كأنه لا يعنيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في هذا أو ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، المسلم أخو المسلم. قال الله عن المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. ما هو الإيمان؟ ما كيف يتحقق معنى الأخوة؟ وما هو الإيمان المشروط حتى تتحقق معنى الأخوة بين المؤمنين؟ عندما يعني نرى الناس برؤية سايكس بيكو التي جزأت وقسمت الوطن العربي إلى 21 دولة، وقسمت بلاد المسلمين إلى دول عدة، 51-52 دولة، وكل دولة ترى على الدولة الأخرى أنه ليس لا يجب عليه نصرتها، ولا يجب عليه احترامها، ولا الإنفاق عليها، ولا إعانتها، وينظر إليها كعدو لا كصديق فضلا عن أخد. هذا هو الحاصل. تجثر معنى العداوة والأحقاد والضغناء عندما أصغينا بأسماعنا إلى كلام اليهودي والنصارى، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا، وليس هذا فحسب، بل فتحنا بلادنا وأجواءنا كما هو الحاصل في بلاد الخليج والدول بعض الدول في الشرق الأوسط، فتحت أجواءها، فتحت أراضيها، فتحت مياهها الإقليمية لأعداء الله. وليس هذا فحسب، فتحوا بنوا القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين. وليس هذا فحسب، بل أعانوا أعداء الله على الإسلام والمسلمين ومولوهم، وها هم اليوم يطلبون منهم كلفة الحرب التي سفكت فيها آلاف الأرواح من أرواح المسلمين، وهم اليوم يغطون هذه الكلفة. هذا ما حصل، هذا هو الانحراف الذي خرج من أجله الإمام الحسين بن علي آنذاك، اليوم حاصل عائد. ولا بد أن نستلهم الدروس والعبر من كربلاء. هذا درس مهم جدا يجب أن يتنبه الناس له، درس مهم في الإيمان بالله والثقة بالله، كما كان الحسين بن علي يجب أن نتحلى بالإيمان والثقة بالله حتى لو متنا. ونحن ميتون شئنا أم أبينا، فمن ذا الذي بقي في هذه الدنيا؟ ومن ذا الذي عساه أن يبقى في هذه الدنيا؟ إذ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي سيبقى في هذه الحياة؟ أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بيد أن الذي تداعس ولم يتحرك في نصرة الله ونصرة إخوانه المسلمين، والله ليعض بنان الندم يوم القيامة، والله ليبكين بدل الدمع دما يوم القيامة، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من عاشوراء يتعلم الناس معنى الرجولة، معنى التضحية، معنى الفداء، معنى الثقة بالله سبحانه وتعالى، معنى أن يكون الإنسان عبدا لله، معنى الإيمان الحقيقي بالتسليم لأمر الله. وهذه أمور مهمة، عندما نحيي عاشوراء نحيي في نفوسنا كل هذه المعاني، كل هذه القيم، كل هذه المثل، كل هذه المبادئ العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم عندما انتصر محور المقاومة ضد أمريكا وإسرائيل، يا إخواني والله ما كانت أمريكا يعني تقرب لطاولة المفاوضات لولا ما واجهت، لولا ما واجهت من صواريخ، لولا ما واجهت من ثبات، لولا ما واجهت من صمود، لولا ما واجهت من رجولة. ولو لم يكن هناك رجال ولا ثبات ولا صمود، كان مشروع ترامب أن يدخل إلى إيران كما فعل في فنزويلا، وأن يأخذ زعماءها، وأن يستحل أرضها، وأن يستبد بثرواتها، هذا معلوم. لكنه وجد رجاله، وجد أمامه رجالا مؤمنين ثابتين صامدين مواجهين، فاضطر إلى المفاوضات، اضطر اضطرارا إلى المفاوضات. وهو الآن يصطنع نفسه أمجادا وبطولات، ويحدث نفسه ويمني نفسه، لكنه قد أصيب بالخزي والحمد لله سبحانه وتعالى. لولا ثقافة عاشوراء، لولا ثقافة الجهاد والاستشهاد، لولا ثقافة الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان الوضع على خلاف ما نحن عليه الآن. لكن الحمد لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالنصر الذي حصل اليوم هو ثمرة من ثمار كربلاء، ثمرة من ثمار عاشوراء، ثمرة من ثمار صمود الإمام الحسين واستشهاد الإمام الحسين، على أن الحسين بن علي وكربلاء وعاشوراء إنما في الحقيقة وثمرة من ثمار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي علمنا طيلة مراحل الدعوة 21 أو 23 عاما معنى الرجولة، معنى التضحية، معنى الفداء، معنى الاستبسال، معنى الجهاد، معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي غرس في نفوسنا جميعا أن المؤمن لا يساوم على دينه، حين قال مقالته الشهيرة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دينه أو أهلك دونه. هذا مبدأ النبي، هذا شعار النبي، هذا خلق النبي. والله صلى الله والله تعالى يقول في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن من يرجو لقاء الله واليوم الآخر لا بد وأن يتأسى بالنبي في صبره، في جهاده، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في بذله وعطائه من أجل الله وفي سبيل الله. بهذا يتحقق الإيمان، وبهذا يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربما يصور البعض، ولقد سمعنا كثيرا من المشككين والمثبطين، يصور تحرك الناس في مواجهة أعداء الله بأنه معنى من معاني طلب السلطة وحب الرئاسة والجاه والكراسي والدنيا والملك، ويشككون الناس في أعلام الهدى حتى يصدوهم عن دين الله وحتى يفرقوهم عن أعلام الهدى، وهذا حتى ما عملوه مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع سائر الأنبياء سلام الله تعالى عليهم. يا إخواني، قد يكون هذا الأمر وارداً، وقد تكون بعض التحركات أو الأفعال مراد بها الدنيا، وعلى الناس أن يحذروا، نعم، لكن مع الناس عقول بإمكانهم أن يفهموا متى يكون هذا الأمر من أجل الدنيا ومتى يكون من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني قديما تحدثوا في حق الإمام علي بن أبي طالب وقالوا إنه إنما أراد الدنيا، ولو كان يريد الدنيا مع وجود النص النبوي في حقه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، لأخذها من أول يوم، لكنه قال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. وحين علم من الناس أنهم يتحدثون عن هذا الأمر على هذا النحو قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان أو التماس شيء من الحضام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلوم من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذا هو الغاية، هذه الغاية، وهذا هو المراد من قيام الإمام علي بن أبي طالب. الحسين بن علي نفس الشيء عندما خرج بيّن للناس سبب خروجه، فقال فيما روي عنه أنه قال: إني لم أخرج أشرا ولا بضرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لأنه لو سكت لقال الناس لنا إذا أردنا أن نأمر بالمعروف أو أن ننهى عن المنكر يقولون لنا: اسكتوا، قد سكت من هو خير منكم. الإمام الحسين الذي قال النبي في حقه: سيدا شباب أهل الجنة مع أخي، قد سكت من، لكنه لم يسكت. علمنا أنه لو سكت لكان قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، لكنه علمنا كيف يكون الثبات، علم الأجيال، علم البشرية إلى قيام الساعة كيف يكون الثبات، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الإمام علي. الإمام زيد بن علي نفس السيفيد، ربما تمر بنا ذكرى في 25 من المحرم، قال: وددت أن يدي منصبة بالثريا، وأن أدع على الأرض أو حيث أدع، وأن يصلح الله تعالى أمر أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا حال المؤمنين، كيف نفرق بين من يريد الدنيا ومن لا يريد الدنيا؟ الذي يريد الدنيا ستعرفونه كيف يتنازل عن كل مبادئه وقيمه وأخلاقه. مثلا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء مذكور في القرآن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. في مسألة الزينة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. التبرج والاختلاط والسفور هذه علامة من العلامات، خذوها. الربا علامة من العلامات، الخمور علامة من العلامات. إذا قام إنسان وتستر بالدين في دعوته وتظاهر بالدين وقال إنه يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر من أجل أن يستميل قلوب الناس معه حتى يتحقق مأربه، صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، ستعرفون أنه يريد الدنيا أو أنه يريد الآخرة. قال إنه من أجل الله وفي سبيل الله، وأنه يحارب الإلحاد والعلمانية وإلى آخره. ثم رأينا كيف يحكم، فإن استمرت هذه الأمور في دولته علمنا أنه إنما أراد بجهاده كما يزعم أراد الدنيا بفعله، علمنا من خلال المشاهدة والواقع علمنا أنه إنما أراد الدنيا ولم يريد الآخرة، بينما الذي يريد الآخرة سيستمر على ذلك حتى آخر نفس، كما قال النبي: والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.
لو كان السيد عبد الملك أو كان الحسين بن علي أو كان الحسن بن علي أو كان واحد من أئمة أهل البيت يريدون الدنيا، سواء في دولة بني العباس أو دولة بني أمية أو في دولة العثمانيين أو في أي دولة كان أو حتى هذه الأيام، الكل يغازلهم، الكل يروج لهم، الكل يلوح لهم بالدنيا، فقط اتركوا شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن سنفتح لكم صفحة جديدة وتأتي البنوك ويأتي السفراء والاتحاد الأوروبي و إلى آخره، كما حصل مع الجولاني في سوريا يا إخواني. بإمكان الإنسان أن يعرف متى يكون الإنسان طالبا للحق أو كان طالبا للدنيا ولو تستر بعناوين الحق، هكذا نعرف، هكذا نعرف. فلذلك هذه الأمور وهذه النصوص واضحة جلية. لو كان السيد عبد الملك مثلا يريد الدنيا لفتح صفحة جديدة مع أمريكا، وأمريكا تطالبه، تطالبه بأن يعترف بها وأن يكف عن رفع شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وستنقلب الأمور، والمرتزقة ما كان ليبقى لهم قدم موضع قدم في الخارطة السياسية ولا في الخارطة الجغرافية. لكن يا إخواني علينا أن نفهم كيف نعرف من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. لما حكم الجولاني قال الجولاني لا ضاقة لنا بأمريكا ولا بإسرائيل، ونحن منهكون من الحروب والقتال وقد أنهكتنا الحروب، وجاءت إسرائيل إبان دخول الجولاني دمشق فضربت كل مقدرات الشعب السوري من سلاح ومن عتاد ومن اقتصاد ومن معامل كيميائية وفيزيائية وغير ذلك، والكل معروف، ولم يردوا عليه ببنت شفة، ولم يفعلوا شيئا، ولم يحركوا ساكنا، واحتلوا أجزاء واسعة من سوريا حتى اللحظة ولم يفعلوا شيئا. وحين لوحت رام لإسرائيل بأن تكف حربها مع لبنان وأنه سيحرك جبهة النصرة والجيش السوري ضد لبنان وحزب الله، سمعت الدبلوماسيين والسياسيين السوريين يقولون إن عندهم استعداد ويلوحون بأن عندهم استعداد لمواجهة حزب الله، نسوا أنهم منهكون وأنهم متعبون وأنهم مثقلون وأنه قد أخرتهم الجراح، نسوا ذلك. هكذا نعرف من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. وتشاهد القنوات السورية على ذلك النحو، وتجد تناقضا بين دعوة جبهة النصرة التي هي إسلامية بحتة كما يزعمون وبين الواقع المعاش الآن في سوريا. فأين الإسلام؟ وأين الدعاء؟ وأين الجهاد؟ وأين الموت في سبيل الله أسماء أماننا؟ كل ذلك تلاشى. عرفنا أن الشعارات تلك إنما أريد بها الدنيا لا غيره. هكذا نميز بين الحق والباطل، وهكذا نعرف الصادقين من الكاذبين، وحين يخلفنا الله تعالى بأن نكون مع الصادقين كما ورد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن الله تعالى لم يكلفنا بشيء لا يمكن تحقيقه ولا يمكن معرفته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وذلك في وسعنا وفي استطاعتنا أن نعرف الحق من الباطل وأن نميز بين الغث والسمين. عباد الله، علينا أن نتوب إلى الله، وعلينا أن نرجع إلى الله، وعلينا أن نسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى. دعت وزارة الأوقاف لإقامة صلاة الاستسقاء، وهذا أمر مطلوب، وقبل صلاة الاستسقاء يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. من علامات الرجوع إلى الله يا إخواني إقامة الصلاة في المساجد، يعني أحيانا صلاة الفجر لا تجد فيها الصف مكتملا، صلاة الفجر، وربما الناس بجوار المسجد لا يؤدون صلاة الفجر في المسجد، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المناسب أن نحمل معنى الحديث على كل معاني لا على معنى آخر تجوزي سواء مجازي أنه ليست صلاة كاملة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهناك روايات عدة في هذا الجانب. الصلاة يا إخواني، الشباب الذين يقضون أوقاتهم في التليفون ومواقع التواصل، الافتراء على الناس والكذب على الناس والتقول على الناس، ولا يمسي الإنسان أو لا يصبح إلا وقد خاض في أعراض الكثير من الناس، هذا من علامات الشؤم. وإن الله تعالى لا ينظر إلى نفوسنا، ينظر إلى عبادتنا، ينظر إلى استقامتنا، فإن كنا قريبا منه سبحانه وتعالى كان قريبا منا، لأنه تعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. قاطع الصلاة ليس محسنا،
مانع الزكاة ليس محسنا، آكل أموال الناس بالباطل ليس محسنا، المنازع بالباطل في المحاكم والدوائر الحكومية ليس محسنا، الذي يمشي في الناس متكبرا ومتعجرفا ليس من المحسنين. عندما لا يذكر الناس رب العزة سبحانه وتعالى ويتثاقلون ذكر الله ليسوا من المحسنين. عندما يعيشون مثل هذه الأيام بكبر وعن جهية، لا يسلم الناس من أذاهم ولا من شرهم. عندما يزوجون أبناءهم في مناسباتهم في أفراحهم، عندما يزعجون الناس بالألعاب النارية إلى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل، هذا ليس من الإحسان. أتريدون أن يرحمنا الله تعالى ونحن على هذه الحال؟ أتريدون أن ينظر الله تعالى إلينا بعين الرحمة ونحن على هذه الحال؟ حين يتعامل الناس بالربا، حين يتعامل الناس بالربا مع بعض الصرافين وبعض الدوائر المالية والبنوك الخاصة والعامة، عندما يتعاملون بالربا، هل تريدون من الله تعالى أن ينظر إلينا بعيد رحمته وهو يقول فأذنوا بحرب من الله؟ حرب الله واسعة، لا ندري كيف تكون هذه الحرب. يكفي أن يرفع درجة الحرارة وأن يمنع عنا القطر من السماء، يكفي هذه الحرب. وسوى ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نستغفر الله، علينا أن نعيد الحقوق إلى أهلها، علينا أن نصحح ما بيننا وبين الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه دعوة الله تعالى لنا، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أكثر من ذكر الله أحبه الله. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى لن يهينك، لن يذلك، لن يفقرك، لن يفجعك، لن يخيفك، سيكون عونك، سيكون سواء ردعا لك، سيكون حافظا لك، سيكون رازقا لك. لا ننسى أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي طائر المضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا أو في مقام غيره إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا وشجرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم،
وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا ضاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن بين يديك، ونحن أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشبيت من استسعد بك، وحرمت من استرفد فضلك. فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك سبحانك؟ نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم، وأشبه الأشياء بمشيئتك، وأولى الأمور بك في عظمتك. رحمة من استرحمك، وغوث من استغاث بك، فارحم تضرعنا إليك، وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بين يديك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.

اكبر.

0: الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

استخدمت كلمة نصر في القرآن الكريم مرات عدة في أكثر من سياق، ربما كان أكثرها في سياق تهديد الكافرين أو العاصين بعدم قدرة أحد على حمايتهم من عذاب الله إذا نزل بهم. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، فمثلا ورد هذا المعنى في عدد من آيات القرآن يخبرنا الله فيها عن حتمية عذاب الآخرة لمستحقيه وعجز أي قدرة أو جهة عن التدخل للتخفيف من هذا العذاب أو دفعه عمن يستحقه، ولا إمكان لتبديله بغيره إن لم يرد الله تعالى ذلك. وهذا كما في قوله عز وجل في وصف يوم القيامة: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وفي سياق آخر ورد في قصة النبي نوح عليه السلام أن قومه طلبوا منه إبعاد بعض المقربين من المؤمنين به بحجة أنهم أراذل القوم، فرد عليهم بمطالبتهم بحمايته من آثار هذا الطرد ودفع العذاب الإلهي عنه إن طرد هؤلاء المؤمنين المحيطين به، فقال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ومعنى هذه الآية هو نفي وبيان عجز أي قدرة على حماية النبي نوح من عذاب الله ودفعه عنه إن هو خالف إرادة الله واستجاب طلب الكفار الذين كانوا يأنفون من مجالسة فقراء القوم وضعفائهم. وبعبارة أخرى كان استفهام النبي نوح في معنى النافي. والموقف النبوي الحاسم نفسه يتكرر من النبي صالح عليه السلام في الرد على قومه عندما أعلنوا سأمهم من إصرارهم على دعوته وترغيبه في الميل إلى دينهم،

أما في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فقد وردت هذه الآية في سياق الحديث عن الشعراء الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وآله، فواجههم المسلمون بالسلاح نفسه وانتصروا لرسولهم ولأنفسهم. ومن أمثلة استعمال كلمة النصر في معنى الانتقام قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن المعاني الأساسية للنصر العون والمساعدة. يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله، أن يعينه في الدنيا والآخرة ويغيظه أن يظفر بمطلوبه. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لإحصاء المعاني التي تستخدم فيها هذه الكلمة، نجد أن القسم الأكبر من موارد استخدامها هو في هذا المعنى، من قبيل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وغير هذه الآيات كثير يكشف عن استخدام هذه الكلمة في هذا المعنى، أي معنى المساعدة والعون. ومن ضمن المعاني التي تستخدم فيها كلمة نصر ومشتقاتها هي التغلب على العدو والظفر عليه، وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عندما تسمع كلمة نصر ومشتقاتها في هذا العصر. وربما يفهم هذا المعنى من بعض الآيات في القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة نصر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. إن بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى، وأنه لو كان بكثرة العدد والقوة والشوكة كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة والقوة على المسلمين على ما بهم من القلة والضعف، ولما كان ذلك فهمنا أن النصر ليس إلا بيده، وأن شيئا من الإمداد أو غيره لا يوجب النصر بذاته.

عليها الطوع والإكراه رب رحيم مشفق متعطف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: هكذا وجه الله نبيه الكريم. فالعلم زيادة في الوعي ونور يهدي إلى الخير. ومع بداية العام الدراسي نجدد العزم على التعلم والاجتهاد وبناء المستقبل.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلم والأدب افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، والعود احلى.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
7: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهي الحلقة السادسة التي نستكمل فيها الأسباب والظروف الاجتماعية التي هيئت وسببت في قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ونحن نتحدث عن الوضع الاجتماعي الخطير الذي وصل به الأمويون مع الأمة في ذلك الزمان إلى ذلك المستوى الخطير. قلنا إن الأمويين كانوا قد أظهروا من البشاعة والفظاعة ما يستغرب الإنسان وصولهم إليه. على سبيل المثال أيضا، إضافة إلى ما سبق، كان زياد مشهورا بالقسوة والجبروت والطغيان، زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ابن أبيه مخالفا للسنة النبوية، الولد للفراش والعاهر الحجر. هذا الرجل زياد عندما ولي أمر البصرة خطب فيهم وقال: إني أقسم بالله، الخطبة البتراء التي سميت بالخطبة البتراء التي لم يسم الله فيها، قال فيها: إني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى، والمقيم بالضاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. ثم أكد أن كلامه يجب حمله على مأخذ الجد، وأنه ليس فيه أي هزل ولا غير الجد. قال: إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. أعلن حالة الطوارئ ومنع التجوال الليلي، وعمم هذا الأمر على سكان المدينة، فأتي في الليلة. ثم قال لشرطته عندما أمر بتطبيق هذا الحظر، دعا صاحب الشرطة وأمره أن يسير ولا يلقين أحدا إلا أتى برأسه، بدءا بعبيد الله بن زياد ابنه فمن دونه، فصبح في تلك الليلة الأولى 700 رأس، فظاعة شديدة جدا، 700 رأس يقتلون في ليلة واحدة. ثم خرج في الليلة الثانية فجاء 50 رأسا، ثم خرج في الليلة الثالثة فجاء برأس واحد، ثم لم يجئ بعدها بشيء. وكان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة ذهبوا إلى منازلهم بسرعة، وبعضهم قد يترك نعاله في المسجد خوفا من أن يتأخر فيقطف رأسه. صورة مسرفة للقتل والبشاعة والفظاعة. صحيح أنه ثبت هيبة الدولة، ولكن هيبة الظلم والطغيان والجبروت، القتل والإفساد في الأرض، التلاعب بهذه النفس التي حرمها الله عز وجل، بالنفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. أتي في بغريب في يوم من الأيام، لعله في الليلة الثالثة، أتي بغريب دخل المدينة وكان قد أدلج في الليل ولم يدري بقوانين زياد الجديدة، فلم يتردد زياد في قتله مع علمه أنه بريء، لكن قال في قتلك إبقاء وتثبيت لهيبة الدولة وأنا أعلم أنك بريء، فقتله. هذا هو الوضع الاجتماعي السيء والخطير الذي وصل الأمويون إليه، وكانت الأمة تعاني تحتهم بهذا الشكل وبهذه المثابة. في مرة من المرات زياد بن أبي سفرا خارج مدينة البصرة، واستخلف نائبا له هو سمرة بن جندب. سمرة بن جندب أحد النفر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحب رسول الله، ولكنه وقد صحب رسول الله لم يرعى حق تلك الصحبة، فاستخلفه زياد في مرة من المرات لمدة بسيطة. لما عاد زياد سأله كم قتلت، وإذا به قد قتل أكثر من 8000 رجل. 8000 رجل رقم كبير جدا، حتى لو افترضنا أن هناك مبالغة من قبل المؤرخين، لكنها مبالغة تدل على واقع، هناك واقع خطير جدا من هذا الرجل. حتى أن زياد سأله أتخاف أن تكون قتلت بريئا منهم؟ قال لو قتلت مثلهم معهم لما خشيت. في يوم من الأيام ركب سمرة بن جندب في بعض شوارع البصرة، ومرت قافلته ومر جنوده وحشمه، فقتلوا أحد الرجال المارين بسبب ركوبهم المزدحم. مر فرآه هذا النائب سمرة بن جندب، رأى ذلك الرجل وهو يتشحط في دمه، فقال ما هذا؟ فقيل له أصابه أوائل خيلك. قال إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا، باعدوا من طريقنا، لا عد تجلسوا في الطريق، ابتعدوا. في يوم من الأيام في كل الأيام كان الأمويون أيضا يتتبعون شيعة الإمام علي عليه السلام ويقتلونهم، وقتلوا في هذا الإطار كما هو معروف حجر بن عدي ورهطه الذين قتلوا في مرج عذراء، كذلك قتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي، وقتلوا ميثم التمار، وكثيرين لاحقوهم وقتلوهم بجريرة حبهم للإمام علي ورفضهم لسب الإمام علي ولعن الإمام علي أو التبرؤ من الإمام علي عليه السلام. روت بعض المصادر أن الحسين عليه السلام أجاب على رسالة لمعاوية وقد اتهمه فيها بالسعي في أمور تتنافع مع مقتضى الصلح الذي أبرم مع الإمام الحسن عليه السلام. أكد الإمام الحسين عليه السلام في إجابته أنه لا يزال على مقتضى ذلك الصلح، ولو أنه يرى أن من الواجب عليه جهاد معاوية. هكذا أخبر معاوية، قال له إنني أرى أن من الواجب علي أن أجاهدك لولا أن هناك صلحا بيننا. ثم عدد في تلك الرسالة موجبات هذه الرؤية الثورية، وقال له أنت قتلت حجر بن عدي الكندي وأصحابه ظلما وعدوانا، استخففت بعهد الله، قتلت عمرو بن الحمق الخزاعي، ادعيت زيادا ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال له الإمام الحسين عليه السلام في تلك الرسالة الجوابية التي سجلت في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ولا أعلم فتنة أعظم من إمارتك على هذه الأمة، ولا أعلم أفضل من جهادك. هكذا قال الإمام الحسين لمعاوية، وهو هنا يبين رؤيته أن الثورة الحسينية على يزيد هي أصلا ثورة على النظام، وكان يثور على معاوية، وما يزيد إلا فرع من فروع معاوية. ثم ذكر الإمام الحسين في هذه الرسالة في جوابه على معاوية أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة، كان يقتل الناس هكذا بدون محاكمة، بدون أن تثبت عليهم تهمة، كان يقتلهم بمجرد الظن. إذا ظنوا بإنسان أنه من شيعة الإمام علي أو أنه مخالف لهم أو مخاصم لهم قتلوه. ذكر له أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة وأخذه بالتهمة وتأميره يزيد ولده صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. اتبع الأمويون أساليب في الجانب الاجتماعي، اتبعوا أساليب همجية ومتوحشة في متابعة شيعة الإمام علي عليه السلام ومعاقبة ذويهم. ذكر المؤرخ ابن طيفور البغدادي في كتابه عن النساء، قال لما قتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعث معاوية في طلب شيعته، ومن أولئك الشيعة عمرو بن الحمق الخزاعي. استطاع عمرو بن الحمق الفرار منهم، فعمدوا إلى من لكي يرتهنوه بها؟ عمدوا إلى زوجته. هذا نظام خطير ونظام فاشل،
13: ونظام مجرم يأخذ الزوجة بجريرة زوجها. ما ذنب الزوجة إذا كان عمرو بن الحمق خصما سياسيا لهم؟ فما هو ذنب زوجته حتى تؤخذ وترتهن وتحبس سنين سنتين وهي محبوسة؟ زوجته آمنة بنت الشريد ارتهنت وحبست في دمشق حتى استطاع الأمويون القبض على عمرو بن الحمق وقتله على يد والي الموصل عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ابن أخت معاوية. ثم حملوا رأسه من الأمصار وأمر معاوية برميه بطريقة متوحشة إلى زوجته الحبيسة في زنزانتها. وصل رأس عمرو بن الحمق فقال له معاوية اذهبوا به إلى زوجته وارموه هكذا بين يديها. لكنها كانت صلبة صلبة الإرادة، هذه المرأة العظيمة كانت أصلب إرادة منهم، فقد علقت على هذا الموقف بقولها نفيتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا وسهلا بمن كنت له غير قالية وأنا له اليوم غير ناسية. ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونه، أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك. عبيد الله بن زياد جاءك أبيه ولاه معاوية البصرة سنة 55 هجرية. في أحد المرات أتي بامرأة اتهمت من قبل إعلامه بأنها من الخوارج فعبث بها قتلا، قطع رجلها فقالت إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذا، ثم قطع رجلها الأخرى وجذبها فوضعت يدها على فرجها عندما انكشف فرجها فقال لها مستهزئا بها لا تسترينه؟ قالت له لكن أمك لم تكن تستره. هذا نموذج خطير يعبر عن وحشية بني أمية وفضاعتهم ودناءتهم وخستهم وكيف وصلوا بالأمة إلى هذا المستوى المنحدر من العقوبة والفضاعة. لم تتوقف فضاعتهم حتى بالنسبة للنساء، دع عنكم الرجال فكيف كان حالهم مع الرجال؟ حتى أن التاريخ يخبرنا أن بني أمية اتخذوا واستحدثوا وظيفة تدل على فضاعتهم وعلى داعشيتهم إذا صحت العبارة. هم من علم الناس الداعشية، الداعشية التي نعاصرها اليوم والفضاعة والبشاعة التي ترتكبها ما تسمى بالحركات التكفيرية الاستخباراتية داعش والقاعدة، هم في الحقيقة وجدوا لهم ميراثا ورثوه عن الأمويين وعن العباسيين وعن العثمانيين أيضا، فقد كانوا يرتكبون هذه البشاعات والفضاعات. فجاءت داعش بمزيد من التوابل الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية واجتروا التراث الذي وجدوه عن الأمويين في الفضاعة والبشاعة والداعشية، هذا اجتروها بشكل واضح جدا، حتى أنهم كما قلت استحدثوا وظيفة للتعذيب وسموا صاحبها سموه صاحب العذاب. هكذا كانت هناك وظيفة اجتماعية موجودة أو وظيفة عقوبات، يعني سمي صاحب هذه الوظيفة باسم صاحب العذاب. ابن زياد كان يعذب بهذا من خلال هذا الشخص صاحب العذاب، كان يعذب به المعارضين للدولة الأموية أو للسلطة الأموية. حتى أن الصحابي قيس بن خرشة القيسي وهو صحابي أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره رسول الله وقال دعا له رسول الله بأن لا يضره بشر، وكان قد بايعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقول الحق. حدث أن قيسا هذا القيسي كان يعيب زيادا وابنه عبيد الله، كان ينتقدهم، يعني يعيبهم يعني ينتقدهم على ظلمهم وعلى فسادهم وانحرافهم. فدعا به عبيد الله فجاهره بأنه وأباه تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطلب ابن زياد من صاحب العذاب ذلك أن يعذب قيسا الصحابي هذا. لكن الموت كان أسرع إلى قيس من صاحب العذاب، مات قيس في تلك اللحظة قبل وصول صاحب العذاب إليه، وحينئذ تحققت معجزة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يضر قيسا بشر، دعا له الرسول هكذا بأن لا يضره بشر، فتحققت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل. هذا هو الوضع الاجتماعي الذي كان أحد الأسباب المهمة التي أخرجت الإمام الحسين للثورة على ذلك النظام وعلى ذلك الطغيان والفساد في ذلك العصر، وهو الوضع الذي أيضا بويع يزيد على ضوءه، بيعة ليزيد تقام على هذه الأرضية الاجتماعية من القهر والظلم والطغيان والبشاعة. أي بيعة هذا؟ وأي مشروعية لها وأي جدوائية لها، وقد أخذت على هذا النحو. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: واتخذوا عباد الله خولا، عبيدا. فهذا هو الملمح الاجتماعي الذي كان عليه المسلمون في ذلك الزمان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: كنتم مع
14: عاشوراء، التاريخ والعبر.
10: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلي.
15: والله العظيم الشوامخ
16: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. فمن ضمن ما بيقال الآن في أوروبا عن ترامب وعن يقولوا لك هذا إنسان مريض عقليا مريض نفسيا عنده انفصام في الشخصية. حتى أن ميلوني هذه اللي هي رئيسة إيطاليا هذه بتقول له قالت له الآن إحنا نشتري حبوب الشجاعة من إيران حبوب شجاعة يعني الآن قد اخترعوا حبوب للشجاعة منين من إيران شجاعة ضد الغضرسة الأمريكية والصلف الأمريكي إلى جانب أنه بني صهيون الآن بدأوا مكروهين في أمريكا. أمريكا الآن معظم المجتمع والطبقات الوسطى والمثقفين والشباب جيل الشباب في أمريكا الآن بيقول لك بني صهيون هذول لازم ينتهم من على الكرة الأرضية لازم يمحوهم الإيرانيين الإيران عليهم واجب بمحو هذا اللي اسمها بني صهيون في فلسطين تماما يجب أن تمحى. إلا أن مشكلتنا على العربان هذا للأسف الشديد يعني جالسين خانعين ومنبطحين إلى درجة لا يتخيلها عقل لترامب ولنتنياهو. يعني الآن ليش دخلوا قطر في موضوع المفاوضات عشان الخليج هو اللي عدفع ما يجب أن تدفعه أمريكا من خسائر على إيران تعويض لإيران مقابل ما دمرت من بنية تحتية في إيران لأنه معتدي. أمريكا وبني صهيون في فلسطين معتدين على إيران ويجب أن يدفعوا تعويضات لبناء ما دمر من قبل عدوانهم. فالداخل في الخط عشان يعوضوا الآن الخليج يدفع 600 مليار لإيران 300 دفع أولا 300 دفع آخر من اللي يدفع؟ يدفع الخليج بتهديد من أمريكا أو خوفا من أمريكا ومن بني صهيون. لا تخافوش معاكم رجال انتوا لو اعتمدتوا على اليمن في اتحادكم وفي مجلسكم التعاوني كان اليمن يكون لكم ظهر وخلفية قوية جدا يحميكم ويحمي أبو اللي خلفكم. يعني اليمن رجال يستطيعوا يحموكم فعلا يستطيعوا يحموكم لو أنكم يعني استطعتم أن يكون عندكم أو توسع أفقكم أو ثقافتكم أو اطلاعكم للحقيقة وللواقع هتشوفون اليمن كانوا أفضل لكم من أي مكان آخر. يعني أنتم بدل ما تبنوا وتستثمروا في دول أوروبا وهنا استثمروا في اليمن. اليمن محتاج إلى دعمكم سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا أو علميا أو أو أو أو, أو. اليمن محتاج. فأنتم لو دفعتوا 20 مليار في تلك المرحلة قبل حوالي 25-30 سنة من أجل دعم الاقتصاد اليمني ودخوله إلى مجلس التعاون كان أفضل ما خسرته هذه التريليونات 20 مليار أنعت 20 مليار من التريليونات هذه اللي قد صرفتها خوفا من ترى بدتها له لا جيبه. والمشكلة البطح هذا الضج هذا الدقل هذا اللي موجود في قطر يروح يهدي طائرة لترامب هدية إيش يا بني آدم يا حقير هدية إيش هذا ما يعرفوش هذا لأنه أنت هديتها له وهي عتجس الحكومة الأمريكية ما تروحلوش ما يتجملش منك والله ما يتجمل منك هو بيعتقدك خايف منه وأنك بتديها واجب ضرب يعني فرض عليك تديها هدية له قسما عن أمك وأن أم اللي خلفوه. هدية بخمسمائة مليون يا رجل هدية بخمسمائة مليون شعب قدر محتاج لكل ريال والدول العربية محتاجة لكل فلس والدول الإسلامية محتاجة لأي مبالغ تدعم اقتصادها وتخدم تنمية فيها وأنت رح تهدي لي بخمسمائة مليون دولار قبحك الله قبيحة. دمت هذه الموطن حرة نبيان ودائما موطن حرة مستقلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 27 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك ونتدبر معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المعنى أحبتي الكرام: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته، أي جعلته سويا صالحا لنفخ الروح فيه وبقائه حيا، ونفخت فيه من روحي، جعلت فيه الروح، والتعبير بالنفخ دلالة على سهولة جعله أو أن نفخه بسطه ونشره في جسد آدم، وإضافة الروح إلى الله لشرفه من حيث يحصل به العقل والحواس ويحصل فيه العلم والقدرة والإرادة وقدرة الكلام وآلة الكمال سبحان الله العظيم. ولأن الله تعالى هو المالك للروح المعطى له وإذا شاء أخذه فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي خاضعين تكريما لآدم عليه السلام، من حيث هو آية الله بكمال خلقه وعلمه، وهو غير سجود العبادة لآدم، بل هو سجود تكريم لآدم وطاعة لله سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، امتنع بشدة. قال: يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما منعك أن تكون معهم؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ليس ذلك يليق بشأني، أي أني أكبر من أن أسجد له وأرفع قدرا. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. قال: فاخرج منها، الراجح أنه كان في السماء فطرد منها. فإنك رجيم ترجم بالشهب، كلما حاولت البقاء أو الرجوع فيها. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللعنة هنا الطرد من رحمة الله بسلب التوفيق للتوبة، ومعنى ذلك أنه يصير في يوم الدين وهو ما زال في معصيته مستحقا لجزائها الأوفى والعياذ بالله. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب الإنظار بمعنى تأخير العذاب عنه إلى يوم الدين. قال: فإنك من المنظرين، تفريع على سؤال لا إجابة له إلى ما طلب بسبب دعائه، ولكن تفريع لإخباره بأنه من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يوم مؤجل يكون في وقت معين في علمه تعالى لا يتأخر عنه، وليس مؤجلا بدون حد معين. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال: رب بما أغويتني، احتمال أنه يعني أن الله أغواه لأنه كلفه السجود وهو يعلم أنه لا يسجد، فكأنه يقول: حملتني على الغواية حين أمرتني بما لا أستطيع. وكذب عدو الله كذب، فلو كان أمره بما لا يستطيع لما استطاع الملائكة السجود لآدم، ولكنه كلفه بما يستطيع. لأزينن لهم في الأرض، الأولى حمله على ظاهره، فإن بني آدم يقتتلون تارة على الأرض الحرث، وتارة على الأرض التي هي مرتع للأنعام، وتارة على المحاجر التي فيها حطب أو غيره، وذلك تابع لحبهم للأراضي، وهو تابع لتزيين الشيطان لهم. وما أكثر هذه الظاهرة في هذه الأيام، أن يحصل الاقتتال على الأرض وعلى الحرث وعلى مرتع الأنعام وعلى المحاجر، فهذه من تزيين الشيطان، يزين لهم الأرض أنها ملك لهم وأنها ستدوم لهم، وهي زائلة هذه الدنيا. ولأغوينهم أجمعين، آدم وذرية آدم عليه السلام، إلا عبادك منهم المخلصين. استثناهم لأنه يعرف عجزه عن إغوائهم، والمخلصون هم الصالحون الثابتون في الإيمان والتوكل، جعلني الله وإياكم من المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم. فرد الله عليه أولا بأن عجزه عن إغواء المخلصين طريق حكم الله بها وكتبها على نفسه، لأنهم بصبرهم وإيمانهم وإحسانهم استحقوا من ربهم الألطاف والتوفيق وزيادة الهدى، فلا سبيل عليهم لإبليس. وثانيا رد الله عليه توهمه أن له سلطانا على سائرهم، فقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي كلهم المخلصين وغيرهم، إلا من اتبعك من الغاوين. فالناس ثلاثة أقسام، ذكر الله له قسمين: قسم المخلصين أفاده بقوله تعالى إن عبادي، وقسم المتبعين لإبليس من الغاوين فله سلطان عليهم، وطوى القسم الثالث الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ولا هم من المخلصين، وهم الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يقول الله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، المكان الذي وعدهم الله أن يجعلهم فيه. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم بقسمة الله تعالى، ويدخله من باب معين له، وذلك يشعر باختلاف شدة العذاب في جهنم، وأنه تابع لاختلاف الأبواب. أعاذني الله وإياكم من إبليس الرجيم، ومن غوايته، ومن حبائله، ومصائده، وخيله ورجله. بهذه الآية نختم حلقتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالصلاح والهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، متابعي إذاعة سام. في حلقة اليوم موضوعنا هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. إذن موضوع حلقة اليوم هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة بعد جولتنا الإعلامية التي نرصد فيها آخر أخبار قنوات العدوان. ولمن يريد أن يحفظ الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم يسجل عنده الرقم 01-322-653، 01-322-653. للي ما لحقش يسجل الرقم، هذا الرقم سيستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. الرقم هو 01-322-653. بعد ما نخلص تصبين قنوات العدوان وأكاذيبهم ونكشف زيف ادعاءاتهم ونعري حقيقة الوضع في المناطق المحتلة، إن شاء الله بنبدأ باستقبال أصواتكم ومشاركاتكم. حلقتنا هذه هي تعبئة عامة لتحريك المارد اليمني في شعبنا ضد آل سعود، هؤلاء الذين اعتدوا على بلادنا ونهبوا ثرواتنا وعطلوا ما نملك من ثروات وقطعوا المرتبات وباعوا النفط والغاز وأخذوا الإيرادات، ويريدون أن يثيروا الفوضى في شعبنا. لن تنعموا بالهدوء يا آل سعود ونحن بهذه الحالة. اسمع يا بن سلمان، والله لن يهدأ للشعب اليمني بال حتى يذيقكم البأس الشديد، البأس الشديد الذي عرفتموه سابقا وجربتم خلونا نقول جزء منه، لأنه في مفاجآت جديدة إن شاء الله بالدوري النهائي وبالتصفيات النهائية. هذه التصفيات الذي بنجني فيها ثمرة الصمود، ثمرة التضحيات، ثمرة الصبر لمدة عقد كامل من الزمن، وأنتم تماطلوا ويعني تريدوا إغراق بلدنا بالفوضى. سنحرر بإذن الله تعالى متوكلين على الله آخر شبر من أرض اليمن، ونعيد ثرواتنا من نفط وغاز ومرتبات وسيادة كاملة بعون الله سبحانه وتعالى. وبأس شعبنا الشديد، هذا البأس الذي يعني جربتم مثل ما قلنا جزء منه، ولكن الجزء القادم هو ما سيفاجئكم وسيقلب المعادلة رأسا على عقب. موضوعنا ثورة الجياع ضد آل سعود، ثورة الجياع ضد من شن العدوان على بلدنا، ثورة الجياع ضد من حاصر بلدنا، ثورة الجياع ضد من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وأوقف المرتبات ونهب الثروات وباع النفط والغاز وورد المبالغ المالية الطائلة إلى البنك الأهلي السعودي، ثورة الجياع ضد من يعني يريد أن يفتت بلدنا ويقسم بلدنا ويجوعنا. ثورة الجياع ضد من يشن علينا العدوان ويفرض علينا الحصار وينهب الثروات شمالا وجنوبا. خلونا نبدأ بأول موضوع من قنوات العدوان اليوم، وهو من قناة الحدث السعودية.
5: أستاذ حسن المصطفى هنا في الاستوديو، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هناك ترحيب عربي لاتفاق ومذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن قالوها بصريح العبارة، يجب على هذه المفاوضات أن تأخذ بالاعتبار شواغل المنطقة.
6: أعتقد علينا أن نرجع إلى تصريحين رئيسيين، بيان الخارجية السعودية الذي رحب بمذكرة التفاهم وبالجهود الدبلوماسية وكان داعما لجهود إسلام أباد وجهود الدوحة، أشار صراحة إلى أنه يجب أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى ذات الوتيرة التي كانت عليها ما قبل 28 من فبراير، أي ما قبل الحرب التي وقعت مؤخرا. الأمر الآخر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تصريح سابق له تحدث مرارا عن ضرورة معالجة الأسباب وجذور المشكلات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع ما بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وما بين إيران ودول الخليج العربي من جهة أخرى. بمعنى أن هذا الترحيب السعودي أو العربي من دول مختلفة يريد لمسار السلام في منطقة الشرق الأوسط وللحروب تسير هذه المسيرة بطريقة ثابتة لا تجعل الحرب ممكنة للعودة مجددا، لأن ما هو حاصل الآن هو أشبه بهدنة مطولة يجري التمديد لها بين فينة وأخرى. الرياض لا تريد أن تكون الهدن هي السائدة، تريد للمنطقة أن يكون فيها سلام شامل، ولكن هذا السلام يجب أن يبنى على أسس متينة، ومن أهمها احترام القانون الدولي وعودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز، وفي ذات الوقت بالتأكيد أن تلتزم مختلف الأطراف بوقف شامل وتام لإطلاق النار بما فيها الأراضي اللبنانية، بحيث لا تكرس إسرائيل احتلالها إلى جنوب لبنان أو تهدد سلامته وسلامة أراضيه، أو تمارس المزيد من القتل الذي راح ضحيته العديد من المدنيين والذي أضعف الدولة في لبنان. الرياض لا تريد بالتأكيد إلى لبنان أن يكون رهينة أو صندوق بريد للصراع ما بين إيران.
5: صندوق بريد بالنار.
6: صحيح، صندوق بريد بالنار للأسف للصراع الحاصل ما بين إيران وإسرائيل. تريد حل شامل لمختلف هذه القضايا الشائكة، وهي تعي أن هذا الحل سوف يأخذ وقتا، ولكن لا تريد للعجلة أن ترجع إلى الوراء.
4: أيوة، إذن السعودية تريد سلاما شاملا ولا تريد العجلة أن تعود إلى الوراء. السعودية حريصة على السلام بين لبنان وإسرائيل وبين أمريكا وإيران، بس نسى محمد بن سلمان، نسى الدب الداشر، نسى آل سعود إنه اعتدوا على اليمن وشنوا عدوان على اليمن، دمروا بلدنا ونهبوا ثرواتنا، ويفكرون نحن بنسكت لهم. يعني الآن هم حريصين على أنه يكون في سلام شامل في الملف الإيراني الأمريكي، بس نسوا أنهم شنوا عدوان على اليمن. الآن هناك خبر عاجل، حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. يعني يا محمد بن سلمان، أنت والمحللين بقناة الحدث الأصغر اللي مفكرين الآن أنه أنتم ما فيش أمامكم غير مشكلة مضيق هرمز ومشكلة ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج، لازم تستوعبوا أنه السكوت اللي سكتناه بالفترة الماضية ما كانش خنوع، الصبر اللي صبرناه ما كانش استسلام. قيادتنا تركت مجال للدبلوماسية، قيادتنا تركت مجال للأشقاء العمانيين والوساطة اللي قاموا بها. قالوا إنه ما تقلقوش، السعودية موافقة على خارطة الطريق، والسعودية ملتزمة تحمل لكم المرتبات فوق الطيارات وتجيبها لصنعاء، والسعودية بتعوض، والسعودية بتصلح، والسعودية بتتبرأ من المرتزقة وأدواتهم في المنطقة أو في المحافظات المحتلة، واليمن بسيادته الكاملة يحترم من قبل السعودية، والسعودية بتدفع فاتورة الحرب كاملة. قلنا أوكي، جلست السعودية تماطل وتمكني طلعة نزلة، وش أرسل لكم محمد آل جابر، شو أرسل لكم خالد بن سلمان، ومعي لك مرة لما يموت زوجي. أيوة، ولي حين قالوا لما يموت سلمان ولما يطلع محمد هو الملك. أيوة، هو ذا المثل، معي لك مرة لما يموت زوجي نجلس الراعي له. يا ابني الليل احنا جاوعين، الليل اقطب، احنا بحصار، الليل تعبنا لغبنا، لا مداش نجلس الراعي. يعني الموانئ معطلة، المطارات معطلة، البنوك معطلة، يعني الأرصدة للاحتياطي النقدي اليمني مجمدة بالخارج، لا حوالات تدخل ولا حوالات تخرج، ولا نقدر نستورد الأشياء التي نحتاجها، ولا يعني مربطنا من كل جهة، مقيدنا قيود. وقال لك اشتو سلام شامل في المنطقة. علي أبوه، من أنشق السلام الشامل؟ ماذا احنا نقول لكم؟ قائد الثورة يعني حدد الخطوط العريضة، والتعبئة العامة أعلنت الجهوزية الكاملة، حكومة التغيير والبناء تعلن التأييد والاستجابة الكاملة والالتزام الجاد بالتنفيذ. الشعب اليمني كله مستنفر، الشعب اليمني كله جاهز. والله والله لو القيادة تطلب الآن من الشعب اليمني يتحرك لا يزحف زحف، ما يمسي إلا داخل الرياض، يحرر بلاد الحرمين الشريفين بأكملها، يحرر بلاد نجد والحجاز بأكملها. لا تستهينوا بهذا الشعب أبدا، لا تستهينوا. ولا تفكروا يا السعود والهبيلة حقكم محمد آل جابر، هذا الرخوة اللي جالس يضحك عليكم ويقول لكم أنه قدم دعم ودعم اليمن، وأنه في إعمار وفي بقدش دافي، هذا كله كلام فاضي. اليوم القناة الإخبارية السعودية تقول أنه دعموا موازنة حكومة الفنادق بأكثر من 224 مليون ريال، ما هيش للشعب اليمني. أنا بعد شوية بعد ما نسمع الخبر أنا وأنتم بقول لكم وأنتم روح هذه البياس.
7: بتوجيه القيادة وبمتابعة من وزير الدفاع، أعلن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر عن صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة بأكثر من 224 مليون ريال. وسيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية في اليمن وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.
4: أيوة، لدعم وإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر صرف الريال اليمني ولتوفير الخدمات ولتعزيز الاستقرار. طيب لو قلنا مثلا يا سعم، مثل هكذا خلونا نقول، لو قلنا انه هذا الدعم راح للمحافظات المحتلة هكذا يعني مجازا خلونا نقول، طيب الناس يشكو ويبكو بعدا، مناطق تعز المحتلة الناس فيها يشكو ويبكو، مأرب الناس فيها يشكو ويبكو، وين راحت هذه الفلوس؟ لمن سلمتوها بالضبط؟ يعني هل صرفتم المرتبات للمناطق المحتلة؟ ما هالش، ما بوش. يعني تعالوا بوري لكم تقرير من قناة سهيل الإخوانجية، يقول فيه أنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة من ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، وسلمان ومركز الملك سلمان ومحمد آل جابر يصبحونا بأخبار ويعشونا بأخبار وتقارير أنه مركز الملك سلمان دعم، السعودية دعمت، المملكة قدمت هبة ورا هبة، دعم بجحر دعم. طيب وينه؟ وينه هم يقولوا أنه نحن من أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم؟
8: تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة يضع اليمن في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم. هذا ما سيثير قلق الضمير الدولي الإنساني وألم العالم، فالأسوياء الآدميون تفزعهم مستويات الجوع حين ترتفع حتى في أبعد البلدان عنهم. يتفق البشر أن الجوع أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته، وموت فرد جائع أينما كان إدانة قاسية في وجه العالم أجمع. عن هذه القاعدة تشذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، تنسلخ عن البشرية جمعاء وتعيش منفصلة عن الواقع اليمني إلا عند الجبايات والتجنيد والتحشيد. لمرات عديدة أنكرت قيادات حوثية وجود المجاعة، وسخرت من التقارير الدولية التي تحذر من انعدام الأمن الغذائي وتقلص الوجبات إلى وجبة واحدة وعوز الطعام. تقدم الميليشيا حلولا ساخرة من الألم، متسلية بأوجاع 22 مليون يمني لا يملكون ثمن رغيف الخبز. تحارب الميليشيا منظمات الإغاثة لإيهام العالم أن السكان بمناطق سيطرتها يعيشون الرفاه الاقتصادي على أصوله، وتحارب المتسولين لتجميل وجه المسيرة الكهنوتية الأكثر تسولاً التي تقتات على أموال الناس وتشرب عرق الجباه اليمنية الكادحة.
4: خلينا بنرجع نعلق على كلام قناة سهيل الإخوانجية، ولكن في الآن خبر عاجل. حكومة التغيير والبناء نفوض قائد الثورة باتخاذ ما يعني ما يلزم وما يستوجب في مواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا، ونؤكد استعدادنا لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. هذه حكومة التغيير والبناء تؤكد الاستعداد الكامل لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. إذن المواقف تتتالى الآن في هذه الأثناء. هناك حراك سياسي كبير يدور في أروقة الحكومة والمؤسسات السياسية الوطنية في العاصمة صنعاء. يبدو أننا مقبلون على يعني مرحلة مفصلية وهامة جدا في إنهاء هذا العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال من بلادنا. أنا ما أعتقدش إنه هذه البيانات وهذه المواقف وهذه التحركات ممكن تكون هكذا عبث. يعني أنا باعتقادي إنه إحنا أمام مرحلة هامة، مرحلة مفصلية تحتاج تضافر كل الجهود، تحتاج تحرك شعبي، تحتاج يقظة شعبية كاملة، تحتاج وعي أمني واستيقاظ ذهني ومتابعة دقيقة وجهوزية عالية لكل الشعب اليمني. اشحذوا الهمم، استعدوا، إحنا أمام المرحلة الفاصلة، احنا امام المعركة الفاصلة. السعودية لن تهنأ ولن تهدأ ولن تستقر قبل ان ينتهي العدوان على بلادنا ويرفع الحصار عن بلادنا ويطرد الاحتلال وتعود لنا الثروات. يعني لما نشوف قناة سهيل الإخوانجية، ذول الخراطين، دون الكذابين، يقول لك انه الميليشيات الحوثية هي سبب الجوع. طيب النفط حقنا وين؟ الميليشيات الحوثية هي التي تشل النفط وتبيعه؟ الغاز، الغاز المسال والغاز حق بالحاف شبوة وينه؟ وين الغاز؟ الميليشيات الحوثية تبيع الغاز مثلا؟ طيب مشكلة أزمة الكهرباء في عدن، تخيلوا يا جماعة الخير إنه إحنا معانا في الجمهورية اليمنية حاجة اسمه المحطة الغازية للكهرباء في مأرب. هذه المحطة الغازية كانت تولع مين طرف اليمن لا طرفه. المحطة الغازية اليوم هذه مع الإصلاحيين، مع العرادة. تخيلوا إن الكهرباء مقطوعة عن أبناء عدن بأوامر إصلاحية من مأرب. ما بقول لكمش يعني إنهم قاطعين الكهرباء على صنعاء، لأنه هذا شيء بديهي. يعني قاطعين علينا، قاطعين علينا، حارمنا من الخدمات، من النفط، من الغاز. بس لما أقول لكم الكارثة والمصيبة الكبرى إنه يتكلموا عن دعم لإعمار اليمن ودعم لصرف المرتبات. لا مرتبات صرفت، لا يمن عمر، لا عدوان انتهى، لا حصار توقف، البلد لا زال محاصر والعدوان مستمر علينا. بس الغريب والعجيب لما تسمعوا الدنبوع العليمي، راح الدنبوع عبد ربه وركزوا لنا الدنبوع العليمي، لما يطلع الدكتور الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية. الخبر العاجل يقول حكومة التغيير والبناء نشيد بجاهزية قوات التعبئة وندعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. هذا العاجل الآن لحكومة التغيير والبناء يشيد بجاهزية قوات التعبئة ويدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. وبنفس الوقت رئيس مجلس اللصوص الثمانية الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية. يشيد بإيش؟ ليش؟ ليش؟ إيش عملت لنا السعودية؟ خلونا نسمع العليمي وبعدين بقول لكم إيش عملت له تحديدا.
9: عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. كما ثمن فخامة الرئيس عاليا المتابعة الحثيثة من جانب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان والجهود المخلصة لفريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة واستقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
4: أيوة، احنا بس علشان الناس ما يربشوش، هذه إشادة رئيس مجلس الدنابيع اللصوص مرتزقة الفنادق يشيدوا بالسعودية، أما الحكومة في صنعاء فهي تشيد بجاهزية قوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. ليش العليمي والدنابيع يشيدوا بالسعودية وليش حكومة التغيير والبناء تشيد بالجاهزية وتدعو للتماسك والنفير العام؟ يعني في مسارين مختلفين. الدنابيع يشيدوا بالسعودية لأن تصرف عليهم باختصار، أما حكومة التغيير والبناء فهي تشيد بالجاهزية لقوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لانتزاع حقوقهم، لأنه الصبر الاستراتيجي الذي صبرناه وانتظرنا هذه المدة كلها يجب أن تتوج اليوم بالمعركة الحاسمة الذي ينتزع فيها شعبنا اليمني حقوقه من أنياب ومن مخالب هؤلاء اللصوص. هذا الفرق الشاسع والبون الشاسع بين إشادة العليمي وبين إشادة حكومة التغيير والبناء. طيب ليش العليمي مصر على تبييض صفحة السعودية؟ اليومين الماضيين نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام وثائق رسمية، مش يعني مجرد قالوا قالت، لا لا لا لا، وثائق رسمية. الوثيقة الأولى من مكتب رئاسة الجمهورية، طبعا يعني بين قوسين جمهورية الفندق علشان ما نخلطش، لأنه رئاسة الجمهورية بصنعاء ورئيس الجمهورية هو فخامة المشير مهدي المشاط، لكن هذول الدنابيع يعني عملوا لهم بالفندق 3 غرف وصالة وحمامين وقالوا إنه هذه هي رئاسة الجمهورية. تمام، مكتب رئاسة الجمهورية في الفندق موجه المذكرة إلى الأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء. طبعا مجلس الوزراء بالجناح الثاني بالفندق، معهم غرفتين وصالة وحمام، مدري أنه معهم مطبخ ولا يدوا لهم أكل جاهز سفري، لكن مجلس الوزراء لحكومة الفندق هي مع يعني شقة أو جناح ثاني. رئاسة الجمهورية تدخل الفندق يعني

يعملوا لهم شوية ساونا، شوية مساج، شوية استرخوا يرتاحوا كذا، يمطوهم يطلعوهم ينزلوهم. المهم انه يقال يتمنى له التوفيق الدائم في مهامكم العملية. وش نقول؟ حتى يا ريت انه بتعز، ولا يا ريت انه بمأرب، ولا يا ريت انه بعدن. مهام العملية بالفندق مدري مشغلهم محمد بن سلمان. الله لا حملني انا مشتيشة أكرديف بالكلام ودي كلام شوعة يعني، لكن مدري إيش المهام الذي يشغلهم هي محمد بن سلمان. هو سخ محمد بن سلمان كما هو قدر، ما مدري مو يشغلهم. المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي، تمام، يقول له إنه بالإشارة إلى المطالبات المالية المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي. مو ذا المذاق الشافي تقولوا؟ مدري مو يمذقوهم عيال الذين. المهم تقضي توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدو يقول حفظه الله، الله يقبحه، قال حفظه الله، مخاطبتكم بصرف مبلغ وقدره 923,950 ريال سعودي، يعني قرابة 1,000,000 ريال سعودي يصرفوها لمؤسسة المذاق الشافي. بعض الروايات تقول إنه مؤسسة المذاق الشافي هذه حق عسل. يعني بالله عليكم صرفوا هذا المبلغ لعسل؟ ما ليه مش يجيد بهم رشاد العليمي 70 تريليون مليون إشادة ما دام إنه يصرفوا له هذه المبالغ. وهذه مذكرة أخرى ممهورة بتوقيع الدكتور يحيى محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية. المذكرة موجهة لسالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، زي ما قلت لكم الغرفة 314 بالفندق، الرئاسة 416 وهذه 314. الموضوع تكاليف سفر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الله يشله لأنهم كاتبين حفظه الله، والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية. اتحفونا اتحفونا، أيوة. قال يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحيات والأمنيات لكم بالتوفيق والسداد في مهامكم العملية الديباجة المعروفة، وبالإشارة إلى الموضوع أعلى تقضي التوجيهات بمخاطبتكم بالتوجيه بصرف مبلغ وقدره. استعدوا للصدمة، استعدوا لللطمة، استعدوا للانفجار الكبير. صرف مبلغ وقدره 150,650 دولار، تخيلوا 150,650 دولار، يعني قرابة 160,000 دولار تغطية تكاليف المشاركة الرسمية للدنبوع العليمي في افتتاح المتحف المصري الكبير. تخيلوا معي 160,000 دولار مصاريف رحلة العليمي إلى جمهورية مصر العربية، يوم واحد يصرف فيها 160,000 دولار. يا رجال يا رجال خافوا الله، اتقوا الله، هذا المبلغ كله يعني صرفية سفرية واحدة. طيب لما يروح هنا وهناك وهناك وهناك ويجي ذا البلاد ويروح هذه البلاد، 160,000 دولار وهناك 1,000,000 ريال سعودي قيمة عسل. الله، 1,000,000 ريال سعودي للعسل و160,000 دولار بدل سفر. هذا وهم يقولوا انه المنظمات الدولية تقول انه اليمن يحتل المرتبة الثالثة ضمن اخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، ويجوا يقولوا يا حوثي انا جاوع. ها امانة، تخيل تخيل على مبالغ، تخيل على ارقام فلكية. هذه الوثائق تقول إنه العليمي يوجه بصرف قرابة 160,000 دولار بدل سفر. يعني أزمة إنسانية يعيشها اليمن، يقولوا علينا في المنظمات الدولية أنها الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا. يقولوا إنه يعاني 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، و2.2 مليون طفل يمني يعانوا من سوء التغذية، وتعمل 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو متوقف. وأمام هذا ملايين ومئات آلاف الدولارات
يعني إذا

0: سفرة واحدة 150 ل 160 ألف دولار بعشر سفرات، يعني معه مليون و 600 ألف دولار. لو حسبنا من لما تعين لليوم معه 100 سفرية، يعني كم؟ 10 مليون دولار، 100 مليون دولار، هذا بس حق السفريات. ومليون ريال سعودي، يعني لو افترضنا انه يتحمم بالعسل تحمام، يحمم الصلعة حقه ذيك بعسل تحمام، كم شي يصرف؟ كم يشال؟ وقل لو اشترى له دبا عسل سدر اصلي درجة اولى، غسل الصلعة حقه ذيك باسبوع بدبة، اشتري له دبا 5 إلى 7 كيلو، طيب كم شي يصرف؟ يعني اذا بالشهر 4 دباب بكم شي يطلعين؟ بكم سعودي اسألكم بالله؟ يعني مو هذا العباث، هذه قيمة العسل. طيب والأشياء الثانية، قيمة البدلات والمصاريف ومصاريف عياله وبناته والنسوان حقهم، واللي سرحان يعملن عمليات تجميل بمصر، واللي يسفروهن لأوروبا يعملوا لهن عمليات شد ونفخ وتنحيف خصر وشد أرداف وسيليكون للصدر، وما تخلونيش يعني أخرج ها. تخيلوا، نشرت صحيفة ألمانية بسنة 2022 قالت إنه ثروة رشاد العليمي بألمانيا تقدر ب500 مليون دولار، يديرها نجله عبد الحافظ رشاد العليمي. هذه غير الأموال الأخرى من عقارات، جامعات، فنادق باليمن، بمصر، بالإمارات، بماليزيا. يعني هذا طبعا عبد الحافظ رشاد العليمي هم يعني واخذ البطولة في ملفات الفساد، عنده شركات، استثمارات، آخرها كان في حديث عن تحركات للسيطرة على يعني شركة نفطية في العقلة بشبوة، وباعوا له الشركة باسمه، يعني ملكوه حقول النفط وقطاعات النفط والغاز، يتقاسموها. عيال رشاد العليمي شلوا لهم قسم، وعيال سلطان البركاني شلوا لهم قسم، وعيال مش عارف من يشلوا له نصيبه، وقسموا ووزعوا يعني وشغلوا لنا الناس بوسائل التواصل الاجتماعي يوجهوا اللوم لصنعة، وصنعة حتيف نتيف، لا مشدة ولا رديل. يعني أنا لما نطالب الرئيس مهدي المشاط اليوم، ولا أطالب دولة رئيس الوزراء القائم بالأعمال محمد مفتاح، أجي أقول لهم أنه يلا اصرفوا، يلا تحركوا، وين الزلاط؟ نشتي بقاش. طيب النفط بابوش، الغاز بابوش، إيرادات المطارات ما هالش، إيرادات المنافذ، الموانئ ما هالش. طيب كيف؟ من وين؟ قل لك الضرائب، الجمارك، الملمو، كم منه الديك وكم مرقه. نشتي نحارب ونشتي نواجه ونشتي ندفع ميزانيات للوزارات من شان تشتغل، نشتي عملية تعليمية ما تتوقفش، نشتي خدمات صحية ما تتوقفش، نشتي مستشفيات تجلس شغالة، نشتي عاد احنا كمان مستشفيات تدي خدمات مجانية، ونشتي مؤسسات الدولة قائمة، واشتي الأحمام كبشي، واشتي كبشي يمشي. مالي كيف؟ المرتبات تعتمد على 90% من الإيرادات السيادية. الإيرادات السيادية هي الواردات النفطية. الواردات النفطية من نفط وغاز في حضرموت، في شبوة، في مأرب، كلها بيد العدوان. بتقول لي طيب ليش ما تحرروهاش الليل؟ الليل نشمر كلنا مذلحين، الليل نتحرك كلنا ونسترد حقنا ونأكل من حقنا، ما نشتي من أبو حد، الليل ماذا الحين؟ يلا نتحرك، الشعب اليمني كله يتحرك. قال لك إنه دعموا وقدموا دعم، ورشاد العليمي يشكرهم، جو أبصروا الوضع بتعز بلاد رشاد العليمي. يعني هذا الملعون يصرف البياس هذه كلها قيمة عسل، ويصرف البياس هذه كلها قال لك بدل سفر، ها؟ جو أبصروا الوضع بتعز، خين إيش نقول له؟ عنصري وقدم خدمات لأبناء تعز بالمناطق المحتلة. أنا ما أقول لكم شي الآن، جو أبصروا المناطق حق حوبان، ده أنا أقول لكم المناطق الواقعة تحت سيطرة رشاد العليمي ومجلس الدنابيع والتحالف السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني. جو أبصروا الوضع بتعز.
1: لم يعد سكان تعز يعيشون حياة طبيعية، بل يعيشون في حالة طوارئ مستمرة طوال العام، فما أن تنتهي أزمة حتى تبدأ أخرى، من الوقود إلى الغاز ومن الخدمات إلى ارتفاع الأسعار، لتتحول الأزمات المتكررة إلى واقع يومي يربك حياة المواطنين ويضاعف معاناتهم، وسط تساؤلات لا تتوقف: من المسؤول عن إبقاء تعز رهينة لهذه الدوامة التي لا تنتهي؟
2: أصلاً ما فيش مسؤولين، قلوب ما فيش نظافة، قلوب فاسدة، إذا ما صلحت القلوب والله ما بتصلح البلاد، وإحنا على هذا الحال بنجلس على طول العبر، كنا فين وأصبحنا فين؟ هذا الصدق والله العظيم يا أخي، قلوب ما فيش، قلوب نظيفة، قلوب ما فيش، لا صلحت القلوب صلح، ما دامت القلوب هي خربانة وفاسدة والله ما تصلح البلاد، إيش نجلس على هذا الحال؟
3: بسم الله نحن دارتنا نقسم لا مغرب مطابرين، ونحن نطلب الله على الجوال كيف نعمل وين نسرح
4: كنا معنا قلب ايش وانت ايش معنا غاز بترول كهرباء ماي تم الغاز خرجت لك فوات الكهرباء خرجت الكهرباء خرجت لك فوات الليجارات يعني شغلة لا بعده ولا قبل حتى فلسطين وغزة ما مش عايزين زي احنا والله
0: أيوة. إذن حكومة الفنادق تنهب الملايين والسكان في تعز لا غاز لا ماء لا مرتبات، عايشين بحالة حصار ضنكة، صاروا إخوتنا في المناطق المحتلة يوصفوا حالهم بأسوأ من حال غزة، وأصبح واجبنا اليوم إن احنا نتحرك لجل نحررهم وننهي هذا الحصار الصهيوني الدنبوعي السعودي المفروض عليهم. ربما الآن بعضكم يخطر بباله أنه طالما الوضع بتعز هكذا مشقدف يمكن يكون الوضع بعدن أحسن، تعالوا نشوف الوضع بعدن.
5: خرج عشرات المواطنين في تظاهرة جماهيرية أمام قصر معاشيق في عدن احتجاجا على الانهيار المستمر في خدمة الكهرباء، وندد المحتجون بتفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي معبرين عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية، وطالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة.
0: الله، يعني موت وخراب ديار، ها؟ لابو خدمات بتعز ولابو خدمات بعدن، عادوا بعدن طبعا السعودية مشمر عليهم لو تبصروا كيف، يعني محمد بن سلمان حالف يمين قالوا لو واحد بس يرفع صورة عيدروس لا يرعفوا رعاف، تخيلوا شوفوا الحريات، ها عندنا كم من سلتوح وكم من صعلوك يلعن ويشقدف ويطلع بوسائل التواصل ويعمل عمايل، ها ولا حد يديله كلمة، ها وبعدين رفعوا صورة رشاد اسمه ذا عيدروس الزبيدي نزلوا لهم مدرعات، تخيلوا ذا الكلام له بصنعاء، تخيلوا معي، تخيلوا لو الذي تعمله السعودية بعدن يعملوا أو تعملوا الحكومة في صنعاء لتقوم القيامة، بس ما حدش تكلم على اللي يحصل بعدن، لأنه ناشطينا وإعلامينا و رواد السوشيال ميديا حقنا مشغولين بقضية بيرم ومدري من ومش عارف من وقصص قصص كل يوم معهم رواية، ها كمل قصة ميرنا ورجعوها من جديد، ها قالوا عملوا لي صورة بالذكاء الاصطناعي وقالوا مدريمو قصص قصص، ويوم معك قصة هذاك الدكتور اللي يطلع يسب ويشقدف ويلاعن ويتهم ويجرح يعني ويدي كلام، ها ولا حش سكته ولا حيلقمه، تخيلوا قل لكم بعدن رفعوا صورة بس صورة خرجت لهم السعودية بمدرعات بصروا، اسمع الخبر اسمع.
6: شنت قوات مدعومة سعوديا معززة بعشرات الأطقم والمدرعات هجوما كاسحا في جنح الظلام مستهدفة عدوا خطيرا تمثل في لوحة تحمل صورة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وشعار مليونية رفض الوصاية السعودية في العاصمة عدن، وعلى وقع سخرية شعبية واسعة احتشدت العشرات من الأطقم والمدرعات لتنفيذ هذه المهمة المقدسة تحت ستار الليل، ما أثار سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي على هذا الإنجاز العسكري غير المسبوق، مؤكدين أن هذه القوات التي نفذت مهمتها خلسة في وقت متأخر من الليل قد سجلت أروع انتصاراتها على صورة بعد أن عجزت طيلة النهار عن مواجهة الحشود الهادرة التي رفعتها في عز الظهيرة. ويأتي هذا الاستعراض الهزلي لتوج سلسلة من المعارك التي خاضتها هذه القوات بدءا من إطلاق النار العشوائي على المنصة قبل الفعالية، وصولا إلى محاولات الترهيب وتفريق المحتجين لإنزال صورة سابقة، لتنتهي فصول الدراما العسكرية باقتلاع الصورة تحت جنح الظلام.
0: طيب، طالما تعز لا غاز لا ماء لا مرتبات لا خدمات صحية لا أمن لا استقرار، عدن يعني لا كهرباء ولا خدمات ولا مرتبات، والناس خرجوا يتظاهروا من الحمى والحر الشديد اللي قتلهم، وخرجوا يرقدوا بالشوارع وخرجوا يتظاهروا، أجاءت لهم المدرعات والمصفحات والأطقم والقوات يعني السعودية والموالية للسعودية تدعسهم علشان أنهم طالبوا بالخدمات. تعالوا نشوف مأرب، نشوف الوضع بمأرب ونسمع إيش آخر الأخبار بمأرب.
7: في مأرب تتصاعد أزمة صرف العملات وسط توقف شبه كامل للبنوك ومحل صرافة عن إجراء المعاملات، ما خلق سوقا موازيا بأسعار متقلبة دون أي تدخل رسمي لإنقاذ المواطنين من الاستغلال، ما جعل المواطن يواجه صعوبة كبيرة في إنجاز معاملاته اليومية.
8: يصرفوا لهم يعني باستغلال حقيقة، مثلا 100 ريال سعودي تصرف ب 37,000 ريال، فارق أكثر من 5,000 مثلا أو 4,000 ريال. هذه المشكلة، المشكلة تكمن من أين؟ من امتناع يعني الصرافة الرسمية من الصرف، وهذا هو يعني كل المشكلة تعود إلى غياب الرقابة يعني، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
7: ومع استمرار الأزمة يبقى المواطن هو الضحية، خصوصا في ظل غياب أي تدخل من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم السوق. هذا الفراغ أتاح للمضاربات السيطرة بطريقة غير مباشرة، ما جعله يشكل تهديدا للاستقرار النسبي للعملة.
9: عملوا أنتم مثلا كمواطن كيف تضطر أنك تمشي لمعك سعودية؟
10: والله أضطر أن يصير لمقوتي وصرف حالي، يعني ما هالمقاوة تصرفها، ولا بعض الصرافين يجيبوا أنه لا معك 500 يصرف لك 100 و400 يقول لك ما أنا مصرف هاشي. هذا من اختصاص الدولة ومن اختصاص المجلس المحلي.
11: في الوقت الذي يعيشه المواطنين من يعني المعيشة الصعبة التي يعيشونها المواطنين، يظهر تلاعب من قبل الصرافين برفضهم لصرف العملات الأجنبية، حيث ما يؤدي إلى أن المواطن أنه يروح لسوق السوداء يصرف يعني بأقل من سعر قيمته.
0: إذن السعودية تقول أنها قدمت دعم لإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر الصرف ولتوفير الخدمات وللاستقرار، والناس بتعز يشكو وبعدن يشكو وبمأرب يشكو. إذا الناس بهذه المناطق المحتلة ما بيتحركوش، احنا مش منتظرين لهم يتحركوا، احنا نعلن النفير العام ونبدأ التحرك ونبدأ هذه الثورة ضد من حاصرنا وضد من نهب ثرواتنا وضد من احتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. حان الوقت للتحرك، حان الوقت لتلقين السعودية دروس الذي يجب أن تتلقنها، حان الوقت لأن نستعيد حقوق الشعب اليمني ونستعيد ثرواته ونستعيد خيراته. أنا متأكد 100% أن أخوتنا في المحافظات الجنوبية المحتلة عندهم تحكمهم صنعاء أشرف وأفضل بمليون مرة من أنه السعودي يهين كرامتهم. خلاف سياسي بيننا وبينهم بنصلحه، خلاف بيننا وبينهم بيحتل مش مشكلة، في مليون حل وحل، لكن احنا يمنيين وهم يمنيين، ما نقبلش أن السعودي يهين كرامتهم، ولا نقبل السعودي يجي يمتهن أهلنا في مأرب. أهلنا في مأرب شرفاء وأحرار، واحنا عارفين انه طبعا اغلب اللي اليوم يتكلموا باسم مأرب لا يمثلوا مأرب ولا لهم علاقه بمأرب ولا هم من قبائل مأرب ولا هم من احرار مأرب، هذول الملفلفين حق الاصلاح اللي جمعوهم من بقيه المحافظات تحت اسم نازحين، وقد هم اليوم يتصدروا المشهد ويتكلموا باسم مأرب. واخوتنا بتعز الشرفاء الاحرار بنرفع اكفنا احنا وهم كف بكف واكتافنا باكتافهم، نحمل السلاح سوا ونحرر مدينة تعز ونطرد جماعة العليمي الأصلع النصاب النهاب، هذا الدنبوع اللي يأكل عسل بمليون ريال سعودي جعله سماك يا رشاد. أنا متأكد إنه ما هوش معهش عسل، هذا حاجة ثانية، حاجة ثانية ما هيش عسل. أنتم دارين موهي بس قالوا لا ظهر العسل، آه ومن هذاك الثاني الحرام هذاك اللي يشربوا مو عيال الذين، لأنه يدوهم يدوموا للسعودية مستورد من الخارج فغالي، يعني القوارير حقه غاليات، مدري منين يدولوا من فرنسا أو مدري منين، لأنا متأكد إنه منه ذاك ما هوش عسل. فالثورة الآن وقتها، والتحشيد الآن وقته، والتعبئة الآن وقتها، شحذ الإهمام الآن وقتها، الجهوزية يجب أن تكون عالية مثل ما قلنا لكم يا شعب اليمن، نكون كلنا جاهزين بجهوزية عالية لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا ولإنهاء الحصار المفروض على بلدنا، لفتح المطار، لتشغيل الموانئ، لإعادة الإيرادات، لإعادة التحويلات، لإنهاء هذا الحصار المفروض ولدفع التعويضات عن ما فعلوا في بلادنا. نذكركم أنه المشاركة والاتصال إن شاء الله بيبدأ.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
14: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
13: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
14: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
13: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
14: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
13: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
14: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
13: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
14: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
15: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
16: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن، وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
17: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
18: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
17: بصف لي المسألة عشان أفهم.
18: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
17: ما لها؟
18: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
17: وما؟
18: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
17: أوهو.
18: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
19: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
20: يقول عن القاهم
21: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
20: عاي أخلونا.
21: بالعكس، سوي فحصك وروح.
20: والنتائج
21: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
17: أوهو.
21: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
22: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
23: سبافون، أصالة وتواصل.
24: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
25: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
26: سام اف ام، والعود احمد.
27: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

وسام اف ام وقفة إعلانية. مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بالعلم ترتقي الأمم وتسمو الأجيال وتتحول الأحلام إلى إنجازات، فليكن عامنا الدراسي عاماً للتميز والنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سام اف ام، والعود احمد. سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الظهر.

هي الخامسة مساء في استديوهات سامة فمن صنعاء، موعد جديد لنشرة إخبارية رئيسة نبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى في قطاع غزة نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية. قبائل بني نوف بالجوف تعلن النفير العام لتنفيذ خيارات السيد القائد والتصدي لكل خائن وعميل. الشيخ قاسم على إسرائيل أن تخرج من أرضنا ذليلة حاسرة ولا للتطبيع أو إلغاء حالة العداء معها. إيران تقول إن البيان الخليجي الأمريكي استفزازي وغير مسؤول، وتدعو دول الخليج للالتزام بحسن الجوار. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 260 على التوالي، في ظل استمرار سقوط شهداء وجرحى جراء الغارات والاستهدافات التي طالت مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد وليد مجدي هنية نجل، شقيق رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، متأثرا بإصابته التي تعرض لها أمس الخميس أثر استهداف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. وفي شمال قطاع غزة استشهد 3 مواطنين جراء حوادث إطلاق نار متفرقة في مدينة بيت لاهية، وهم سائد جلال وورش آغا وعزات سامي الخطيب وعبد الرحمن ماهر وعبد الكريم زيادة، الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها قبل 4 أيام أثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية لمدرسة ابن سينا في المدينة. وفي جنوب قطاع غزة أصيب شاب فجر اليوم الجمعة برصاص القوات الصهيونية في محيط مقبرة النمساوي غربية مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد إطلاق النار المكثف من الدبابات الصهيونية على امتداد الخط الأصفر شرقية وجنوبية المدينة. وأظهرت الإحصاءات الطبية وصول شهيدين و15 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. ووفقا للبيانات المعلنة، ارتفع عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 1031 شهيدا، إضافة إلى 3309 مصابين، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها 785 شهيدا. وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 27 أكتوبر 2023 إلى 73,043 شهيدا و 173,417 مصابا. أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن كربلاء لم تعد مجرد محطة تاريخية، بل أصبحت بحسب تعبيره كربلاء المتصلة من التاريخ إلى الحاضر والمستقبل. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، قال قاسم إن نور كربلاء بدأ يمتد وإن التحرير آت، معتبرا أن حزب الله واجه حربا استهدفت إنهاء وجوده وبيئته الحاضنة والمواطنين المرتبطين به في لبنان. وأضاف أن العدو الإسرائيلي موجود في الأراضي اللبنانية لأنه يسعى وفق قوله إلى احتلال لبنان في إطار مشروع إسرائيل الكبرى. كما اعتبر أن إيران تؤدي اليوم دورا في رسم مستقبل المنطقة، موجها الشكر لها على دعمها.
وأشار قاسم إلى أن المقاومة في لبنان تعاونت مع إيران خلال فترة العدوان، مؤكدا أن الطرفين عملا ضمن محور واحد، وأسما بحسب وصفه في إحباط المشروع الذي واجهه، وأضاف أن حزب الله سيواصل الوقوف إلى جانب إيران، معتبرا أن تكامل قدرات إيران مع قوى المقاومة تكامل قدرات إيران مع قوى المقاومة يسهم في تحقيق توازن يفضي إلى مواجهة إسرائيل وإخراجها من الأراضي المحتلة. وفي ختام كلمته وجه قاسم التحية إلى أهالي غزة وفلسطين، مؤكدا أن فلسطين وتحريرها ستبقى بحسب تعبيره البوصلة، كما حي الشعب اليمني وقيادته والقوات المسلحة اليمنية، مشيدا بمواقفهما الداعمة لفلسطين ولبنان ومحور المقاومة. أعلنت قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف اليوم النفير العام والجهوزية التامة للمضي في الخيارات التي يطلقها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال معركة التحرر من قوى الهيمنة والاستكبار والنهب والعدوان. جاء ذلك خلال لقاء قبلي لها اليوم الجمعة لإعلان الجاهزية والاستعداد للتضحية والفداء لمواجهة أعداء الأمة وأي مستجد طارئ أو تصعيد خلال المرحلة القادمة، التصدي لأي محاولة للنيل من أمن الوطن واستقراره أو الخيانة والعمالة. وعبرت قبائل بني نوف عن الفخر والاعتزاز بمواقف القيادة الثورية في مساندة قضايا الأمة ونصرة شعوبها المظلومة في فلسطين ولبنان وإيران، مؤكدة الثبات على نهج الشهداء والسير على دربهم والاعتزاز بتضحيات الأطفال أو الاعتزاز بتضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. وجددت قبائل بني نوف التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله في اتخاذ كل ما يراه مناسبا للانتصار للشعب اليمني وتضحياته على مدى 11 عاما من العدوان والحصار، مهيبة بكل أحرار محافظة الجوف للتوجه إلى معسكرات التدريب والتأهيل ورفد صفوف القوات المسلحة اليمنية بكل وحداتها وتشكيلها وتشكيلاتها. ولفتت إلى أن الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي لن يكون إلا دافعا للتحرك اليماني الفاعل في معركة استعادة الحقوق وتحرير الأرض وتمكين الشعب اليمني من أن يعيش على أرضه بكرامة وأن ينعم بخيراته وثرواته. وفي البيان الصادر عن اللقاء قالت قبائل بني نوف: نجدد تأييدنا لبيان قائد الثورة ونفوضه تفويضا كاملا لاتخاذ الخيارات المناسبة للتعامل مع التطورات الراهنة. وأعلن البيان النفير والتعبئة العامة وفتح مراكز التدريب العسكري، مضيفا: نؤكد جاهزيتنا لإنهاء العدوان والحصار والوقوف بالمرصاد لكل من يسعى لزعزعة الأمن. بارك البيان للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا النصر في مواجهة أمريكا وكيان العدو الصهيوني، منوها إلى استعداد قبائل بني نوف للتصدي لكل الأخطار والتحديات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا والانتصار للأقصى وفلسطين. وجدد العهد والوفاء للشهداء العظماء بالسير على نهجهم والجهاد في سبيل الله ومواجهة كل مخططات الأعداء ومؤامراتهم. وفي ختام البيان أكدت قبائل بني نوف استمرار قبائل الجوف في التحشيد والتعبئة والتدريب والتأهيل استعدادا لأي خيارات تتخذها القيادة الثورية في مواجهة الأعداء.
اعتبر مقر خاتم الأنبياء في إيران أن تحليق الطائرات العسكرية التابعة للجيش العدو الإسرائيلي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه الأراضي الإيرانية يشكل تطورا خطيرا وتهديدا مباشرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد المقر أنه في حال عجز الولايات المتحدة عن كبح تصرفات إسرائيل والسيطرة عليها فإن إيران لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمنها، وشددا على أنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بالإجراءات الخطيرة. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن الخطوط الحمراء لإيران تتمثل في الشروط التي أعلنها قائد الثورة، مضيفا أن ما وصفه بالعدو يسعى إلى نشر الإحباط وإثارة الانقسام داخل البلاد عبر ترويج روايات مضللة أو مضللة. وأكد أن الشعب الإيراني تمكن من تفويض أو من تقويض مصداقية خصومه على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه بترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو اتخاذ قرارات خارج نطاق اعتبارات إيران بصفتها الدولة الساحلية. وكتب كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي إن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو صنع قرارات لا تأخذ في الاعتبار ملاحظات إيران كدولة ساحلية. وأضاف غريب أبادي أي إطار معتبر يجب أن يقوم على التنسيق مع إيران ووفقا لبنود البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد، وإلا فإن النتيجة ستكون تعليق المسار الموازي المحدد. الخبر الأخير: أعربت إيران عن استيائها من تكرار الكذبة الكبرى التي يخترقها كيان العدو الإسرائيلي وأمريكا بشأن برنامجها النووي السلمي. ورأت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي تدخلي وغير مسؤول واستفزازي، محذرة من استمرار السلوكيات العدائية والتدخلية في المنطقة. وأكدت أن مزاعم التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن دول مجلس التعاون الخليجي ليس إلا مجرد كلام فارغ وتشويه للواقع. وأشارت إلى أن استخدام أمريكا للقواعد العسكرية في دول المنطقة أثبت بوضوح استهتارها بأمن دول المنطقة وعلاقاتها المتبادلة. وقالت: الجميع يدرك جيدا أن الوجود العسكري الأمريكي في دول المنطقة ليس إلا عبئا على شعوبها وسببا لانعدام الأمن. وأضافت: من المتوقع أن تعيد دول المنطقة التي استخدمت أراضيها في العدوان على إيران النظر في مواقفها. وأوصت إيران دول مجلس التعاون بالانضمام إلى طهران في تحقيق مبادرة منطقة غرب آسيا الخالية من الأسلحة النووية. وأكدت ضرورة أن تلتزم دول مجلس التعاون بمنع أي استخدام من قبل أطراف ثالثة لأراضيها ومنشآتها في أي عدوان ضدها. وأضافت الخارجية الإيرانية: إيران تؤكد مجددا ضرورة التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبدأ حسن الجوار. من جهته أكد مستشار قائد الثورة في إيران علي أكبر ولايتي أن استقرار العرب في منطقة الخليج يعود إلى إدارة إيران التي دامت قرنا من الزمن للشريان الحيوي لهرمز، وشدد على أن الغرب لم يحقق شيئا للمنطقة سوى الوحشية ونهب الثروات. وقال: ولايتي على المراهقين السياسيين في المنطقة ألا يعلقوا آمالهم على البيانات المنمقة، ودعا المهمشين والمراهقين السياسيين في المنطقة أن يدركوا أن حياتهم لا تشكل سوى فتات من هذه الوليمة. وكانت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست قالت في بيان مشترك صدر أمس الخميس أن السلام الدائم يتطلب التعامل مع قضايا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ودعم طهران لجماعات تقاتل بالنيابة عنها بحسب ما جاء في البيان. وأيد بيان هذه الدول حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة في مضيق هرمز دون أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام. هذا تذكير بأهم العناوين. شهداء وجرحى في قطاع غزة نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية. قبائل بني نوف بالجوف تعلن النفير العام لتنفيذ خيارات السيد القائد، التصدي لكل خائن وعميل. الشيخ قاسم على إسرائيل أن تخرج من أرضنا ذليلة حاسرة،
ولا للتطبيع أو إلغاء حالة العداء معها. إيران تقول إن البيان الخليجي الأمريكي استفزازي وغير مسؤول، وتدعو دول الخليج للالتزام بحسن الجوار. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء. مستمعينا الاكارم، نبقى في هذه الاثناء مع البرنامج المفضل على مسؤوليتي مع الاستاذ عبد الحافظ معجب
1: على الرقم 01-3-2-2-6-5-3. المشاركة والاتصال معنا في حلقة اليوم على الهواء مباشرة على الرقم 01-3-2-2-6-5-3.
2: على مسؤوليتي.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية استجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله تعلن جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفد الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان. في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا. وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وتجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة. ما قرأناه عليكم هي أجزاء واقتباس من بيان قوات التعبئة العامة الذي يدعو الشعب اليمني لليقظة العالية والجهوزية، وهي دعوة يعني لباها اليوم أحرار اليمن، وتحركت اليوم قبائل اليمن معلنة الجهوزية تلبية لدعوة قائد الثورة. خرج أحرار اليمن اليوم في مشهد مرعب لكل أعداء اليمن، خرجت اليوم وقفات ولقاءات قبلية رفع فيها أبناء اليمن بنادقهم معلنين الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان ورفع الحصار. هذه الوقفات وهذه اللقاءات ستتكرر في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل القرى والعزل والنواحي، في كل المحافظات، في كل المدن، في كل الأحياء. الجهوزية العالية يجب أن تستمر، دورات طوفان الأقصى يجب أن تستمر. طلابنا الأعزاء، شبابنا الأفاضل، جميعا التحرك إلى معسكرات التعبئة العامة وإلى معسكرات التدريب. حان الوقت لانتزاع حقوقنا، حان الوقت لتربية السعودية وآل سعود المجرمين، حان الوقت لتحرير المحافظات والمناطق المحتلة، حان الوقت لثورة الجياع ضد كل من حاصر بلادنا، ضد كل من نهب ثرواتنا، ضد كل من يحتل أجزاء من بلادنا. حان الوقت لاسترداد المرتبات، حان الوقت للتعبئة، للتحشيد، للجهوزية العالية. لا يضحكوش علينا، لا يمكنوناش بلاتع وقصص هبالات وطلافس وطناجع يضيعونا عن حقنا. لا، احنا راعينا خلال طوفان الأقصى، قلنا اخوتنا بغزة يتعرضوا لاعتداء ويتعرضوا لكذا، واحنا جزء من هذه المعركة. والسعودي شفهم على نفسه، السعودي يعني شيحترم نفسه، لكنه جلس يماطل يماطل يماطل يماطل. واحنا اليوم في هذه الايام الحسينية، احنا اليوم في هذه الايام الكربلائية، في ذكرى عاشوراء، في ذكرى الثورة الحسينية، في ذكرى انتصار الدم على السيف سنتحرك وسننطلق في هذه المعركة لاستعادة حقوقنا ولتحرير بلادنا. عندما دعا السيد القائد إلى النفير إلى الجبهات في ذكرى عاشوراء حدثت متغيرات كبيرة. تعالوا نراجع ونسمع إيش قال في وقتها السيد القائد.
1: أنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات. إن صمودنا اليوم هو تعبير عن إيماننا وتجسيد لمبادئنا. إن مشكلة تحالف العدوان معنا هي مشكلة تعود إلى تمسكنا بهذا المبدأ وبهذه القيم وسيرنا في هذا الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة. ما يريدونه منا هو الاستسلام لهم والخنوع لهم والخضوع لهم كي يهيمنوا علينا ويستعبدونا من دون الله، كي نكون في هذه الحياة شعبا لا قرار له ولا حرية له ولا كرامة له. ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحق

0: هي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف. رددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات، وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر، والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى، الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله
1: حفظكم الله سيدي ووفقكم الله ونصركم على أعدائه. نحن وإياكم في هذه المعركة، الشعب اليمني كله يفوض قائد الثورة، الشعب اليمني بجهوزية عالية، وسنستقبل اتصالات المشاركين ليوصلوا رسالتهم وجهوزيتهم واستعدادهم لثورة الجياع والثورة الحسينية في وجه الظلمة والمجرمين والقتلة وأعوان الشيطان وأعوان الطاغوت. سيد القائد يدعو الجميع إلى التحرك للجبهات والتعبئة العامة لنثور ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه.
0: سعى أعداؤنا كيفما كان سعيهم لحصارنا فلن يتمكنوا. هم يتمكنون نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الوضع الاقتصادي متأثر بسياسات من الماضي، سياسات خاطئة مضت علينا عشرات السنين، لم يبن لنا وضع اقتصادي في هذا البلد. ثم واجهنا هذا التحدي الكبير من واقع صعب، ولكن بالتعاون يمكننا أن نحصل، ونحن بالتوجه إلى الله والعمل والتفكير الصحيح والعمل الجاد نستطيع أن نواجه هذا العدوان، لأن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق وقوي يوصل رزقه إلى عباده. لكن نعمل مثل ما عمل شعب كوبا، مثل ما عملت شعوب أخرى، مثل ما واجهت الجمهورية الإسلامية في إيران حصارا امتد عليها لأكثر من 30 عاما فلم يؤثر عليها حتى في مستوى أن تنهض وأن تبني نفسها بناء كبيرا على كل المستويات، وليس فقط أن تتماسك بل أن تبتني وتنهض نهضة متميزة ومعروفة في المنطقة كما فعلت شعوب أخرى في هذا العالم. نستطيع بالتفكير الصحيح والتعاون والعمل الجاد واستغلال كل الفرص المتاحة والالتجاء إلى الله والاستعانة بالله والدعاء والعمل نستطيع أن نواجه هذا التحدي الاقتصادي. ولكن لنحذر من 3 حالات. الحالة الأولى حالة الجمود، حالة الجمود والتكاسل واليأس والإحباط. هذه حالة خطيرة التي يتصور فيها البعض أنه ما من خيار، ما من حل، ما من مخرج، ليس أمامنا إلا الانهيار. هذه حالة سلبية يجب الحذر منها جدا.
1: لن نستسلم، لن نخضع، سنلبي دعوتكم يا سيدي، سنتحرك في إطار التعبئة العامة مع قواتنا المسلحة لاستعادة حقوق الشعب اليمني. سيحمل شعبنا سلاح القرآن وسلاح الحديد، سنحمل أسلحتنا على أكتافنا، وبأعلى صوتنا نردد خلفكم يا سيدي: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. إذن لتحصل ألف مشكلة لن نتراجع وسنمضي في هذا المسار لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا من هؤلاء المجرمين وأعوان القتلة وأعوان الشياطين.
0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة.
1: إذن وصلنا إلى الوقت المخصص لاتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على الرقم المخصص 01-322-653 بعد بيان التعبئة العامة. الآن على المدنيين في السعودية الابتعاد عن المنشآت العسكرية والمواقع النفطية والقواعد الجوية. الجهوزية اليمنية عالية، اليد على الزناد، القوى الصاروخية في جهوزيتها، سلاح الجو المسير بجهوزية عالية، قواتنا المسلحة بجهوزية عالية. وخلونا نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم، من معي وتفضل؟
2: محمد حسن السكندر من دشت الغالب.
1: أهلا وسهلا بكم أخي محمد.
2: والله احنا تبع السيد الآن، احنا جاهزين الآن.
1: بارك الله فيك. وهذه جهوزية الشعب اليمني كله، السعودية عاثوا فساد وماطلوا ولا وجدوا حل ولا خارطة طريق ولا صرفوا مرتبات ولا أعادوا ثروات، ما معانا إلا جهوزيتنا وبنادقنا ونتحرك.
2: نحشد الناس وانا بالقرى والكل نحشد الناس، واحنا جاهزين الان واللي السيد توليه كان الله يحفظه.
1: بارك الله فيك. وهذا هو المطلوب، هذا هو الواجب اليوم، التحشيد والجهوزية في المديريات، في القرى، في الأرياف، في كل مكان. مش بس التحشيد والجهوزية العسكرية، أيضا اليقظة الأمنية، أيضا الحس. نعم
2: من المواطنين.
1: نعم
2: الله يحفظكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة على السعود، الموت اليهود والنصارى والنصر الإسلام.
1: بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من ذي السفال. و اتصال آخر. هذه هي المعنويات التي يفترض أنها تكون لدى كل شعبنا اليمني والجهوزية العالية لمواجهة هذا العدو المجرم الصلف. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، من معي وتفضل؟
3: معك حسين المنصوري، أحجر حال الحب السادسة. لك التحية أخي العزيز.
1: الله يبارك فيك يا أبو حسين، وتحية لك ولكل الأحرار الشرفاء المجاهدين.
3: وندعو شعبنا الحر أن يهب هبة رجل واحد.
1: الله
3: يفتن لدعوة السيد القائد ولدعوة بيان التعبئة العامة.
1: نعم.
3: نريد أن ننتحر بيوم أمانة نحر انتحار يا أخي، نكتين سعيد سيادتنا وحقوقنا.
1: نعم، مش انتحار، احنا نروح نلقنهم اقصى الدروس ونرجع رافعين راية النصر خلف سيدنا باذن الله. صحيح، السعودي يعني زيد بها، بيني وبينك والله انه زيد بها السعودي، واحنا صبرنا بما فيه الكفاية وقيادتنا صبرت بما فيه الكفاية، ماذا الحين الا وقت انه نودق ابوه وندقدقه الصدق.
3: ايوه يا اخي، اخي العزيز وكل المستمعين، نرجو منهم الاستجابة للدعوة العامة التي من بيانها التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله لكل الجهات الخمس.
1: نعم.
3: الدعم، لأنهم هم العون والسند لنا.
1: نعم كل واحد يتحرك.
3: أخي العزيز ولكل المستمعين،
1: حياك وسلمك وشكرا جزيلا لك يا أبو حسين،
3: ولتعدمكم الحر العزيز.
1: شكرا لك.
3: ونطلب من الأخ المخرج جامل افتح عم نقرأ الحاج المتقدم.
1: الله الله الله، سمعت يا أستاذ محمد الفرح، سمعت قال لك يشتي هجوم على نجران وتقدم.
3: سلم لي على محمد الفرح.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك وعافيك. شكرا لك الأخ أبو حسين، و بارك الله فيك وفي أمان الله. الشعب اليمني اليوم قد ولغب يا محمد بن سلمان، أقسم بالله لو ذا لا يشربوا دمك. الشعب اليمني يا خبرة، يعني حق الصبر هذا كله، وحق المعاناة هذه الذي عانيناها كله، وحق التحمل هذا الذي تحملناه الفترة هذه كله، أمانة الله إنه يعني ما عاد يعني في قلوبهم إلا يدخلوا يقرطوا آل سعود قرط أمانة. قد الصدق صبروا بما فيها الكفاية. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: مرحبتين، السلام الله عليكم وسعد الله مساكم.
1: مساك الله بخير والعافية. من معي؟
4: معك أخوك أبو خالد المهري.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يبارك فيك.
4: خليك بكي كلنا محافظ المهرة.
1: يا أهلا وسهلا فيك وبكل الشرفاء الأحرار أخوتنا في المهرة.
4: تاج راسي،
1: الله يبارك فيك. فوق روزنا.
4: وصلنا إحساسك، إحساسك
1: حفظك الله.
4: الوطني، إحساسك المؤمن، إحساسك
1: الله يبارك فيك.
4: أنا ما أمدحك.
1: الله يبارك فيك.
4: لكن الروح العالية اللي عندك بارك الله فيك.
1: حفظكم الله. أنتم إخوتنا في المهرة أشرف الناس، وأنتم الذي وريتوا السعودي قيمته وكسرتوا هيبته، وأنتوا الذي قلتوا للسعودي استوب، ما فيش عندنا شكرا سلمان زي ما يعني غلطوا بقية المحافظات أو محافظات أخرى. المهرة رجال ثبتوا فعلا.
4: خليكم فيك، هذا فضل الله عز وجل، ثم فضلكم أصحاب صنعاء أخواننا وأرواحنا وعيوننا.
1: الله يبارك فيك.
4: نعم، جزء لا يعني صعب الإخلال بهذا الجزء.
1: نعم،
4: ونستمد قوتنا بعد الله عز وجل من عندكم، وألف تحية لكم وتحية لأصحاب صنعاء وجميع القبائل وجميع المديريات والحسينيون المرابطون على الجبهات. نقبل نحن أبناء قبائل المهرة، نقبل أقدامهم.
1: الله يبارك فيك. الله
4: والله.
1: الله يبارك
4: نعم
1: فيك.
4: نعم، وما طيل عليك، الله يعطيك الصحة والعافية ويطول عمرك.
1: حفظك الله.
4: نعم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بإذن الله النصر المبين بإذن الله، وهذا الفتح بإذن واحد أحد سوف يكون النصر من حظنا. وتحية كبيرة جدا،
1: تحية لك
4: هذا القائد العظيم، قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحية لكم، سامحوني على الإطالة. الله,
1: الله يبارك الصحة. فيك. ومن خلالك نوجه التحية لكل أهلنا شرفاء الأحرار في محافظة المهرة. نحن جميعا أبناء بلد واحد، تعرضنا جميعا لهذا العدوان الغادر، وجميعا سنتحرك خلف قائدنا السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لتحرير كل تراب الوطن الغالي من صعدة إلى المهرة. لن نتنازل عن شبر من هذا الوطن، سنقف جميعا خلف قائدنا وخلف قواتنا المسلحة، نتحرك جميعا بروح جهادية حسينية كربلائية، ستنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع الاتصال قبل ما نسمعه، بنأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم وقل لنا من معي.
5: حسين حجر محامي.
1: أهلا وسهلا بالزبون الدائم
5: حياك. ما أقول لكم، موضوع كل مواطن في اليمن صغير وكبير.
1: نعم
5: يا سيدي، طبعا السيد القائد أطلق هذه الثورة، ثورة الجياع.
1: نعم،
5: ضد أوصلنا إلى هذا الحد.
1: نعم،
5: المتزقة والسعودية والإمارات وخلفهم الأمريكي طبعا والإسرائيلي والصهيوني.
1: بلا شك العالمية. بلا شك. نعم
5: يا سيدي، في المقابل هم سيعملون على إشعالها في الجهة المعاكس.
1: نعم،
5: وهم يعملون على هذا منذ سنوات.
1: صحيح،
5: يعملون على تكريس ثورة الجياع التي تشتعل داخليا.
1: نعم،
5: ولذلك لابد ما نحدد أدوار كل أدوارنا كمواطنين.
1: نعم،
5: وكدولة وكإعلام.
1: نعم،
5: وإعلام. الإعلام دور مهم جدا في الفترة القريبة القادمة، سنسمع العديد من الشائعات
1: مش بس بالقادمة، قد مشت هذه الأيام وشغالين علينا شائعات يومية. نعم نعم،
5: لكن المهم تحصيل الجبهة الداخلية.
1: نعم،
5: الشيء الثاني الذي نخشاه هو المهدئات بالوصادات لازم الدولة العنابة وصادة صادقة لابد ما يكون بجدول زمني.
1: نعم.
5: أما يمكنونا
1: بقدش دافع
5: عيب الشوالة مزان حق الأزرع هذا مش فضل منه.
1: صحيح.
5: عندي أسرة وتي أسرانة.
1: صحيح. المهدئات الصحيح. المهدئات هذه أعتقد أن القيادة يعني لن تدعو للتحرك إلا وقدها.
5: نعم. نعم. القيادة واعي لهذا الشيء لكن الناس جميعا في المقايل وسائل التواصل الاجتماعي نعم. الباصات يقول نعم. لك إذا بسروا من هذا الذي هم أمراض
1: نعم
5: يرد عليه رد جلف لو ما يغلق خليه يسكت
1: نعم
5: يجب الدخول الجبهة الداخلية محصنة
1: نعم نعم
5: لأنه لن يخترق ذا إلا من هذا الداحية
1: صحيح صحيح التعبئة شوف يا حسين
5: كانت الخطة على أساس زعزعة الجبهة الداخلية
1: نعم نعم أخي حسين التعبئة العامة مش فقط حمل السلاح يعني نعم والكلاشين نعم لا السلاح الوعي سلاح الوعي نوعي أسرنا أول شيء داخل البيوت نعم. نفهمهم علشان لو شافوا شائعة لو قرؤوا خبر كاذب لو سمعوا ادعاء زائف وبعدين إلى
5: الأخبار نعم. إلا من الصادقين نعم إعلام صادق
1: نعم نعم
5: لا يمكنوش بفتح العدو سيعمل في كل قنواته
1: نعم نعم واليقظة الأمنية وإبلاغ الأجهزة الأمنية نعم. بأي نعم. تحركات مشبوهة
5: المشاركين كثير
1: شكرا لك أخي حسين شكرا
5: الله أجركم تحياتي للمخرج وكل الطاقم
1: الله يبارك فيك
5: وإن شاء الله النصر قريب
1: بإذن الله شكرا لك أخي حسين حجر فعلا اليقظة العامة مطلوبة من كل الناس واليقظة الأمنية والوعي والناس يكونوا مستوعبين ويكونوا جاهزين ويكونوا يعني مستوعبين انه احنا طالما في مرحلة تصعيد اكيد العدو بيصعد واكيد بيبدأ يحرك ادوات داخلية وبيبدأ يحرك يعني شخصيات ربما جديدة عاد احنا ما قد اكتشفناهاش من قبل فلذلك يكون الناس عندهم وعي وتسليم مطلق للقيادة وألا نصدق أي شائعات تريد أن تخلخل جبهتنا أو تزعزع صفوفنا ونأخذ اتصال ألو مرحبا
6: السلام عليكم
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته من معي حياك
6: معك أبو محمد حميد
1: أهلا وسهلا بكم أخي أبو محمد تفضل
6: شوف يا أخي العزيز إحنا نقول للطيب سيدي واستبتع
1: الله
6: طيب يا سيدي وعيني
1: الله
6: يا تاج راسي
1: الله
6: تاج راس كل يمني حر
1: الله
6: ويجب علينا أن نكون يدا واحدة
1: نعم
6: من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب
1: نعم
6: وتحياتي إلى أبو خالد
1: نعم
6: المعاري
1: نعم
6: ولكل أهل المعارة
1: الله
6: حول تيجان على رؤوسنا
1: الله
6: وأتمنى أن الأجهزة الأمنية أن تكون واعية والمواطنين
1: نعم
6: في يعني من أقصى اليمن إلى أقصى اليمن
1: صحيح
6: يجب علينا أن نكون يد واحد
1: نعم.
6: وكتف واحد
1: نعم
6: والأمن أمن اليمن بأكملها
1: نعم
6: يجب علينا أن نستقل فيها ويعني زي ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
1: نعم.
6: يجب علينا أن نستقل ونعمل
1: أحسن الله إليك نعم نعم شكرا جزيلا
6: نسي البراعة الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسرائيل
1: شكرا جزيلا لك أبو محمد وتحياتك لأهلنا في المهرة وصلت وإحنا نحيي أهلنا في كل ربوع الوطن نقول لإخوتنا في عدن أنه إحنا معكم وإلى جانبكم في هذه المعركة المصيرية وإلى إخوتنا في مدينة تعز المحتلة نحن معكم وإلى جانبكم وإلى إخوتنا في المديريات المحتلة في مأرب نحن معكم وإلى جانبكم وإلى كل ربوع هذا الوطن سنطرد الاحتلال وسنستعيد سيادتنا وبلدنا وثرواتنا وخيراتنا ولن نسمح لسعودي أو إماراتي أو سوداني أو أمريكاني أو إسرائيلي صهيوني قدر أن يتحكموا بمصير بلدنا ونأخذ اتصال ألو مرحبا
7: السلام عليكم
1: عليكم السلام حيابك من معي
7: معك أبو عمار
1: أهلا وسهلا أبو عمار وارحب
7: حياك الله حيي الجهات الخير ايها المغوار الله وطن الحوا حيي الى عسام حيي كل اعلامي اذاعه الحامه وكل الاذاعات المتخدقه آل مردخاي آل شعوب آل لهو.
1: حياك حياك.
7: لقد جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا.
1: الله.
7: الويل لك يا حبيب مردخاي، الويل لكم يا آل شعوب، الويل لكم غضبة الشعب اليمني. الشعب اليمني الآن دبه على الجناد، شباب وشعوب وصغار ورجال ونسان ولدان وقبائل وبلغبة. هنا المعركة، هنا اليمن، هنا الحرية، هنا السلامة، هنا البدع، هنا السرعة. يا شعوبي يا مرتدى شعبي، يا أبي إسرائيل ويا أبي أمريكا ويا علي بني، يا بيانتا شرد عسل حسنت عمر مش عسل، يا مجرم يا حمار أحرج يا اللي يجب.
1: أحييك أحييك يا أبو عمار.
7: يا سعدك أين المفر أنت والمجدنا يا ثمانية أين يا مرسلتك يا من دعت والسلامة مرت والعرض الشعب اليمني لا يتحرر، الشعب اليمني لا يتحرر، اين اذهبوا للجحيم، اين اصيروا؟ هذا يمنا وهذا بلادنا وهذا ارضنا، سنقاتل لما يضل عند المهنة، انا منتصرون للجمعية، المعركة الفاصلة ان شاء الله، وعلى الباقي يشدون الدوائر وسيعلم الذي يضربوا، اي من قلب ينقلب، الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل اللعنة عليهم، النصر للاسلام.
1: شكرا شكرا لك أبو عمار، شكرا على هذه المعنويات، بارك الله فيك. هذه المعنويات اليمنية هي البأس اليماني الشديد الذي سيذيق آل سعود، ومثل ما سميتهم أحفاد مردخاي هؤلاء اليهود فعلا الذين اعتقدوا أننا سنكون لقمة سائغة، عليهم أن يستوعبوا فعلا أن القرار قد صدر وأن الشعب اليمني بجهوزية عالية لاستعادة يعني بلدنا واستعادة عسير ونجران وجيزان، ويعني حتى يعلم هؤلاء الظالمون المجرمون ما الذي اقترفوه بحق الشعب اليمني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع. إذن من قال حقي غلب، وإحنا أصحاب حق، وإحنا في هذه المعركة أصحاب حق، من صعدة إلى المهرة معركتنا واحدة، قضيتنا واحدة، وعدونا واحد. من يريد أن يذل أهلنا في المهرة هو من يريد أن يذل أهلنا في صعدة، من يريد أن يهين إخوتنا في عدن هو نفسه من يلقي بالقنابل على أهلنا في الحديدة وعلى أهلنا في ذمار وعلى أهلنا في عمران وعلى أهلنا داخل العاصمة صنعاء، هو نفسه من استهدف الصالة الكبرى، هو نفسه من استهدف حافلة الأطفال في ضحيان، هو نفسه من قصف حي سوق الهنود داخل محافظة الحديدة، هو نفسه من قصف سجن الزيدية، هو نفسه من يعتدي على أرضنا، هو نفسه من اليوم يذيق أهلنا في المحافظات المحتلة مرارات الهوان، هو نفسه هذا المجرم وهذا الطاغي وهذا الصهيوني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. مدري ايش قصه الاتصالات اليوم، يمكن يضبحوهم راعين، المعذره الذي يتصل وينتظر ولا يكمل عليه الرصيد، انا اعتذر كما انا يعني كثير هدار لكن الموضوع يعني حماسي شويه، انا اعتذر من اي واحد اتصل وانقطع الاتصال. الو مرحبا. يا الو الو الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معي؟
8: تحية لك يا أخي وإعلامي، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
8: أحيي سيدي القايد، أنا أم أويس، الله يحفظك يا سيدي القايد. أمانة يبسر واحد سيدي القايد، أمانة ولي الله، سلام الله عليك يا سيدي.
1: سلام الله عليه. ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة. ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة لتحرير بلادنا.
8: احنا فداء يعني له بدمنا بأولادنا بأزواجنا بأرواحنا بأهلنا بكل الشعب اليمني.
1: بارك الله فيك،
8: سلام الله عليك يا سيدي القايد، الله يحفظك من بين أيديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وسلام الله عليكم الإعلاميين، سلام الله عليكم سيدي القايد، افتخر به عندما يدعي لكم، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم، الإعلاميين، الأمنيين، العسكريين، الأخوة المجاهدين في كل الجبهات، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم، إحنا بنلقى التسبيح لله سبحانه وتعالى، وننجد كل ما ندعي وكل ما نسبح وكل ما نكثر من الصلاة على النبي نصرا وعزة وكرامة. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة يا أمريكا ويا إسرائيل ويا تعاود ويا مرتزق ويا إصلاحيين يا كل من أذقين، إحنا المنتصرين، إحنا
1: بإذن الله
8: وبكرامة
1: بإذن الله. شكرا شكرا لك،
8: سلام الله عليك يا أخي، في أمان
1: الله. يبارك فيك أم أويس، ونوجه التحية للمرأة اليمنية، للأم اليمنية التي يعني سجلت مواقف بطولية منذ بداية معركتنا في مواجهة العدوان. المرأة اليمنية التي رفضت الجبهات بأبنائها وبفلذات أكبادها، المرأة اليمنية التي سيرت القوافل، المرأة اليمنية التي دعمت، والمرأة اليمنية التي صبرت وتحملت وضحت خلال هذه المعركة وخلال هذه المواجهة. هي اليوم لا تزال في يعني نفس المعنويات ونفس الموقف ونفس الروح الجهادية الزينبية. نأخذ اتصال. ألو مرحبا،
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
9: معك أبو زيد من ساحل يعني من جبهة.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي أبو زيد، والتحية من خلالك لكل الأحرار الشرفاء في كل الجبهات والميادين، تفضل.
9: احنا مستعدين لتنفيذ توجيهات السيد القائد ولتوجيه الحكومه ولتوجيه لجنه التعبئه العامه.
1: نعم
9: والله ان احنا مشتاقين لملاقات السعوديين هذا الحثاله.
1: نعم.
9: البقره الحلوب.
1: نعم.
9: ان احنا مشتاقين نذبحها زي ما نذبح النعجه.
1: الله الله، وقد جربونا
9: يعني يتمتعوا يتمتعوا يعني بتعذيب الشعب اليمني وحصاره وتدميره.
1: نعم.
9: يعني من اجل رضا الامريكي والصهيوني هذا الصهاينة العرب، صهاينة. نعم. العرب الذي هم يعني اخس من الصهاينة.
1: الله، وجربونا هذول السعاودة، جربونا من جبل الدخان الى الربوعة، جربونا الى نهوقة الى
9: دفقيق.
1: اما هذه حق بقيق وخريص والشايبة
9: الله، احنا لازم ننهي هذا شركات ارامكو،
1: الضرع الذي يختلفه ترامب.
9: نعم. الامريكي.
1: نعم.
9: احنا لازم ندمرها وناخذ حقوقنا ونحرر نجد والحجاز من درس هذا الكلاب آل سعود.
1: نعم.
9: يعني هم آل سعود آل برا، ما هم شعير رجال
1: هؤلاء. يعني المرأة أشرف بمليون مرة، لكن هؤلاء أبناء القردة والخنازير، هؤلاء أحفاد الصهيونية، هؤلاء صنعتهم الصهيونية. لا عتزيد زيادة، لا عتزيد زيادة، لأنه بعد تفتح لي المجال وبعده بنخرج عن السياق. شكرا لك أبو زيد، وفعلا على السعودي أن يتذكر ما فعلناه في بقيق وخريص وفي حقل الشيبة، وما فعلناه في أرامكو، وكيف ولعنا وكيف أشعلنا تنورة، وكيف إحنا قادرين اليوم أنه نخليها تولع وتحمر في السماء. يعني بوطا فيصلي على النبي ويعذب الشيطان ويدي حقوق الشعب اليمني، هو لا حرام أنه يدخل الشعب اليمني قرطو قرط. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
10: ألو.
1: مرحبا.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
10: جزاكم الله في الخير والعافية، أبو مدين.
1: أهلا وسهلا بكم
10: أبو مدين اليافعي.
1: أهلا وسهلا بأبو مدين اليافعي وبكل أهلنا في يافع.
10: حياك الله وعزكم الله.
1: الله يبارك
10: فيك. لابد من لعنة والدي هذا السعودي أو الإماراتي أو الإسرائيلي.
1: نعم.
10: لابد من لعنته لنا صابرين، مش من اليوم، لنا.
1: نعم.
10: صابرين من قبل، من أيام تنومة.
1: الله.
10: 107 سنة.
1: الله.
10: ولليوم تمام.
1: نعم.
10: ونقول لعن الله كل خائن باع وطنه، سواء شمالي سواء جنوبي.
1: الخائن لا شمالي ولا جنوبي، الخائن خائن
10: على كل خائن.
1: نعم.
10: اليوم ماذا يعمل السعودي أيها المرتزقة؟
1: نعم. سلام
10: في البخاء أو في عدن.
1: نعم.
10: أو في مأرب أو في حضرموت، هل هي بلد أبوه؟ هل هي بلد ورثها من أمه وجده وأبوه؟ وعلى الإعلاميين، أنا زعلان من الإعلام عندنا. تمام. لا يكون يقول نجران أو جيزان، يقول الأراضي المحتلة.
1: نعم.
10: من من من حقل الشيبة.
1: نعم.
10: لحتى آخر تمام في تنومة، هذا الأمر الواقع الحقيقي.
1: نعم.
10: أنا أتمنى من كل مواطن حر شريف كان في العديد في صنعاء في صعدة في عدن في كل شيء في حضرموت في كل. اليوم جاءت فرصتكم أيها المظلومين، جاءت فرصتكم، ليس فرصة العسكري بس الحالة.
1: نعم.
10: العسكري هذا من إنجا، المواطن من إنجا، هذا كل الوطن للجميع.
1: صحيح.
10: وليس الواحد فقط. نعم. يجب على العالم أن يدرك، اليمني أول أن يدرك هذا السعودي لازم يندس بكرامته، لأنه بلا كرامة، لأنه بلا دين، بلا ملة، بلا لا يعرف الجورة. من اللي أسسه؟ أسس ابن الحرام اليهودي وهو مثله. هذا
1: صحيح.
10: لازم يتكرر في دعس وهيانة كرامته.
1: نعم.
10: أتمنى من الله إن ما قاله السيد أو قال تمام، كل رجل حر شريف في القوات المسلحة هذا واجب أن ننطلق منه. وأشكر كل رجل حر شريف يطلع في هذا الإعلام أو غيرها.
1: نعم.
10: لا يكون يقول الأراضي جيزان أو رنجران أو أبها أو قميص الأراضي المحتلة.
1: نعم.
10: وسينتعن والديه غريبا بإذن الله، ولن تنفعه أمريكا، ولن تنفعه إسرائيل.
1: صحيح.
10: ولن تنفعه الخوانة المرتفعة اللي معه أو هنا داخل خربانين. والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
10: نعلبوكم يا ملوك المملكة.
1: الله الله، شكرا لك أبو مدين اليافعي ولكل أهلنا في يافع الأحرار الشرفاء جميعا خلف قائدنا في هذه المعركة المصيرية لاستعادة الأراضي المحتلة ولتحرير كل شبر في أرض الوطن. نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
11: نقول سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر.
1: سلم سلم
11: سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر.
1: الله يحفظك. من معي؟ غلا. إذا عاد في اتصال يا أستاذ محمد نأخذ اتصال أخير لأنه الوقت يداهمنا. إذا عاد في اتصال أخير، ويعني احنا فعلا نسعد بهذه المواقف المشرفة لأهلنا من المهرة إلى يافع إلى كل المحافظات اليمنية، جميعنا في موقف واحد وفي تحرك واحد في هذه المعركة المفصلية، معركة تحرير الأرض اليمنية واستعادة الحقوق. اليوم احنا يعني في جبهة جهادية مشرفة نقف فيها جنبا إلى جنب، الصغير مع الكبير والرجل مع المرأة والشمالي مع الجنوبي، يعني وآسف على المصطلح لكن هي يعني الجغرافيا، من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب، سنقف جميعا في هذه المعركة خلف قائدنا لاستعادة حقوقنا والإنهاء المعاناة. الشعب اليمني تعب، والشعب اليمني ضحى، والشعب اليمني صبر، والشعب اليمني اليوم لابد ما يقطف الثمار. يعني ما فيش حرب تجلس هكذا، ما فيش حرب بدون نهاية، لابد من نهاية. احنا اليوم نشوف كيف جالسين يكشكشوا الزلط للإيراني، حقه، واحنا حقنا، حقنا اليوم نشتي حقنا. ناخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
12: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي وتفضل؟
12: معاك الكفيف محمد نعمان عبد الله.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وبدقيقة واحدة لو سمحت لأنه وقت البرنامج يعني.
12: نعم. تفضل. كنت أحاول وما مسكت مع الخط.
1: إن شاء الله الأسبوع الجاي من بداية الفقرة نأخذك. تفضل أخي.
12: مع الاسم الاسم الكريم من هو؟
1: أنا عبد الحافظ معجب.
12: حياك يا أستاذ عبد الحافظ.
1: حياك سلمك أخي.
12: النجاح إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
12: ومن نصر إلى نصر بإذن الله.
1: يا رب.
12: نتمنى أن الشعب اليمني أن يفيق إلى يعني إلى مستقبل زاهر وأن سبحان الله نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين وأن ينصر كل الإخوة الشرفاء.
1: شكرا لك.
12: وأشكر وأشكر السيد القائد سلامي له جميعا.
1: شكرا شكرا. وأنا أعتذر منك بس بسبب الوقت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذك من بداية الفقرة. شكرا لكل المشاركين ولكل المتصلين، والمعذرة كل المعذرة لكل من حاول ولم يسعفنا الوقت في استقبال مشاركته. الأسبوع القادم في نفس التوقيت سنكون معكم على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكم. نحن جميعا في جهوزية عالية و تعبئة عامة مستمرة لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألتقيكم على أثير إذاعة سام الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت الثلاثاء 10:00 مساء. في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
0: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا إلى موضوع حديث النبي عن بني أمية عندما يصلوا إلى مركز قرار الأمة، ماذا سيفعلون؟ اتخذوا دين الله دغلا، يعني حرفوا مفاهيم الدين، وعباده خولا عبيد، وما له دولا، يخلوه يتداول بين الأغنياء منهم. نجي الآن إلى أيضا فيما يتعلق بكيف يتخذوا دين الله دغلا، كيف انتهكوا المقدسات، يعني كيف انتهكم للقرآن الكريم. لاحظوا أحد ملوك بني أمية استفتح في المصحف، طلع له قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الوليد غضب وقام رمى المصحف وحطه في مكان وقام يرمي عليه بالسهام، وقال: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. منتهى الاستهتار بكتاب الله. شوفوا عندما تستوعبوا كيف عندما يصل إلى قرار الأمة وإلى من يلي مقام رسول الله مثل هذا النوعيات، مثل هذا النوع. كارثة كبيرة جدا، كارثة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. مدينة رسول الله أباحوها، مدينة رسول الله أباحوها، استباحة عجيبة جدا. أباحها الجيش الثلاثة أيام، وقال يزيد: اقتلوا من شئتم واغتصبوا من أردتم وخذوا ما وجدتم، يعني إباحة، هذا المقصود، هذا المضمون، يعني يقتلوا يغتصبوا يفعلوا ما يشتوا يعني. وفعل ولا فاعل؟ فاعل. النصوص التاريخية لكل تراث الأمة الإسلامية سنة وشيعة تذكر يا إخوة فضائع فضائع فضائع بشكل يعني يشيب لها الولدان. يعني يقال بأنهم قتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. انتقموا بني أمية من أبناء المهاجرين والأنصار، شر انتقام، قتلوهم قتل ذريع جدا، قتلوهم قتل ذريع جدا، يعني بكل ما تعني الكلمة معنا. البعض منهم هرب إلى قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وظن أنهم يفعلوا حرمة لقبر رسول الله. إيش قاموا فعلوا؟ قتلوهم عند القبر، لما تغسل القبر بدمائهم. يعني انتهكوا الأعراض، اغتصبوا النساء حتى أن حبلت 1000 امرأة لا يدرى من أحبلهم. فعلوا أفاعيل، يعني أفاعيل وشناعات ما هيش طبيعية، أعمال لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، يعني أعمال شنيعة للغاية، يعني جرائم جرائم بشعة بشعة بشكل ما هوش طبيعي، بشكل ما هوش طبيعي يا أخوة. مكة المكرمة استهدفوها بالمنجنيق وبالإحراق مرتين في عهد بني أمية، مرة على يد حسين بن نمير ومرة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي عندما دخلوا في معارك في المرة الأولى تقريبا مع الزبيرين، الدولة الزبيرية اللي تحصنت في مكة. ما عندهم أي تقديس للمقدسات إطلاقا، يعني ما زال العرق الجاهلي مؤثر بشكل كبير جدا. بل تصوروا أن أحد أمرائهم تقريبا الوليد بن يزيد يعني حاول أنه يفعل قبة في الكعبة ويدخل ويطلع يسكر فيها، يعني ما بلا شاهد أي ضجيج كبير يعني تحت ضغط الرأي العام. يعني الأطفال قتلهم هذا مسألة كانوا متفننين فيها، لما بنشوف الآن الدواعش وبنشوف أنهم يعملوا جرائم يعني شنيعة وبشعة في هذا المرحلة. مثلا في سوريا شوفوا كيف بيتعاملوا مع الأطفال والنساء والرجال، والدواعش يذبح أطفال، يعني هذول هم امتداد طبيعي يعني للأمويين الذين هم للأسف الشديد جاهلية بقشرة إسلامية، جاهلية بقشرة إسلامية. أحد هؤلاء جلاوزة معاوية بسر بن أرطاة، كانت اليمن تحت ولاية الإمام علي ومحبي الإمام علي، وأرسل بسر بن أرطاة، معاوية أرسل بسر بن أرطاة، وكان يأخذ الأطفال اليمنيين ويقتلهم في سن الطفولة بشكل مباشر ومتعمد في المدينة المنورة. كانوا يأخذوا الرضيع من حضن أمه يعني ويضربوا به عرض الحائط لما يطاير الدماغ حقه في وقعة الحرة، الوقعة المشؤومة. حرملة معروف كيف وجه سهمه ده الشعب الثلاث يعني لقتل طفلة الإمام الحسين. هذا توحش وإجرام ما هوش طبيعي. أيضا استهدافهم رموز المقدسة، الرموز الدينية، استهدافهم للإمام علي، استهدافهم لأبناء، استهدافهم لخيار الصحابة، استهدفوا الإمام علي وهو بمنزلة هارون من موسى، هكذا قال النبي عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. مستهدفوا الإمام علي، استهدفوا أعظم مقام بعد مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الأمة. الإمام الحسن سمموه، الحسين عليه السلام يعني فعلوا جريمة ما فعلوها حتى الجاهليين، قتلوا المئات من خيار صحابة رسول الله وأعدموا الكثير منهم، حاربوهم، أجبروا من تبقى يا أخوة، تصوروا كيف أنهم وعباده خولة، كيف حولوا الناس إلى عبيد، أجبروا من تبقى من أبناء المهاجرين والأنصار أنهم يبايعوا يزيد على أنهم عبيد جن خالصون ليزيد، وفعلوا ختم على أجسامهم، ختم كي بالكي على أنهم عبيد ليزيد. يعني تصوروا يعني إلى أين الانتقام والخبث واللؤم يصل إلى هذا الحالة. استباحوا حتى قاعدة الأخلاق وقاعدة الحلال والحرام، استباحوا تماما، كانوا يروجوا للخمور يعني في الساحة العربية والإسلامية، والخمر معروف يعني في القرآن رجس من عمل الشيطان، والخمر مفتاح لكل المفاسد، جعلت الشرور في بيت وجعل مفتاحه الخمر، يعني الخمر مفتاح لكل الشرور، الذي يتعاطى الخمر بالإمكان يرتكب أي جريمة، يعني بالإمكان يرتكب أي جريمة. شوفوا المجرم الخبيث اللي قتل المرأة وقطعها 4 قطع ودفن القطع حقها في 4 أماكن، هذا كان متعاطي للخمور والمخدرات والحشيش. شوفوا الإنسان الذي يعصي الله ويرتكب الذنوب ولا يأتمر بأوامر الله ويتعاطى الخمر، قد يرتكب أي جريمة، يعني قد يرتكب أي جريمة تحت وقع الخمر ذي. انتشرت المفاسد الأخلاقية، عادوا نشرها، يعني مثل ما الآن بنشاهد النظام السعودي. طبعا النظام السعودي هو أكثر الأنظمة محبة لبني أمية، ولذلك في السعودية يدرس في المناهج الدراسية كتاب يعني فضائل أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، تبصر جامعة هند بنت عتبة، محبين لبني أمية محبة عجيبة جدا، الوهابين دولا بشكل عجيب جدا، ولذلك تشي تعرف أخلاق بني أمية تتجسد في دولا السعود يعني وفي الوهابية، تجسد فيهم تجسد عجيب جدا يعني. وذلك تلاحظوا كيف أنهم حريصين على مسلسل معاوية السعودي، السعودي هي من حرصته في قناة الـNBC السعودية. ليش؟ لأنهم يشتوا الآن بعد ما يقلبوا معاوية رمز من رموز الإسلام، يشتوا يقولوا إحنا في السعودية امتداد لمعاوية الصحابي الجليل كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله، من هذا حقهم خال المؤمنين، بيسموا خال المؤمنين. ليش خال المؤمنين؟ قالوا لأنه أخته زوجة النبي. طيب ما حوي بن أخطب بنته زوجة النبي، يعني جد المؤمنين اليهودي حوي بن أخطب، من هذا حقهم الهدار والخبالات يعني خبالات وأشياء يعني يتعجب لها الإنسان. الإمام الحسين يا أخوة أمام كل هذا الإجرام وأمام كل هذا السوء وأمام كل هذا الواقع المزري، قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. وقال عليه السلام في ذي حسم: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. الإمام الحسين ما يسعه أمام مثل هذا الجرائم إلا أن يقاتل في سبيل الله، وخرج الإمام الحسين سلام الله عليه جهادا في سبيل الله لمواجهة هذا الطغيان، واستشهد في سبيل الله، واستطاع بشهادته أن يعري هذا الانحراف في التاريخ الإسلامي. لولا شهادة الإمام الحسين يا أخوة، ولولا هذا الصدمة الكبيرة في تاريخ الأمة، لتصور الناس أن الإسلام الحالي هو الامتداد الطبيعي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى. لا، شهادة الإمام الحسين جلت للناس بأن حصل انحراف كبير في تاريخ هذا الأمة، وأن هذا الإسلام الذي وصل إلى الناس إسلام ليس إسلام محمد بن عبد الله، أن هناك انحراف كبير جدا، ويجب أن تعرفوا الإسلام الحقيقي إيش هو، وأن هذا الإسلام الذي وصلكم أباح دماء أولياء الله، يعني مثل الإمام الحسين والحسن وغيرهم، من أهل بيت رسول الله ومن القائمين بالقسط في هذه الأمة. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. سام اف ام من صنعاء تقدم
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهي الحلقة السادسة التي نستكمل فيها الأسباب والظروف الاجتماعية التي هيئت وسببت في قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ونحن نتحدث عن الوضع الاجتماعي الخطير الذي وصل به الأمويون مع الأمة في ذلك الزمان إلى ذلك المستوى الخطير. قلنا إن الأمويين كانوا قد أظهروا من البشاعة والفظاعة ما يستغرب الإنسان وصولهم إليه. على سبيل المثال أيضا، إضافة إلى ما سبق، كان زياد مشهورا بالقسوة والجبروت والطغيان، زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ابن أبيه مخالفا للسنة النبوية، الولد للفراش والعاهر الحجر. هذا الرجل زياد عندما ولي أمر البصرة خطب فيهم وقال: إني أقسم بالله، الخطبة البتراء التي سميت بالخطبة البتراء التي لم يسم الله فيها، قال فيها: إني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى، والمقيم بالضاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. ثم أكد أن كلامه يجب حمله على مأخذ الجد، وأنه ليس فيه أي هزل ولا غير الجد. قال: إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. أعلن حالة الطوارئ ومنع التجوال الليلي وعمم هذا الأمر على سكان المدينة، فأتي في الليلة. ثم قال لشرطته عندما أمر بتطبيق هذا الحظر، دعا صاحب الشرطة وأمره أن يسير ولا يلقين أحدا إلا أتى برأسه، بدءا بعبيد الله بن زياد ابنه فمن دونه، فصبح في تلك الليلة الأولى بسبعمائة رأس، فظاعة شديدة جدا، سبعمائة رأس يقتلون في ليلة واحدة. ثم خرج في الليلة الثانية فجاء بخمسين رأسا، ثم خرج في الليلة الثالثة فجاء برأس واحد، ثم لم يجئ بعدها بشيء. وكان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة ذهبوا إلى منازلهم بسرعة، وبعضهم قد يترك نعاله في المسجد خوفا من أن يتأخر فيقطف رأسه. صورة مسرفة للقتل والبشاعة والفظاعة. صحيح أنه ثبت هيبة الدولة، ولكن هيبة الظلم والطغيان والجبروت، القتل والإفساد في الأرض، التلاعب بهذه النفس التي حرمها الله عز وجل، بالنفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. أتي بغريب في يوم من الأيام، لعله في الليلة الثالثة، أتي بغريب دخل المدينة وكان قد أدلج في الليل ولم يدري بقوانين زياد الجديدة، فلم يتردد زياد في قتله مع علمه أنه بريء، لكن قال: في قتلك إبقاء وتثبيت لهيبة الدولة، وأنا أعلم أنك بريء، فقتله. هذا هو الوضع الاجتماعي السيء والخطير الذي وصل الأمويون إليه، وكانت الأمة تعاني تحتهم بهذا الشكل وبهذه المثابة. في مرة من المرات زياد بن أبي سافرا خارج مدينة البصرة، واستخلف نائبا له هو سمرة بن جندب، أحد النفر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، صحب رسول الله. ولكنه وقد صحب رسول الله لم يرعى حق تلك الصحبة، فاستخلفه زياد في مرة من المرات لمدة بسيطة. لما عاد زياد سأله كم قتلت، وإذا به قد قتل أكثر من 8000 رجل. 8000 رجل رقم كبير جدا، حتى لو افترضنا أن هناك مبالغة من قبل المؤرخين، لكنها مبالغة تدل على واقع، هناك واقع خطير جدا من هذا الرجل. حتى أن زياد سأله أتخاف أن تكون قتلت بريئا منهم؟ قال لو قتلت مثلهم معهم لما خشيت. في يوم من الأيام ركب سمرة بن جندب في بعض شوارع البصرة، ومرت قافلته ومر جنوده وحشمه، فقتلوا أحد الرجال المارين بسبب ركوبهم المزدحم. مر فرآه هذا النائب سمرة بن جندب، رأى ذلك الرجل وهو يتشحط في دمه، فقال ما هذا؟ فقيل له أصابه أوائل خيلك. قال إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا، باعدوا من طريقنا، لا عد تجلسوا في الطريق، ابتعدوا. في يوم من الأيام في كل الأيام كان الأمويون أيضا يتتبعون شيعة الإمام علي عليه السلام ويقتلونهم، وقتلوا في هذا الإطار كما هو معروف حجر بن عدي ورهطه الذين قتلوا في مرج عذراء، كذلك قتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي، وقتلوا ميثم التمار، وكثيرين لاحقوهم وقتلوهم بجريرة حبهم للإمام علي ورفضهم لسب الإمام علي ولعن الإمام علي أو التبرؤ من الإمام علي عليه السلام. روت بعض المصادر أن الحسين عليه السلام أجاب على رسالة لمعاوية وقد اتهمه فيها بالسعي في أمور تتنافع مع مقتضى الصلح الذي أبرم مع الإمام الحسن عليه السلام. أكد الإمام الحسين عليه السلام في إجابته أنه لا يزال على مقتضى ذلك الصلح، ولو أنه يرى أن من الواجب عليه جهاد معاوية. هكذا أخبر معاوية، قال له إنني أرى أن من الواجب علي أن أجاهدك لولا أن هناك صلحا بيننا. ثم عدد في تلك الرسالة موجبات هذه الرؤية الثورية، وقال له أنت قتلت حجر بن عدي الكندي وأصحابه ظلما وعدوانا، استخففت بعهد الله، قتلت عمرو بن الحمق الخزاعي، ادعيت زيادا ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال له الإمام الحسين عليه السلام في تلك الرسالة الجوابية التي سجلت في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ولا أعلم فتنة أعظم من إمارتك على هذه الأمة، ولا أعلم أفضل من جهادك. هكذا قال الإمام الحسين لمعاوية، وهو هنا يبين رؤيته أن الثورة الحسينية على يزيد هي أصلا ثورة على النظام، وكان يثور على معاوية، وما يزيد إلا فرع من فروع معاوية. ثم ذكر الإمام الحسين في هذه الرسالة في جوابه على معاوية أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة، كان يقتل الناس هكذا بدون محاكمة، بدون أن تثبت عليهم تهمة، كان يقتلهم بمجرد الظن. إذا ظنوا بإنسان أنه من شيعة الإمام علي أو أنه مخالف لهم أو مخاصم لهم قتلوه. ذكر له أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة وأخذه بالتهمة وتأميره يزيد ولده صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. اتبع الأمويون أساليب في الجانب الاجتماعي، اتبعوا أساليب همجية ومتوحشة في متابعة شيعة الإمام علي عليه السلام ومعاقبة ذويهم. ذكر المؤرخ بن طيفور البغدادي في كتابه عن النساء، قال لما قتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعث معاوية في طلب شيعته، ومن أولئك الشيعة عمرو بن الحمق الخزاعي. استطاع عمرو بن الحمق الفرار منهم، فعمدوا إلى من لكي يرتهنوه بها؟ عمدوا إلى زوجته. هذا نظام خطير ونظام فاشل ونظام مجرم، يأخذ الزوجة بجريرة زوجها. ما ذنب الزوجة إذا كان عمرو بن الحمق خصما سياسيا لهم؟ فما هو ذنب زوجته حتى تؤخذ وترتهن وتحبس سنين، سنتين وهي محبوسة؟ زوجته آمنة بنت الشريد ارتهنت وحبست في دمشق، حتى استطاع الأمويون القبض على عمرو بن الحمق وقتله على يد والي الموصل عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ابن أخت معاوية. ثم حملوا رأسه من الأمصار، وأمر معاوية برميه بطريقة متوحشة إلى زوجته الحبيسة في زنزانتها. وصل رأس عمرو بن الحمق فقال له معاوية اذهبوا به إلى زوجته.

0: أتي بامرأة اتهمت من قبل إعلامه بأنها من الخوارج، فعبث بها قتلا، قطع رجلها. فقالت: إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذا. ثم قطع رجلها الأخرى وجذبها، فوضعت يدها على فرجها عندما انكشف فرجها، فقال لها مستهزئا بها: لا تسترينه؟ قالت له: لكن أمك لم تكن تستره. هذا نموذج خطير يعبر عن وحشية بني أمية وفضاعتهم ودناءتهم وخستهم، وكيف وصلوا بالأمة إلى هذا المستوى المنحدر من العقوبة والفضاعة. لم تتوقف فضاعتهم حتى بالنسبة للنساء، دع عنكم الرجال، فكيف كان حالهم مع الرجال؟ حتى أن التاريخ يخبرنا أن بني أمية اتخذوا واستحدثوا وظيفة تدل على فضاعتهم وعلى داعشيتهم إلى صحة العبارة. هم من علم الناس الداعشية التي نعاصرها اليوم، والفضاعة والبشاعة التي ترتكبها ما تسمى بالحركات التكفيرية الاستخباراتية، داعش والقاعدة. هم في الحقيقة وجدوا لهم ميراثا ورثوه عن الأمويين وعن العباسيين وعن العثمانيين أيضا، فقد كانوا يرتكبون هذه البشاعات والفضاعات. فجاءت داعش بمزيد من التوابل الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية، واجتروا التراث الذي وجدوه عن الأمويين في الفضاعة والبشاعة والداعشية، هذا اجتروها بشكل واضح جدا، حتى أنهم كما قلت استحدثوا وظيفة للتعذيب، وسموه صاحب العذاب. هكذا كانت هناك وظيفة اجتماعية موجودة، أو وظيفة عقوبات، يعني سمي صاحب هذه الوظيفة باسم صاحب العذاب. ابن زياد كان يعذب بهذا من خلال هذا الشخص صاحب العذاب، كان يعذب به المعارضين للدولة الأموية أو للسلطة الأموية. حتى أن الصحابي قيس بن خرشة القيسي، وهو صحابي أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبره رسول الله ودعا له رسول الله بأن لا يضره بشر، وكان قد بايعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقول الحق. حدث أن قيسا هذا القيسي كان يعيب زيادا وابنه عبيد الله، كان ينتقدهم، يعني يعيبهم يعني ينتقدهم على ظلمهم وعلى فسادهم وانحرافهم. فدعا به عبيد الله فجاهره بأنه وأباه تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطلب ابن زياد من صاحب العذاب ذلك أن يعذب قيسا الصحابي هذا، لكن الموت كان أسرع إلى قيس من صاحب العذاب. مات قيس في تلك اللحظة قبل وصول صاحب العذاب إليه، وحينئذ تحققت معجزة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا يضر قيسا بشر. دعا له الرسول هكذا بألا يضره بشر، فتحققت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل. هذا هو الوضع الاجتماعي الذي كان أحد الأسباب المهمة التي أخرجت الإمام الحسين للثورة على ذلك النظام وعلى ذلك الطغيان والفساد في ذلك العصر، وهو الوضع الذي أيضا بويع يزيد على ضوءه، بيعة ليزيد تقام على هذه الأرضية الاجتماعية من القهر والظلم والطغيان والبشاعة. أي بيعة هذا؟ وأي مشروعية لها؟ وأي جدوائية لها وقد أخذت على هذا النحو؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عندما قال: واتخذوا عباد الله خولا، عبيدا. فهذا هو الملمح الاجتماعي الذي كان عليه المسلمون في ذلك الزمان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 27 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك ونتدبر معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المعنى أحبتي الكرام: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته، أي جعلته سويا صالحا لنفخ الروح فيه وبقائه حيا، ونفخت فيه من روحي، جعلت فيه الروح، والتعبير بالنفخ دلالة على سهولة جعله، أو أن نفخه بسطه ونشره في جسد آدم، وإضافة الروح إلى الله لشرفه من حيث يحصل به العقل والحواس، ويحصل فيه العلم والقدرة والإرادة وقدرة الكلام وآلة الكمال، سبحان الله العظيم. ولأن الله تعالى هو المالك للروح المعطى له، وإذا شاء أخذه فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي خاضعين تكريما لآدم عليه السلام، من حيث هو آية الله بكمال خلقه وعلمه، وهو غير سجود العبادة لآدم، بل هو سجود تكريم لآدم وطاعة لله سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، امتنع بشدة. قال: يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما منعك أن تكون معهم؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ليس ذلك يليق بشأني، أي أني أكبر من أن أسجد له وأرفع قدرا. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. قال: فاخرج منها، الراجح أنه كان في السماء فطرد منها. فإنك رجيم ترجم بالشهب، كلما حاولت البقاء أو الرجوع فيها. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللعنة هنا الطرد من رحمة الله بسلب التوفيق للتوبة، ومعنى ذلك أنه يصير في يوم الدين وهو ما زال في معصيته مستحقا لجزائها الأوفى والعياذ بالله. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب الإنذار بمعنى تأخير العذاب عنه إلى يوم الدين. قال: فإنك من المنظرين، تفريع على سؤال لا إجابة له إلى ما طلب بسبب دعائه، ولكن تفريع لإخباره بأنه من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يوم مؤجل يكون في وقت معين في علمه تعالى، لا يتأخر عنه وليس مؤجلا بدون حد معين. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال: رب بما أغويتني، احتمال أنه يعني أن الله أغواه لأنه كلفه السجود وهو يعلم أنه لا يسجد، فكأنه يقول: حملتني على الغواية حين أمرتني بما لا أستطيع. وكذب عدو الله، كذب، فلو كان أمره بما لا يستطيع لما استطاع الملائكة السجود لآدم، ولكنه كلفه بما يستطيع. لأزينن لهم في الأرض، الأولى حمله على ظاهره، فإن بني آدم يقتتلون تارة على الأرض الحرث، وتارة على الأرض التي هي مرتع للأنعام، وتارة على المحاجر التي فيها حطب أو غيره، وذلك تابع لحبهم للأراضي، وهو تابع لتزيين الشيطان لهم. وما أكثر هذه الظاهرة في هذه الأيام، أن يحصل الاقتتال على الأرض وعلى الحرث وعلى مرتع الأنعام وعلى المحاجر، فهذه من تزيين الشيطان يزين لهم الأرض أنها ملك لهم وأنها ستدوم لهم وهي زائلة هذه الدنيا. ولأغوينهم أجمعين آدم وذرية آدم عليه السلام إلا عبادك منهم المخلصين. استثناهم لأنه يعرف عجزه عن إغوائهم، والمخلصون هم الصالحون الثابتون في الإيمان والتوكل، جعلني الله وإياكم من المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، فرد الله عليه أولا بأن عجزه عن إغواء المخلصين طريق حكم الله بها وكتبها على نفسه، لأنهم بصبرهم وإيمانهم وإحسانهم استحقوا من ربهم الألطاف والتوفيق وزيادة الهدى، فلا سبيل عليهم لإبليس. وثانيا رد الله عليه توهمه أن له سلطانا على سائرهم، فقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي كلهم المخلصين وغيرهم إلا من اتبعك من الغاوين. فالناس ثلاثة أقسام، ذكر الله له قسمين، قسم المخلصين أفاده بقوله تعالى إن عبادي، وقسم المتبعين لإبليس من الغاوين فله سلطان عليهم، وطوى القسم الثالث الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ولا هم من المخلصين، وهم الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يقول الله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، المكان الذي وعدهم الله أن يجعلهم فيه، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم بقسمة الله تعالى، ويدخله من باب معين له، وذلك يشعر باختلاف شدة العذاب في جهنم وأنه تابع لاختلاف الأبواب. أعاذني الله وإياكم من إبليس الرجيم ومن غوايته ومن حبائله ومصائده وخيله ورجله. بهذه الآية نختم حلقتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالصلاح والهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم.

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله.

لمحمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 27 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك ونتدبر معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المعنى أحبتي الكرام، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته، أي جعلته سويا صالحا لنفخ الروح فيه وبقائه حيا، ونفخت فيه من روحي، جعلت فيه الروح، والتعبير بالنفخ دلالة على سهولة جعله، أو أن نفخه بسطه ونشره في جسد آدم، وإضافة الروح إلى الله لشرفه من حيث يحصل به العقل والحواس، ويحصل فيه العلم والقدرة والإرادة وقدرة الكلام وآلة الكمال سبحان الله العظيم. ولأن الله تعالى هو المالك للروح المعطى له، وإذا شاء أخذه فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي خاضعين تكريما لآدم عليه السلام، من حيث هو آية الله بكمال خلقه وعلمه، وهو غير سجود العبادة لآدم، بل هو سجود تكريم لآدم وطاعة لله سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، امتنع بشدة. قال: يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما منعك أن تكون معهم؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ليس ذلك يليق بشأني، أي أني أكبر من أن أسجد له وأرفع قدرا. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. قال: فاخرج منها، الراجح أنه كان في السماء فطرد منها. فإنك رجيم ترجم بالشهب، كلما حاولت البقاء أو الرجوع فيها. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اللعنة هنا الطرد من رحمة الله بسلب التوفيق للتوبة، ومعنى ذلك أنه يصير في يوم الدين وهو ما زال في معصيته مستحقا لجزائها الأوفى والعياذ بالله. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، طلب الإنذار بمعنى تأخير العذاب عنه إلى يوم الدين. قال: فإنك من المنظرين، تفريع على سؤال لا إجابة له إلى ما طلب بسبب دعائه، ولكن تفريع لإخباره بأنه من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يوم مؤجل يكون في وقت معين في علمه تعالى، لا يتأخر عنه وليس مؤجلا بدون حد معين. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال: رب بما أغويتني، احتمال أنه يعني أن الله أغواه لأنه كلفه السجود وهو يعلم أنه لا يسجد، فكأنه يقول: حملتني على الغواية حين أمرتني بما لا أستطيع. وكذب عدو الله، كذب، فلو كان أمره بما لا يستطيع لما استطاع الملائكة السجود لآدم، ولكنه كلفه بما يستطيع. لأزينن لهم في الأرض، الأولى حمله على ظاهره، فإن بني آدم يقتتلون تارة على الأرض الحرث، وتارة على الأرض التي هي مرتع للأنعام، وتارة على المحاجر التي فيها حطب أو غيره، وذلك تابع لحبهم للأراضي، وهو تابع لتزيين الشيطان لهم. وما أكثر هذه الظاهرة في هذه الأيام، أن يحصل الاقتتال على الأرض وعلى الحرث وعلى مرتع الأنعام وعلى المحاجر، فهذه من تزيين الشيطان، يزين لهم الأرض أنها ملك لهم وأنها ستدوم لهم، وهي زائلة هذه الدنيا. ولأغوينهم أجمعين، آدم وذرية آدم عليه السلام، إلا عبادك منهم المخلصين. استثناهم لأنه يعرف عجزه عن إغوائهم، والمخلصون هم الصالحون الثابتون في الإيمان والتوكل، جعلني الله وإياكم من المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، فرد الله عليه أولا بأن عجزه عن إغواء المخلصين طريق حكم الله بها وكتبها على نفسه، لأنهم بصبرهم وإيمانهم وإحسانهم استحقوا من ربهم الألطاف والتوفيق وزيادة الهدى، فلا سبيل عليهم لإبليس. وثانيا رد الله عليه توهمه أن له سلطانا على سائرهم، فقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي كلهم المخلصين وغيرهم إلا من اتبعك من الغاوين. فالناس ثلاثة أقسام، ذكر الله له قسمين، قسم المخلصين أفاده بقوله تعالى إن عبادي، وقسم المتبعين لإبليس من الغاوين فله سلطان عليهم، وطوى القسم الثالث الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ولا هم من المخلصين، وهم الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يقول الله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، المكان الذي وعدهم الله أن يجعلهم فيه، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم بقسمة الله تعالى، ويدخله من باب معين له، وذلك يشعر باختلاف شدة العذاب في جهنم، وأنه تابع لاختلاف الأبواب. أعاذني الله وإياكم من إبليس الرجيم ومن غوايته ومن حبائله ومصائده وخيله ورجله. بهذه الآية نختم حلقتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالصلاح والهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. صدق الله العظيم.
13: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

استخدمت كلمة نصر في القرآن الكريم مرات عدة في أكثر من سياق، ربما كان أكثرها في سياق تهديد الكافرين أو العاصين بعدم قدرة أحد على حمايتهم من عذاب الله إذا نزل بهم. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، فمثلا ورد هذا المعنى في عدد من آيات القرآن يخبرنا الله فيها عن حتمية عذاب الآخرة لمستحقيه وعجز أي قدرة أو جهة عن التدخل للتخفيف من هذا العذاب أو دفعه عمن يستحقه، ولا إمكان لتبديله بغيره إن لم يرد الله تعالى ذلك. وهذا كما في قوله عز وجل في وصف يوم القيامة: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وفي سياق آخر ورد في قصة النبي نوح عليه السلام أن قومه طلبوا منه إبعاد بعض المقربين من المؤمنين به بحجة أنهم أراذل القوم، فرد عليهم بمطالبتهم بحمايته من آثار هذا الطرد ودفع العذاب الإلهي عنه إن طرد هؤلاء المؤمنين المحيطين به، فقال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ومعنى هذه الآية هو نفي وبيان عجز أي قدرة على حماية النبي نوح من عذاب الله ودفعه عنه إن هو خالف إرادة الله واستجاب طلب الكفار الذين كانوا يأنفون من مجالسة فقراء القوم وضعفائهم. وبعبارة أخرى كان استفهام النبي نوح في معنى النافي. والموقف النبوي الحاسم نفسه يتكرر من النبي صالح عليه السلام في الرد على قومه عندما أعلنوا سأمهم من إصرارهم على دعوته وترغيبه في الميل إلى دينهم،

أما في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقد وردت هذه الآية في سياق الحديث عن الشعراء الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وآله، فواجههم المسلمون بالسلاح نفسه وانتصروا لرسولهم ولأنفسهم. ومن أمثلة استعمال كلمة النصر في معنى الانتقام قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن المعاني الأساسية للنصر العون والمساعدة. يقول تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله أن يعينه في الدنيا والآخرة ويغيظه أن يظفر بمطلوبه. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لإحصاء المعاني التي تستخدم فيها هذه الكلمة نجد أن القسم الأكبر من موارد استخدامها هو في هذا المعنى، من قبيل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وغير هذه الآيات كثير يكشف عن استخدام هذه الكلمة في هذا المعنى، أي معنى المساعدة والعون. ومن ضمن المعاني التي تستخدم فيها كلمة نصر ومشتقاتها هي التغلب على العدو والظفر عليه، وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عندما تسمع كلمة نصر ومشتقاتها في هذا العصر. وربما يفهم هذا المعنى من بعض الآيات في القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة نصر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. إن بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى وأنه لو كان بكثرة العدد والقوة والشوكة كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة والقوة على المسلمين على ما بهم من القلة والضعف. ولما كان ذلك فهمنا أن النصر ليس إلا بيده، وأن شيئا من الإمداد أو غيره لا يوجب النصر بذاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بغارة الجبال المحيطة بمنطقة دماج وشن عدة غارات على مناطق متفرقة بصعدة، وقصف منطقة آل شافعة واستهدف بغارتين رافعة ونش تابعة للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 5 مواطنين بغارتين على منطقة الأعروش في خولان الطيال بصنعاء، وشن العدو غارتين على مديريتي القبيطة وكرش بلح بعد أن شن غارة على منطقة ضمران في القبيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدو غارة على منزل المواطنين في منطقة الشوارق برازح صعدة ودمره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد مواطنين 2 وطفل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 10 غارات على حرض وميدي أسفرت عن تضرر كبير في الممتلكات والمنازل للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدو بغارة حافلة نقل نازحين في الخط الرابط بين مديريتي الجراح وزبيد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 20 مواطنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد الطفل برصاص قناصة مرتزقة في الحديدة بخرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، وتضررت عدة منازل وممتلكات للمواطنين بقصف مكثف للغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية متفرقة في منطقة 7 يوليو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف واستهدف بغارة أخرى مديرية الظاهر الحدودية في صعدة، كما شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية حيران وشن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن العدوان غارة على جنوب مفرق المزحاط بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، واستهدف 18 غارة مناطق متفرقة من مديرية مجزر في محافظة مارب. وفي البيضاء شن العدوان 10 غارات على مناطق قانية ومديرية السوادية، واستهدف 8 غارات أخرى مديريات ذي ناعم وناطع وردمان، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي بمنطقة الرقو الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في صعدة. وفي مارب شن العدوان 10 غارات على مديرية صرواح، واستهدف 3 غارات أخرى مديريات مدغل ورغوان ورحبة، كما شن غارتين على مديرية خبو الشعب في الجوف، واستهدف 3 غارات أخرى مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة عفرة بمديرية منبه في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في محافظة الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية وتحليق مكثف لطيران استطلاعي مسلح، وكذلك قصف مدفعي وصاروخي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطنين 2 إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهد مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي 11 مرتزقا مقتلهم وأصيب 10 بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه جبل أيبر في الغيل بالجوف، وتمكنوا من استعادة السيطرة على عدد من المواقع بوادي أيبر بعد شن هجوم معاكس. وقتل ضابط سعودي من قوات العدو السعودي الخاصة بقصف صاروخي من المجاهدين في محافظة مأرب يحمل رتبة عقيد يشغل قائد كتيبة سعودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب عدد من السعوديين إثر استهداف المدفعية لتجمعاتهم غربي المخروق وخلف السديس، وتم استهداف طقم عسكري محمل بالأفراد قبالة منفذ الخضراء وقتل من فيه، وتم قنص جندي سعودي في موقع المعنق ودكت المدفعية تجمعاتهم خلف موقعي الفريضة وملحمة، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم وجرح 2 في جبل نابضة بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 7 مرتزقة في ساحل وشمال ميدي، وتم تدمير معدل بنيران المجاهدين، ولقي المرتزق عمار دماج العليمي مقتله في جبهة منفذ الخضراء على أيدي الأبطال، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 3 مرتزقة في منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن قائد عسكري في قوات المرتزق طارق الموالية للإمارات انشقاقه من تلك القوات وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بتفاصيل خطيرة وهامة عن جبهة الساحل، كما تمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين شرق موقع الدود وقنص ثالث شرق موقع الرميح بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بدك تجمعاتهم شرق موقع الإمبيسي بقذائف المدفعية، ودمرت وحدة الهندسة طقم عسكري سعودي شرق موقع الرميح بعبوة ناسفة، وتم قتل من كان على متنه، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعات العدو السعودي في مثلث الركبة وحققت إصابات مختلفة وعتاد للجنود السعوديين، وكسروا زحفا للمرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة بتعز مسنود بغطاء جوي، وقتل وإصابة عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدو السعودي بعملية هجومية على مواقعهم في رشاحة، ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في صحراء البقع بعبوة ناسفة، وقتل وإصابة من كان فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي مقر القيادة في معسكر ما يسمى القوات الخاصة في الملاحيض بجيزان، أصاب هدفه وأوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، كما تمكن الأبطال من كسر زحف في الشبكة بالأجاشر تم خلاله التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح العشرات منهم بكمائن محكمة لوحدة الهندسة، ولم ينفذوا أي تقدم، ونفذ المجاهدون عملية عكسية على مواقع العدو غرب السديس، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة وإحراق طقم عسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون بصاروخ موجه مدرعة تابعة للمرتزقة قبالة منفذ علب، وقتل وأصيب كل من كان على متن المدرعة من المرتزقة وتم تدميرها، كما قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي إثر كسر زحفهم غربي مجازة في عسير.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الدينية والإنسانية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة MSC مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 26 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عيأخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: كذلك من جاء بعدهم، نحن في هذا العصر من أمامنا رصيدا هائلا من الأحداث، أمامك كربلاء، وأمامك يوم الحرة، وأمامك ضرب الكعبة، وأمامك استشهاد زيد، وأمامك استشهاد أصحاب فخ، وأمامك الأحداث تلو الأحداث الرهيبة التي تكشف لك عواقب التفريط والضلال والتفريط.

0: تفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ويتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.
1: الله أكبر!
0: لأنها كلها حالة عربية واحدة، كلنا نحن العرب حالة مترسخة لدينا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. حذو بني إسرائيل، هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك يا علي عندما تقول والله إني لا أخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، لن نؤمن لك حتى نرى معاوية جهرة فوق منبرنا فنعلم أنه فعلا قد أدير منا. لن نؤمن لك يا حسين، لن نؤمن لك يا علي إلا بعد أن نرى يزيد فوق منبرنا. لن نؤمن لك إلا بعد أن نرى سيف يزيد مشهورا على رقابنا. لن نؤمن لك حتى نرى أمريكا ونرى الأمريكي يوجه بندقيته إلى صدورنا. لن نؤمن لك حتى نرى نساءنا يخرجن متبرجات كالأوروبيات في شوارعنا. لن نؤمن لك حتى نرى القرآن تمزق صفحاته في مساجدنا. لن نؤمن هي الحالة العربية التي ضربت العرب وضربت القرآن وضربت الدين.

0: أمين عام حزب الله يعلن مرحلة جديدة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي ويؤكد أن أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر.
1: على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط.
0: إيران ترصد تحركات معادية في دول الخليج وتحذر لن نتسامح مع أي تهديد، والعبور الآمن من هرمز ينسق معنا فقط. شرطة غزة تحت القصف، العدو يراهن على العملاء ويحول سجونه ساحة مركزية لممارسات الإبادة الجماعية. ممثل حركة حماس في إيران: تحرك الأمة تجاه الاستباحة الصهيونية دون المستوى، وعلينا توسيع دائرة محور المقاومة. آلاف القتلى والمفقودين في زلزالي فنزويلا، واستنفار دولي لإغاثة المنكوبين تعيقه العقوبات الأمريكية على كاراكاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طغى التباين الأمريكي الإيراني وطفى فوق مياه الخليج من جديد. تفسير واشنطن الرغبوي لبنود مذكرة التفاهم وآليات تنفيذها يضعها في مهب الريح ويهدد تنفس العالم من هرمز عقب أسبوع واحد من توقيع ما بات يقدم كأهم خطوة دبلوماسية منذ إعلان وقف إطلاق النار بين محوري الصراع. لكن سرعان ما ظهر الخلاف المؤجل مع أول استدارة معلنة جددت رهانها بشكل مكشوف على إثارة الفتنة بين طهران وباقي دول المنطقة، وبين لبنان بعضه بعضا، وبين غزة وأهلها عبر أذرع لا تنتمي للغزيين ولا تطيع إلا الأجنبي، كما هو الحال مع المنافقين الموبوءة بهم محافظات اليمن المحتلة. ووراء هذه الاستراتيجية كيان مارق يرى في المفاوضات مرحلة تكتيكية تعبر به من مأزق إلى فسحة تفتح سيناريوهات جديدة تتوافق مع نهج يتبنى مبدأ أن المفاوضات لا تتعلق مطلقا بسرعة إبرام الاتفاقيات، بل ترتبط دائما بالتحكم بإيقاع ووتيرة وضغط المقايضات، حيث لا تنجز الصفقات النهائية إلا بعد استنزاف الطرف الآخر في الضفة المقابلة وإرهاقه على أكثر من صعيد. وهكذا فلا غنى لأمة الإسلام عن نهج يتخذ من خنادق القتال بوابة خلاص من عدوانية الشيطان وقرنه. وهذه غزة اليوم تدعو من طهران لتوسيع دائرة المحور لمنازلة ومقاتلة العدو، على ثقة أن تصميم الإرادة وقوة الموقف وعدالة القضايا عدة مواجهة تستطيع انتزاع نصر يكسر منطق موازين القوى. لقد فعلتها سابقا وستفعلها اليوم وغدا.
2: لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا للإسلام بأصالته ونجائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في جلودهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين لمواجهة الطغيان في كل عصر.
0: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، ثبت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عناوين المرحلة وأولوياتها، وأرسى مداميك استراتيجية وطنية نحو استعادة السيادة والثروة الوطنية بشكل كامل. هذه الاستراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبي ورسمي، فكيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة بين صنعاء وتحالف العدوان؟
3: استحكام الجمود على مسار المفاوضات ومخرجاتها يدفع اليمنيين للمضي قدما نحو إعادة صياغة أولويات المرحلة الراهنة. والأولويات هنا إنهاء العدوان والحصار والاحتلال واستعادة السيادة والثروة كاملة من دون انتكاس.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
3: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
2: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
3: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيل 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها. خلال ما أسمي بمرحلة خفض التصعيد تبادلت صنعاء والرياض زيارات ولقاءات ورسائل دبلوماسية بوساطة عمانية ورعاية أممية، وتمخض هذا الحراك عن خريطة طريق مشتركة لا تزال حبرا على الورق وحبيسة في الأدراج من دون أن تتحول إلى واقع ملموس نتيجة غياب الإرادة والجدية أمريكيا وسعوديا، رغبة من تحالف العدوان في إبقاء اليمن ممزقا محتلا وضعيفا وفقيرا في عقاب جماعي لشعب كامل على خلفية موقفه المتقدم مع فلسطين وقضايا الأمة، وهو ما ترفضه صنعاء. لم تغلق صنعاء أبواب الدبلوماسية في وجه الحلول والمقاربات العادلة والمحقة وترجمتها عمليا، لكنها بموازاة ذلك تستنفر قواها وتتمترس لانتزاع سيادتها وحقوق شعبها، مستفيدة من المتغيرات الإقليمية والدولية ومستندة إلى تجربة ناجحة خلال طوفان الأقصى وما قبل، مؤمنة بمعية الله وعونه وأن النصر لأهل الحق وأهل الأرض والعاقبة للمتقين. في ظل المعطيات الراهنة، يرى مراقبون أن التصعيد اليمني الضاغط في مواجهة ضغوطات تحالف العدوان الأمريكي السعودي المستمرة منذ 11 عاما قد يدفع نحو خيارين، إما مواجهة شاملة أو الدفع نحو مسار تفاوضي أكثر جدية. وصنعاء هنا ترمي بكرتها في ملعب المعتدين، ومثلما يمد اليمنيون أيديهم للسلام العادل فإنهم يتوثبون للانتقال من الانتظار الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية.
0: وعلى صعيد الجوزية والنفير الوطني، احتشدت قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف إلى مديرية المصلوب بعدتها وعتادها، معلنة الاستعداد التام لرفض الجبهات ومواجهة العدوان ورفع الحصار الأمريكي السعودي.

0: بمواكب جبلية مهيبة هي الأكبر والأوسع، تدفقت حشود قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف إلى مديرية المصلوب معلنين حالة الجهوزية والاستعداد لكل الخيارات ورفض الجبهات بالمال والرجال.
1: جينا نأيد كلام السيد سلام الله عليه ونقول احنا رهن اشارتك يا سيدي، اضرب بنا حيث تشاء واحنا قنابل بيدك.
2: جاهزين بعتادنا وعدتنا، وان احنا ناكد له وان عهده،
3: فنحن جاهزين بالمال والرجال.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم.
5: وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الاعداء امريكا واسرائيل وعملائهم.
0: بعدتها وعتادها اجتمعت بنو نوف، وفي مقدمة اجتماعها مشائخها وعقلاؤها، والذين اكدوا ان بني نوف كانت ولا زالت وستبقى على عهدها ووعدها، ولن تساوم على دماء شهدائها، ولن تقبل بغاز أو مختل أو قاطع طريق على أرضها مهما كلفها ذلك من ثمن.
6: توكد وتجدد قبائل بني نوف الأبية والشامخة مبارك بن تأييد ما ورد في بيان قائد الثورة السيد العلام المجاهد عبد الملك الحوثي حفظه الله بالنسبة الذكرى الهجرة النبوية. توكد قبائل بني نوف أنها ستقف بالمرصاد في وجه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن والمشاكل الداخلية تحت أي مسمى أو ذرايع خدمة له والعدوان ومرتزقته.
0: وبهذه المعنوية والروحية القتالية العالية تؤكد قبائل بني نوف أنها وسحار وبقية القبائل اليمنية مسيرة واحدة تحت قيادة الثورة، ولن تقبل بأي صوت نشاز يسعى لشق وحدة الصف خدمة لقوى العدوان، فلا أولوية غير أولوية مواجهة العدوان وفك الحصار. بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف تخرج اليوم بعدتها وعتادها وسلاحها، وتؤكد موقفها الواضح من أعدائها، وتقول للسيد القائد: يا سيدنا ويا قائدنا، رهن إشارتك، جاهزون لرفض الجبهات وجاهزون لكل الخيارات، عدونا الأول والأخير أمريكا وإسرائيل، ومن أتانا لخدمتهم غازيا دفناه في الصحراء. من مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، محمد النوعة، المسيرة.
7: احنا اكيد الصامدين ونوجه كلمة ان احنا ان شاء الله ما بننساهم بدعائنا، ان شاء الله حيرجعوا على ارضهم على بيوتهم اعزاء مرفوعي الرؤوس ان شاء الله.
8: ان شاء الله الله سبحانه وتعالى راح يمن علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين بزوال هذا الكيان ان شاء الله.
7: ان شاء الله ان شاء الله.
9: نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
10: يا اشرف الناس واطهر الناس، نعدكم اننا سنفأر، سنفأر لكل قطرة دم لشهيد، سنفأر لكل دمعة ام، ماضون في هذا الطريق حتى النصر النهائي باذن الله.
11: شدد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم على ضرورة رحيل العدو الإسرائيلي من كل الأرض اللبنانية، كما أعلن عن هزيمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي الدخول في مرحلة جديدة، داعيا إلى العمل على أساس المرحلة الجديدة.
12: لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتمشي بشكل طبيعي. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان جوا وبرا وبحرا وبكل الأشكال. لقد فشل عدوانها في تحقيق الأهداف التوسعية، وهذا منطلق أساس لنبني عليه. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا. كل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان واستقلال كامل للبنان، لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية. على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة، وهذا ما سيحصل.
11: واستأجن الشيخ قاسم البيان الخليجي دون أن يسميه والمقايض مساعدة لبنان بنزع سلاح حزب الله، معتبرا إياه مشروعا إسرائيليا، داعيا السلطة في البلد إلى الاستفادة من تفاهم إسلام أباد لصالح لبنان.
12: كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل أو مصالح إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان لسيادته وبنائه. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا كداعم أساسي لسيادة لبنان بقوة استثنائية أرسلها الله تعالى لنا هبة من السماء. ليش أنتم بلبنان؟ شو في عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه؟ بذلنا هذه التضحيات العظيمة لأنه ما في توازن بالقوة. عدلنا بعطاءات الدم.
11: ووجه الشيخ قاسم التحية لغزة المظلومة والمضحية واليمن المساند لغزة وقضايا الأمة والعراق الذي وقف داعما للبنان.
12: لابد أن نحيي أهل غزة وفلسطين. أيها المضحون الشرفاء المعطاؤون، ظلمكم العالم، لكن دماء شهدائكم وعطاءات شعبكم سيبقى العنوان الأساس للحرية والكرامة والتحرير. نحن معكم، ستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة. نحن نؤمن بتحريرها إلى جانب شعبها، وإن شاء الله يكون الأمر قريبا. وهنا تحية إلى الشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوى المسلحة الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة. رغم كل صعوباتهم وظروفهم، والناس شرفة والناس بيعرفوا الحق وين. وتحية إلى الشعب العراقي مرجعية وحشدا وقيادة وشعبا وحكومة، لأنهم أحاطونا بالرعاية والمساعدة ولأنهم كانوا معنا.
11: شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرة حسينية حاشدة في ذكرى عاشوراء، عكست إرادة جماهير المقاومة، وردد المشاركون خلال المسيرة الشعارات التي تؤكد تمسكهم بثورة الإمام الحسين وقيم عاشوراء.
13: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة.
14: هكذا بدت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم عاشوراء، بحر من البشر يتدفق بلا نهاية، وحشود ضاقت بها الساحات والشوارع، زحفت لتجدد البيعة لسيد الشهداء ومعه للنهج الذي ورث عنفوانه.
15: لبيك يا سيد الشهداء، لبيك لأرواحنا التي حشرت، لبيك لجروحنا التي سكبت.
14: هنا تقرأ الحكاية في عيون الناس، وجوه لم يزدها العدوان الأخير إلا ثباتا، ارتفعت لتشق عنان السماء وتعلن للعالم أن البيئة التي أريد سحقها تحت الركام تخرج اليوم أكثر صلابة وأشد حضورا.
16: هن عملوا كل شيء بيقدروا عليه، كان هدفهم يلغوا العقيدة ويلغونا حتى نحن موجود وينسونا عقيدتنا وشعائرنا. هيدا الشيء اللي عم بيصير بحد ذاته نصر.
17: إذا إسرائيل أو أمريكا مفكرين بركعوا هيك شعب فهن مش عارفين قوة العزيمة وقوة الإرادة والصبر اللي عنا والإيمان. نحن عم نركع الله لله.
12: عإسرائيل أنا مستقدمش، عمري 78 سنة. عإسرائيل بيمشي والله. لا أمريكا بتوقف ولا الأنظمة العربية بتوقف، فيش دولة بتوقف بالعالم كله. بدأ هالتجمع هيدي.
18: هذا الخط حنكمله حتى الظهور إذا الله راد. لولا أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نذار، لو أننا نعلم أن نقتل ألف مرة ما تركناك يا حسين.
19: نحن أصحاب ذاك الإمام الذي قال أبي الموت تهددنا يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
20: ونقول للشيخ نعيم قاسم سر بنا ونحن خلفك ونحن على العهد باقون. يعني شهدنا كربلاء في الجنوب واليوم جايين عم نكمل المصيرة.
21: ونحن جينا لهون لنفرج العدوان أنه نحن ما منهاب الموت، ونحن بدنا نحافظ على أرضنا ودمائنا.
14: وخلف الهتافات والرايات نبض شعبي لا ينسى أهل الوفاء. هنا يحمل الناس في قلوبهم ووجدانهم رسائل شكر وامتنان توجه مباشرة إلى جبهات محور المقاومة.
22: احنا بنوجه رسالة شكر للجمهورية الإسلامية بإيران على دعم لبنان، على دعم المقاومة بكافة أنحاء المنطقة. طبعا نحن بنبارك للجمهورية الإسلامية على هذا الانتصار العظيم اللي صار.
23: تحية لأبو جبريل، ونحن مع المقاومة باليمن، والله ينصركم وينصرنا إن شاء الله بوجه هالطاغوت وهالظلم.
24: الله يحميك، الله يحميك يا سيد عبد الملك الحوثي، أنت واللي معك يا أبطال الأمة الإسلامية أنتو.
14: بين صدى كربلاء والمستجدات السياسية ترسم الضاحية معادلتها بالحضور والقبضات، فالرسالة الصادحة من وسط الحشود تقول كما انتصر الدم على السيف في التاريخ ينتصر اليوم دم الشهداء على قوى الاستكبار.
25: لبنان يجدد العهد في ذكرى سيد الشهداء، ومن ضاحية بيروت الجنوبية يعلو الصوت مجددا ليتجاوز حدود الساحات ويسكن جبهات القتال معيدا رسم معادلة الإباء. من ضاحية بيروت الجنوبية زهراء حلاوي، المسيرة.
11: واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة النبطية الفوقة بغارتين، فيما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية فوق البلدة، كما رمى جيش العدو مناشير فوق بلدة المنصوري بالتزامن مع توغل آليات وجرافات من حداثة باتجاه مشارف حاريس في قضاء بنت جبيل وتمركزها داخل أحد المنازل وسط تمشيط واسع وتحليق كثيف للمسيرات. في المنصوري أيضا أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخر بجروح حرجة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 مارس إلى 4243 شهيدا و 12186 جريحا وسط استمرار الخروقات الصهيونية. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو عن التوصل إلى ما وصفه باتفاق إطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، وقال روبيو إن هذه البداية وهناك الكثير من العمل أمامنا. وفيما زعمت سفيرة لبنان في واشنطن أن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، قال سفير كيان العدو في واشنطن أن إيران وحزب الله بات خارج اللعبة حد وصفه. ميدانيا أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي محاولات تقدم أو توغل من قبل العدو، وأن مزاعم العدو السيطرة على تلة علي الطاهر كاذبة. المقاومة وفي بيان لها نفت نفيا قاطعا ما نشرته جهات تتبع جيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلة علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لمدينة النبطية، وأكدت أن التلة خالية من أي وجود لقوات العدو وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذين يبسطون سيطرتهم عليها. وشدد البيان على جهوزية المقاومة على نحو كامل للتصدي لأي محاولة تقدم أو توغل تنفذها قوات العدو.

0: اعتبر مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن تحركات طائرات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران يشكل عملا خطيرا وتهديدا مباشرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف مقر خاتم الأنبياء في بيان له أن طهران تعتبر هذه التحركات تطورا أمنيا بالغ الخطورة، وحذر من أن استمرارها قد يؤدي إلى تصعيد في المنطقة. وأشار إلى أنه في حال عجزت الولايات المتحدة عن كبح جماح الكيان الإسرائيلي والسيطرة على تحركاتها، فإن إيران لن تتسامح مع أي تهديدات يستهدفها، وسترد على هذه الإجراءات الخطيرة. وجدد حرس الثورة الإسلامية تأكيده إمكانية عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران. وفيما أوضح حرس الثورة أن القانون السائد والوحيد في منطقة مضيق هرمز هو قانون الجمهورية الإسلامية والقوات البحرية الإيرانية، شدد على أن مضيق هرمز إيراني ولا علاقة لأمريكا به، ولم يحدث ولن يحدث إنشاء خط اتصال مع واشنطن بشأنه. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم والأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. وقال نائب وزير خارجية إيران إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وذكر التلفزيون الإيراني أن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به عادت بعد تحذير حرس الثورة الإسلامية لها. ويشار إلى أن الضغوط الأمريكية على سلطنة عمان دفعت الأخيرة إلى إعلان توفير ممر مؤقت في هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أظهر تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو ومقابلات مع مسؤولين وعسكريين حاليين وسابقين أن الأضرار في القاعدة الأمريكية في البحرين جراء العمليات الإيرانية شملت مقر القيادة وغرف العمليات ومنشآت اتصالات بالأقمار. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية صورا جديدة تظهر أن إيران دمرت قاعدة بحرية أمريكية في البحرين. وذكرت الصحيفة أن الضربات الإيرانية أثرت على حسابات واشنطن ودفعتها إلى إعادة تقييم انتشار قواتها وإجراءات حماية قواعدها في المنطقة وتقليص وجود قواتها في الكويت والسعودية. وفيما أشارت الصحيفة إلى أن ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة على القاعدة الأمريكية في البحرين تسببت في أضرار واسعة بمقر الأسطول الخامس وأنهت صلاحية استخدامه، لفتت أن ذلك ما لم يعلن عنها من قبل وزارة الحرب الأمريكية. تواجه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقيدات كثيرة يخلقها التفسير المتباين للطرفين في وقت تسعى فيه واشنطن لفرض رؤيتها كرواية مرجعية للمذكرة في محاولة لجر المفاوضات نحو ما يخدم أجنداتها.
1: لم تنهي مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الخلافات بين الطرفين، بل كشفت عن تباينات كبيرة في تفسير بنودها وآليات تنفيذها، الأمر الذي يهدد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. برزت قضية مضيق هرمز باعتبارها أحد أبرز الملفات الخلافية بعد توقيع المذكرة، ففي حين تتمسك إيران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن العابرة للمضيق بعد انتهاء مهلة 60 يوما وتخصيص عائداتها للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع سلطنة عمان، تحاول الولايات المتحدة في المقابل العودة إلى نظام الملاحة الذي كان قائما قبل الحرب. ويفرض الملف النووي التعقيد الأكبر، إذ تصر الولايات المتحدة على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية باعتبارها شرطا أساسيا لاستمرار المفاوضات، بينما تؤكد إيران أن السماح بالتفتيش لن يتم إلا بعد رفع العقوبات وإبرام الاتفاق النهائي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواقع التي تعرضت للقصف خلال حرب عام 2025. ويشكل ملف العقوبات عقدة أخرى في نزاع تفسير النصوص، إذ تقضي المادة 7 من المذكرة بالتزام الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يحدد في الاتفاق النهائي، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تعني الرفع الكامل للعقوبات أم مجرد تعليقها. كما لا تتضمن المذكرة التزاما واضحا بشأن العقوبات غير الأمريكية المفروضة على إيران، الأمر الذي يزيد من الغموض، وتزداد الإشكالية تعقيدا لأن القانون الأمريكي يمنح الكونغرس وليس الرئيس صلاحية رفع معظم العقوبات، ما يعني أن التعهد الوارد في المذكرة قد يواجه عقبات قانونية تحول دون تنفيذه حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي. ويبرز خلاف موازن بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، ففي حين تطالب طهران بالإفراج الفوري عنها واستخدامها بحرية لمعالجة أزمتها الاقتصادية، تصر واشنطن على الإفراج التدريجي عنها مع وضعها في حسابات خاضعة للإشراف الأمريكي وتقييد استخدامها بشراء منتجات زراعية وطبية أمريكية، وهو ما تراه طهران انتهاكا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وترفضه باعتباره وصاية على كيفية إدارة أموالها. ويحتدم الخلاف أيضا حول وقف العمليات العسكرية، إذ ينص البند الأول من المذكرة على وقفها، فيما تعتبر إيران أن وقف الحرب يظل مرتبطا بانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، وعلى الرغم من أن المذكرة لم تتضمن نصا بشأن البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية، فإن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني حول إدراج الصواريخ الباليستية في المفاوضات المقبلة أثارت أزمة سياسية، وسارعت طهران إلى نفي ذلك بصورة قاطعة، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، وأن أي محاولة لإدراج هذا الملف تمثل خروجا عن إطار المفاوضات وقد تؤدي إلى نسف مسارها. وفي ظل هذه الخلافات تبدو فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهينة بقدرة الطرفين على تجاوز نزاعات التفسير وآليات التنفيذ، كما أن السوابق الأمريكية في الانسحاب من الاتفاقات وإعادة تفسير بعض بنودها تجعل كل نقطة خلافية مرشحة للتحول إلى حجر عثرة في مسار المفاوضات، بما ينذر بجولات جديدة من الصراع.
0: أكد ممثل حركة حماس في إيران الدكتور خالد القدومي أن تحرك الأمة تجاه الاستباحة الصهيونية غير المسبوقة في غزة والضفة لا يرتقي للمستوى المطلوب.
2: إخواني، لابد أن نفهم بأن هذا العدو الصهيوني المجرم نتنياهو، هذا المجرم لم يوقف الحرب ولا يوم منذ وقف إطلاق النار إلى اليوم، أكثر من 1013 شهيد، أكثر من 3000 جريح، لم تدخل الشاحنات المطلوبة، العدد المطلوب، لم ينسحب الاحتلال من المكان المطلوب. لذلك التضامن الواجب أو الشراكة الواجبة من طرف الأمة مع أهلنا في غزة لم يصل إلى مستوى أن يردع الاحتلال. التغول الحاصل في الضفة الغربية والقدس هو دليل على أن شعبنا الفلسطيني الذي دافع عن نفسه وأعلى الصوت في 7 أكتوبر أنه يريد النجاة من هؤلاء المجرمين، وأن على العالم أن ينتبه. إحنا في الضفة الغربية اليوم أي شاب أي شاب بذريعة ما يسمى بتوقع الخطر بالقانون الإسرائيلي يمكن لك كجندي إسرائيلي أن تقتله. والعالم اليوم الحقيقة أن ما يقوم به من مقاربات ليست على مستوى ما يحدث ضد شعبنا وعلى مستوى ردع هذه الجرائم الصهيونية.
0: ودعا ممثل حركة حماس في إيران الأمة إلى الاستفادة من تجربة مدرسة المقاومة وتوسيع دائرة محور الجهاد والمقاومة لمواجهة الخطر الصهيوني الذي يتهدد المنطقة.
2: نحن في مدرسة المقاومة سواء كان في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق، أدركنا سويا بواقع تضحيات وبواقع استهداف العدو الصهيوني، قدم هذا المحور كباره وأولاده وقيادته في كل الجبهات في مقابل ماذا؟ لأنه فهم بأنه يواجه عدو مشترك، فأمن طهران هو أمن غزة، هو أمن لبنان، هو أمن اليمن، هو أمن بغداد. هذا الفهم عندما يتوسع على مستوى الأمة لن يبقى هناك جرائم إسرائيلية ولن يبقى هناك غطرسة صهيونية أمريكية في المنطقة. فتعالوا نوسع دائرة هذا الفهم الجميل الذي ابتدعه وابتكره محور المقاومة، أن نقول لا كبيرة للغطرسة الصهيونية الأمريكية، حتى نصل إلى عزتنا وإلى استقلالنا الحقيقي على مستوى الأمة وعلى مستوى المنطقة.

أفاد مستشفى شهداء الأقصى عن 3 شهداء في قصف للعدو الإسرائيلي لمركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وزارة الداخلية في غزة أعلنت أن الشهداء 3 هم من ضباط وجنود الشرطة، وهو ما يعكس مسارا متواصلا من عمليات استهداف ممنهجة وإبادة متواصلة تتعرض لها البنية القيادية والأمنية للقطاع. كما استشهد مواطنان بنيران العدو في قطاع غزة ضمن سلسلة خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة عن شهيد وجريح في قصف مسيرة للعدو خارج مناطق سيطرة العدو في بيت لاهيا شمالي القطاع، استشهد شاب متأثرا بإصابته جراء استهداف العدو محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قصف مسيرة في جبال البلد شمالي قطاع غزة أسفر عن مصابين، وتعرضت خيام النازحين في محيط مقابر النمساوي غربي مدينة خان يونس لرصاص قوات العدو الإسرائيلي.

0: سجلت مشافي قطاع غزة 921 حالة إجهاض خلال شهر إبريل الماضي، وتراجع في معدلات المواليد مقارنة بالعام الماضي، وسط توقع زيادة حالات الإجهاض هذا العام لتصل إلى أكثر من 70% نتيجة حرب الإبادة المستمرة.
1: لم تحتمل أم محمد الأعمال الشاقة في ظل الحرب، فقدت جنينها وهي حامل في الشهر الثالث في مشهد بات يتكرر كثيرا مع نساء غزة.
2: كنت حامل شهرين ثلاث شهور ومن تعب الحروب وهذا الحرب واحنا اللي شفناه في الحرب، كنت نازحة في مدرسة وكنت ساكنة على الطابق الثالث، كنا نشيل المية من تحت لفوق وانزل تحت اعبي ميه، انزل الله يعزك الوسخ، نروح السوق انزل بالاولاد اشتري لهم اطلع، الدرج كان كثير صعب علينا وتعبنا وهذا، وما قدرتش اتحمل القصف والصواريخ من شقه والتعب الحياه من شقه والمرمطه اللي شفناها، وبعدين اللي ما صارش نصيب وراح الجنين ونزل الجنين والحمد لله.
1: وانخفضت أعداد المواليد بنسبة تزيد عن 67% عن المعتاد، ما يثير قلقا كبيرا في أوساط الأطباء الفلسطينيين.
3: بدأنا نرصد الارتفاع الكبير في حالات الإجهاض وعلى الولادات، الانخفاض الكبير في الولادات من بداية هذا العام تحديدا، بدأ معدل الولادات ينخفض بشكل غير مسبوق حتى وصلنا إلى فقط 2000 حالة ولادة، 2038 حالة تحديدا، بينما المتوسط الشهري لعدد المواليد الأحياء قبل الحرب كان يصل إلى 4200 مولود، إحنا الآن نتحدث عن 50% انخفاض في نسبة المواليد، المعدل الشهري للمواليد.
4: نتيجة النزوح المتكرر من مكان لآخر، ونتيجة الأعمال الشاقة التي تقومها الست الحامل في البيت لتوفر المعيشة أو الحياة الكريمة لأطفالها، تتعرض وقلة وجود الكهرباء والماء، وتتعرض هذه الست إلى مجهود كبير يؤدي إلى زيادة نسبة التنزيل عند الستات، وضاعفت ثلاث مرات عن ما قبل الحرب، واغلب الحالات الحمل لم يكتمل نتيجه هذا التعب، وايضا نتيجه الغازات المنبعثه من هذه المتفجرات او القصف المتكرر في غزه، اصبح نلاحظ بعض التشوهات الغير موجوده قبل ذلك، ونسبه التشوهات زادت ضعف عن ما قبل الحرب، وتشوهات لم نكن نشاهدها قبل ذلك.
1: ويخشى الأطباء من انخفاض آخر على المواليد في ظل استمرار الحرب وسوء التغذية والأمراض التي تنجم عن حياة الخيام.
5: تدفع المرأة الفلسطينية ثمن الحرب مرات عديدة، مرة بتقديم روحها بنيران الاحتلال، ومرة بفقدان الأولاد وحتى الأجنة، وصولا إلى الأشغال الشاقة المطلوب القيام بها لتستمر الحياة. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: قال متحدث حركة حماس حازم قاسم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن تطبيقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولفت قاسم في تصريحات صحفية إلى أن وفدا من الفصائل والحركة قد يزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة. وأضاف قاسم إن الاتصالات والحوارات مستمرة بين الفصائل وحماس والوسطاء مصر وقطر وتركيا للوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، أي ما تبقى من المرحلة الأولى، ووضع آليات لتنفيذ المرحلة الثانية. في الضفة الغربية نفذت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات طالت بلدات عدة في جنين والقدس ورام الله وقلقيلية، وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مدينة قلقيلية وشنت حملة مداهمات واختطافات، كما اقتحمت قوات العدو بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وداهمت منزلا خلال اقتحام بلدة عرابة غرب جنين، واقتحمت قرية رمانة غرب المدينة، فيما اعتقلت أشقاء مقدسيين عقب مداهمة حفل زفاف في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة. امتدت الاقتحامات إلى بلدات عرورة وعبوين وغرب رام الله وحوسان غرب بيت لحم وبدية غرب سلفيت ومدينة قلقيلية وقرية باقة الحطب وشرقها، حيث داهمت قوات العدو منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر قليل شرق نابلس بالتزامن مع إقدام إصابات يهودية على إشعال النيران في أراضي الفلسطينيين بسهل بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله. هذا وأقدمت العصابات اليهودية على إحراق أراض زراعية في قرية برقة وسط ضفة الغربية المحتلة بعد أن هاجموا سكان القرية ومنع التنقل الفلسطينيين من وإلى القرية. مصادر فلسطينية أفادت بأن عشرات من المغتصبين اليهود أقدموا على إحراق مزارع زيتون في قرية برقة وسط ضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تضرر نحو 10 دونمات. ووفق مسؤول القرية فإن العصابات اليهودية أغلقت المدخل الرئيسي للقرية وقاموا بمهاجمة سكانها ومنعت تنقلهم بحراسة من قبل قوات العدو في محيطها، وقامت باختطاف عدد من الشبان الذين تصدوا للاعتداءات. قال رئيس لجنة البلدة القديمة في الخليل بدر التميمي إن العدو يسعى إلى تحويل ساحة البلدية القديمة بمدينة الخليل إلى ثكنة عسكرية في إطار محاولات تهدف إلى إفراغها من الفلسطينيين وضمها لصالح التوسع الاستيطاني.
6: بنشهد يعني تسارع شرس اتجاه السيطرة على أجزاء كبيرة من البلدة القديمة، سواء محلات أو بيوت أو حتى يعني دخلات أو حتى يعني مناطق يعني بتهم عدد كبير من الناس اللي موجودين في هذه المنطقة. يعني لما نتكلم عن البلدة القديمة بعد 94 إسرائيل أغلق معظم المداخل اللي بتوصل مع الحرم برم الشريف على البلدة القديمة. المدخل الوحيد اللي فضل اللي هو شارع الشلالة اللي بصب في البلدة القديمة في ساحة البلدية القديمة اللي هي عين عسكر. طبعا لما الإسرائيل يوجد هذه البنايات صفت وكانت ثكنة عسكرية. طبعا أنت لما تقول مدرسة دينية معناته في كم من الحرس، كم من الجنود، كم من نقط الاستكشاف والأبراج العسكرية، يعني بتصفي بالفعل يعني منطقة عسكرية مغلقة، بالإضافة للبوابات اللي أوجدوها يعني لاحقا، هذه يعني كلها معنيين يخلقوا بيئة طاردة للسكان لأهل المرة، معنيين يعني يهودوا هذه المنطقة، يعني إقصاء أصحابها الحقيقيين. كمان يعني المشكلة الأكبر إنه الرمز السيادي في هذه المنطقة اللي هي البلدية القديمة، مبنى البلدية القديمة إسرائيل وضع نقطة فوق منه وأغلقه. هذه بتمثل يعني ضربة قاسية للمجتمع الفلسطيني. طبعا هذول المحلات من أهم المحلات الاقتصادية النشطة في البلد، في جزء منهم كانوا البلدية تستخدمه كمنطقة للإيداع ولدفع فواتير الكهرباء والمياه اللي هو جزء منهم، وما تبقى هي محلات كانت نشطة لعائلات موجودة في البلدة القديمة، منها سياق ذهب، منها محلات خضرة، محلات دجاج، محلات متنوعة. الإسرائيلي في 94 لما صارت المزرعة عاقب الضحية وأغلق هذه المحلات بأمر عسكري، وطبعا قام في لحام هذه المحلات.
0: تؤكد مؤسسات فلسطينية تحول سجون العدو إلى ساحات إبادة جماعية، حيث يتعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين لسياسات تعذيب وتجويع ممنهجة.
7: بينما يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية، تتزايد انتهاكاته بحق آلاف الأسرى في معسكرات ومراكز تعذيب وحشية لا تعرف شيئا عن الإنسانية أو الحقوق. تؤكد مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى أن سجون العدو الإسرائيلي تحولت إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية عبر ممارسة التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالمعتقلين. نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى أكدت في بيان مشترك أن التعذيب أصبح سياسة ممنهجة تبدأ منذ لحظة الاعتقال، وتشمل الممارسات الصهيونية الضرب والتهديد والحرمان من النوم والطعام والماء والعلاج واعتداءات جنسية موثقة. وأضاف البيان أن ظروف الاختطاف بما فيها التجويع وانتشار الأمراض وفي مقدمتها مرض الجرب حولت بيئة الاعتقال إلى أداة تعذيب مستمرة. وتشير التقارير الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي تجاوز 9600 أسير حتى مطلع إبريل 2026، بينهم 84 أسيرة و350 طفلا، إضافة إلى 3532 معتقلا إداريا و1251 معتقلا مصنفين تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين. بينما تؤكد المؤسسات الفلسطينية أن هذه الأرقام لا تشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات العدو. وفي الضفة الغربية تؤكد المؤسسات الفلسطينية أن أكثر من 23 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ اندلاع حرب الإبادة، فيما بلغ عدد النساء اللواتي اعتقلن منذ أكتوبر 2023 نحو 765 امرأة، بينما لا تزال 93 أسيرة فلسطينية رهن الاحتجاز غالبيتهن في سجن الدامون. ويعيش أهالي الأسرى في غزة فصلا قاسيا من العذاب والقلق المستمر في ظل غياب معلومات عن مصير أبنائهم أو آبائهم في سجون العدو، وما يضاعف رعب العائلات شهادات الأسرى المحررين بعد تعرضهم لأشد أنواع التعذيب والموت البطيء داخل الزنازين. مضطر هيئات أممية للدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول التعذيب وسوء المعاملة وضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. ويمعن العدو الصهيوني في إخفاء جرائمه عبر منع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من زيارة غرف الموت التي يحتجز فيها الأسرى، كما يثبت للعالم مدى وحشية هذه العصابات اليهودية. وأمام هذا التغول الدموي، فإن المجتمع الدولي ممثلا بهيئاته الأممية والحقوقية مطالب بالتحرك الفوري لكبح جماح هذا العدو الفاشي وردعه عن جرائمه المستمرة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل قبل أن تبتلع آلة القتل الصهيونية ما تبقى من إنسانية في هذا العالم.
0: ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك وفضح جرائم التعذيب الممنهجة ضد الأسرى في سجون العدو والضغط للإفراج الفوري عنهم. حماس طالبت بالضغط الفاعل على العدو الإسرائيلي لكشف مصير آلاف المغيبين في سجونه والسماح لأهاليهم والمنظمات الحقوقية بزيارتهم، وشددت على ضرورة تفعيل دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد شعبنا ومنع إفلاتهم من العقاب.
8: صوت محور الجهاد والمقاومة،
9: إذاعة سام اف ام،
8: والقدس هي المحور.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
13: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
12: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
13: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
12: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
13: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
12: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
13: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
12: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
13: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
14: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
15: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم

0: التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود أحمد.

0: صهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام

ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا يعني عبيدا وماله دولا يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في صدق رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين
من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم، ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة، رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي. وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة مباين لإسلامها، وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه
وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات. لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكير الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق وزمرة الشر والطغيان استهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها
واستمرت جدا، يعني صارت مرة، الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما والشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس، ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله، فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات، وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: وقد سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم، وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه، ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار، ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم، ورايات الإسلام في أيديهم، وموقف الحق في حركتهم، وعزة الإيمان في ثباتهم، والكرامة الإنسانية في إبائهم. وبقيت الجملة الخالدة: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن، وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته، ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب

حياتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهم مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة، فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي احتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس، ذبيح كربلاء.
6: Thank you.

الإمام الحسين عليه السلام علمنا حينما نخير بين العز وبين الذل، ونخير بين الحرية والاستعباد والقهر، أن نقول كما قال: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. هيهات منا الذلة أن نقول: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أجر إجرار العبيد. هذه المقولة العظيمة التاريخية أطلقها من منبعها الإيماني ومن مصدرها القرآني الإمام الحسين، قال: يأبى الله لنا ذلك. لم تكن فقط مجرد مقولة أطلقها في حالة ثورة أو مقولة انفعالية، إنها مقولة ناشئة عن مبدأ ومن منطلق ديني وإيماني وحد. لم تكن حالة انفعال، عبر فيها هذا التعبير: يأبى الله لنا ذلك، إن الله لا يقبل لنا بأن نقبل لأنفسنا أو أن نرضى لأنفسنا بالذلة، وأن نقبل لأنفسنا بالهوان، وأن نقبل بالاستعباد. لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أجر إجرار العبيد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، متابعي إذاعة سام. في حلقة اليوم موضوعنا هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. إذن موضوع حلقة اليوم هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة بعد جولتنا الإعلامية التي نرصد فيها آخر أخبار قنوات العدوان. ولمن يريد أن يحفظ الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم يسجل عنده الرقم 01-322-653، 01-322-653. للي ما لحقش يسجل الرقم، هذا الرقم سيستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. الرقم هو 01-322-653. بعد ما نخلص تصبين قنوات العدوان وأكاذيبهم ونكشف زيف ادعاءاتهم ونعري حقيقة الوضع في المناطق المحتلة، إن شاء الله بنبدأ باستقبال أصواتكم ومشاركاتكم. حلقتنا هذه هي تعبئة عامة لتحريك المارد اليمني في شعبنا ضد آل سعود، هؤلاء الذين اعتدوا على بلادنا ونهبوا ثرواتنا وعطلوا ما نملك من ثروات وقطعوا المرتبات وباعوا النفط والغاز وأخذوا الإيرادات، ويريدون أن يثيروا الفوضى في شعبنا. لن تنعموا بالهدوء يا آل سعود ونحن بهذه الحالة. اسمع يا بن سلمان، والله لن يهدأ للشعب اليمني بال حتى يذيقكم البأس الشديد، البأس الشديد الذي عرفتموه سابقا وجربتم خلونا نقول جزء منه، لأنه في مفاجآت جديدة إن شاء الله بالدور النهائي وبالتصفيات النهائية. هذه التصفيات الذي بنجني فيها ثمرة الصمود، ثمرة التضحيات، ثمرة الصبر لمدة عقد كامل من الزمن، وأنتم تماطلوا ويعني تريدوا إغراق بلدنا بالفوضى. سنحرر بإذن الله تعالى متوكلين على الله آخر شبر من أرض اليمن، ونعيد ثرواتنا من نفط وغاز ومرتبات وسيادة كاملة بعون الله سبحانه وتعالى. وبأس شعبنا الشديد، هذا البأس الذي يعني جربتم مثل ما قلنا جزء منه، ولكن الجزء القادم هو ما سيفاجئكم وسيقلب المعادلة رأسا على عقب. موضوعنا ثورة الجياع ضد آل سعود، ثورة الجياع ضد من شن العدوان على بلدنا، ثورة الجياع ضد من حاصر بلدنا، ثورة الجياع ضد من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وأوقف المرتبات ونهب الثروات وباع النفط والغاز وورد المبالغ المالية الطائلة إلى البنك الأهلي السعودي، ثورة الجياع ضد من يعني يريد أن يفتت بلدنا ويقسم بلدنا ويجوعنا. ثورة الجياع ضد من يشن علينا العدوان ويفرض علينا الحصار وينهب الثروات شمالا وجنوبا. خلونا نبدأ بأول موضوع من قنوات العدوان اليوم، وهو من قناة الحدث السعودية.
5: أستاذ حسن المصطفى هنا في الاستوديو، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هناك ترحيب عربي لاتفاق ومذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن قالوها بصريح العبارة، يجب على هذه المفاوضات أن تأخذ بالاعتبار شواغل المنطقة.
6: أعتقد علينا أن نرجع إلى تصريحين رئيسيين، بيان الخارجية السعودية الذي رحب بمذكرة التفاهم وبالجهود الدبلوماسية وكان داعما لجهود إسلام أباد وجهود الدوحة، أشار صراحة إلى أنه يجب أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى ذات الوتيرة التي كانت عليها ما قبل 28 فبراير، أي ما قبل الحرب التي وقعت مؤخرا. الأمر الآخر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تصريح سابق له تحدث مرارا عن ضرورة معالجة الأسباب وجذور المشكلات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع ما بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وما بين إيران ودول الخليج العربي من جهة أخرى. بمعنى أن هذا الترحيب السعودي أو العربي من دول مختلفة يريد لمسار السلام في منطقة الشرق الأوسط وللحروب أن تسير هذه المسيرة بطريقة ثابتة لا تجعل الحرب ممكنة للعودة مجددا. لأن ما هو حاصل الآن هو أشبه بهدنة مطولة يجري التمديد لها بين فينة وأخرى. الرياض لا تريد أن تكون الهدن هي السائدة، تريد للمنطقة أن يكون فيها سلام شامل، ولكن هذا السلام يجب أن يبنى على أسس متينة، ومن أهمها احترام القانون الدولي وعودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز، وفي ذات الوقت بالتأكيد أن تلتزم مختلف الأطراف بوقف شامل وتام لإطلاق النار بما فيها الأراضي اللبنانية، بحيث لا تكرس إسرائيل احتلالها إلى جنوب لبنان أو تهدد سلامته وسلامة أراضيه، أو تمارس المزيد من القتل الذي راح ضحيته العديد من المدنيين والذي أضعف الدولة في لبنان. الرياض لا تريد بالتأكيد إلى لبنان أن يكون رهينة أو صندوق بريد للصراع ما بين إيران.
5: بريد بالنار.
6: صحيح، صندوق بريد بالنار للأسف للصراع الحاصل ما بين إيران وإسرائيل. تريد حل شامل لمختلف هذه القضايا الشائكة، وهي تعي أن هذا الحل سوف يأخذ وقتا، ولكن لا تريد للعجلة أن ترجع إلى الوراء.
4: أيوة، إذن السعودية تريد سلاما شاملا ولا تريد العجلة أن تعود إلى الوراء. السعودية حريصة على السلام بين لبنان وإسرائيل وبين أمريكا وإيران، بس نسى محمد بن سلمان، نسى الدب الداشر، نسى آل سعود إنه اعتدوا على اليمن وشنوا عدوان على اليمن، دمروا بلدنا ونهبوا ثرواتنا، ويفكرون احنا بنسكت لهم. يعني الآن هم حريصين على أنه يكون في سلام شامل في الملف الإيراني الأمريكي، بس نسوا أنهم شنوا عدوان على اليمن. الآن هناك خبر عاجل، حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. يعني يا محمد بن سلمان، أنت والمحللين بقناة الحدث الأصغر اللي مفكرين الآن أنه أنتم ما فيش أمامكم غير مشكلة مضيق هرمز ومشكلة ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج، لازم تستوعبوا أنه السكوت اللي سكتناه بالفترة الماضية ما كانش خنوع، الصبر اللي صبرناه ما كانش استسلام. قيادتنا تركت مجال للدبلوماسية، قيادتنا تركت مجال للأشقاء العمانيين والوساطة اللي قاموا بها. قالوا إنه ما تقلقوش، السعودية موافقة على خارطة الطريق، والسعودية ملتزمة تحمل لكم المرتبات فوق الطيارات وتجيبها لصنعاء، والسعودية بتعوض، والسعودية بتصلح، والسعودية بتتبرأ من المرتزقة وأدواتهم في المنطقة أو في المحافظات المحتلة، واليمن بسيادته الكاملة يحترم من قبل السعودية، والسعودية بتدفع فاتورة الحرب كاملة. قلنا أوكي، جلست السعودية تماطل وتمكني طلعة نزلة، وش أرسل لكم محمد آل جابر، شو أرسل لكم خالد بن سلمان، ومعي لك مرة لما يموت زوجي. أيوة، ولي حين قالوا لما يموت سلمان ولما يطلع محمد هو الملك. أيوة، هو ذا المثل، معي لك مرة لما يموت زوجي نجلس نراعي له. يا ابني الليل احنا جاوعين، الليل قطب، احنا بحصار، الليل تعبنا لغبنا، لا مداش نجلس الراعي. يعني الموانئ معطلة، المطارات معطلة، البنوك معطلة، يعني الأرصدة للاحتياط النقد اليمني مجمدة بالخارج، لا حوالات تدخل ولا حوالات تخرج، ولا نقدر نستورد الأشياء الذي نحتاجها، ولا يعني مربطنا من كل جهة، مقيدنا قيود. وقال لك اشتو سلام شامل في المنطقة. أليل أبوه، من نشيق السلام الشامل؟ ماذا احنا نقول لكم؟ قائد الثورة يعني حدد الخطوط العريضة، والتعبئة العامة أعلنت الجهوزية الكاملة، حكومة التغيير والبناء تعلن التأييد والاستجابة الكاملة والالتزام الجاد بالتنفيذ. الشعب اليمني كله مستنفر، الشعب اليمني كله جاهز. والله والله لو القيادة تطلب الآن من الشعب اليمني يتحرك لا يزحف زحف، ما يمسي إلا داخل الرياض، يحرر بلاد الحرمين الشريفين بأكملها، يحرر بلاد نجد والحجاز بأكملها. لا تستهينوا بهذا الشعب أبدا، لا تستهينوا، ولا تفكروا يا آل سعود والهبيلة حقكم محمد آل جابر، هذا الرخوة اللي جالس يضحك عليكم ويقول لكم إنه قدم دعم ودعم اليمن وإنه في إعمار وفي بقدش دافي، هذا كله كلام فاضي. اليوم القناة الإخبارية السعودية تقول إنه دعموا موازنة حكومة الفنادق بأكثر من 224 مليون ريال، ما هيش للشعب اليمني. أنا بعد شوية بعد ما نسمع الخبر أنا وأنتم بقول لكم وأنتم روح هذه البياس.
7: توجيه القيادة وبمتابعة من وزير الدفاع، أعلن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر عن صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة بأكثر من 224 مليون ريال. وسيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية في اليمن وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.
4: أيوة، لدعم وإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر صرف الريال اليمني ولتوفير الخدمات ولتعزيز الاستقرار. طيب لو قلنا مثلا يا سعم، مثل هكذا خلونا نقول، لو قلنا انه هذا الدعم راح للمحافظات المحتلة هكذا يعني مجازا خلونا نقول، طيب الناس يشكوا ويبكوا بعدا. مناطق تعز المحتلة الناس فيها يشكوا ويبكوا، مأرب الناس فيها يشكوا ويبكوا، وين راحت هذه الفلوس؟ لمن سلمتوها بالضبط؟ يعني هل صرفتم المرتبات للمناطق المحتلة؟ ما هالش، ما بوش. يعني تعالوا بوري لكم تقرير من قناة سهيل الإخوانجية، يقول فيه إنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة من ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، وسلمان ومركز الملك سلمان ومحمد آل جابر يصبحونا بأخبار ويعشونا بأخبار وتقارير إنه مركز الملك سلمان دعم، السعودية دعمت، المملكة قدمت هبة ورا هبة، دعم بجحر دعم. طيب وينه؟ وينه هم يقولوا إنه نحن من أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم؟
8: تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة يضع اليمن في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم. هذا ما سيثير قلق الضمير الدولي الإنساني وألم العالم، فالأسوياء الأدميون تفزعهم مستويات الجوع حين ترتفع حتى في أبعد البلدان عنهم. يتفق البشر أن الجوع أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته، وموت فرد جائع أينما كان إدانة قاسية في وجه العالم أجمع. عن هذه القاعدة تشذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، تنسلخ عن البشرية جمعاء وتعيش منفصلة عن الواقع اليمني إلا عند الجبايات والتجنيد والتحشيد. لمرات عديدة أنكرت قيادات حوثية وجود المجاعة، وسخرت من التقارير الدولية التي تحذر من انعدام الأمن الغذائي وتقلص الوجبات إلى وجبة واحدة وعوز الطعام. تقدم الميليشيا حلولا ساخرة من الألم، متسلية بأوجاع 22 مليون يمني لا يملكون ثمن رغيف الخبز. تحارب الميليشيا منظمات الإغاثة لإيهام العالم أن السكان بمناطق سيطرتها يعيشون الرفاه الاقتصادي على أصوله، وتحارب المتسولين لتجميل وجه المسيرة الكهنوتية الأكثر تسولاً التي تقتات على أموال الناس وتشرب عرق الجباه اليمنية الكادحة.
4: خلينا بنرجع نعلق على كلام قناة سهيل الإخوانجية، ولكن في الآن خبر عاجل. حكومة التغيير والبناء نفوض قائد الثورة باتخاذ ما يعني ما يلزم وما يستوجب في مواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا، ونؤكد استعدادنا لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. هذه حكومة التغيير والبناء تؤكد الاستعداد الكامل لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. إذن المواقف تتتالى الآن في هذه الأثناء. هناك حراك سياسي كبير يدور في أروقة الحكومة والمؤسسات السياسية الوطنية في العاصمة صنعاء. يبدو أننا مقبلون على يعني مرحلة مفصلية وهامة جدا في إنهاء هذا العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال من بلادنا. أنا ما أعتقدش أنه هذه البيانات وهذه المواقف وهذه التحركات ممكن تكون هكذا عبث. يعني أنا باعتقادي أنه احنا امام مرحلة هامة، مرحلة مفصلية تحتاج تضافر كل الجهود، تحتاج تحرك شعبي، تحتاج يقظة شعبية كاملة، تحتاج وعي امني واستيقاظ ذهني ومتابعة دقيقة وجهوزية عالية لكل الشعب اليمني. اشحذوا الهمم، استعدوا، احنا امام المرحلة الفاصلة، احنا امام المعركة الفاصلة. السعودية لن تهنأ ولن تهدأ ولن تستقر قبل ان ينتهي العدوان على بلادنا ويرفع الحصار عن بلادنا ويطرد الاحتلال وتعود لنا الثروات. يعني لما نشوف قناة سهيل الإخوانجية ذول الخراطين دون الكذابين يقول لك انه الميليشيات الحوثية هي سبب الجوع. طيب النفط حقنا وين؟ الميليشيات الحوثية هي الذي تشل النفط وتبيعه؟ الغاز، الغاز المسال والغاز حق بالحاف شبوة وينه؟ وين الغاز؟ الميليشيات الحوثية تبيع الغاز مثلا؟ طيب مشكلة أزمة الكهرباء في عدن، تخيلوا يا جماعة الخير إنه إحنا معانا في الجمهورية اليمنية حاجة اسمه المحطة الغازية للكهرباء في مأرب. هذه المحطة الغازية كانت تولع مين طرف اليمن لا طرفه. المحطة الغازية اليوم هذه مع الإصلاحيين مع العرادة. تخيلوا إن الكهرباء مقطوعة عن أبناء عدن بأوامر إصلاحية من مأرب. ما بقول لكمش يعني إنهم قاطعين الكهرباء على صنعاء، لأنه هذا شيء بديهي، يعني قاطعين علينا، قاطعين علينا، حارمينا من الخدمات، من النفط، من الغاز. بس لما أقول لكم الكارثة والمصيبة الكبرى إنه يتكلموا عن دعم لإعمار اليمن ودعم لصرف المرتبات، لا مرتبات صرفت، لا يمن عمر، لا عدوان انتهى، لا حصار توقف، البلد لا زال محاصر والعدوان مستمر علينا. بس الغريب والعجيب لما تسمعوا الدنبوع العليمي، راح الدنبوع عبد ربه وركزوا لنا الدنبوع العليمي، لما يطلع الدكتور الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية، الخبر العاجل يقول حكومة التغيير والبناء نشيد بجاهزية قوات التعبئة وندعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. هذا العاجل الآن لحكومة التغيير والبناء يشيد بجاهزية قوات التعبئة ويدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. وبنفس الوقت رئيس مجلس اللصوص الثمانية الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية. يشيد بإيه؟ ليش؟ ليش؟ إيش عملت لنا السعودية؟ خلونا نسمع العليمي وبعدين بقول لكم إيش عملت له تحديدا.
9: عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. كما ثمن فخامة الرئيس عاليا المتابعة الحثيثة من جانب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان والجهود المخلصة لفريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة واستقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
4: أيوة، احنا بس علشان الناس ما يربشوش، هذه إشادة رئيس مجلس الدنابيع اللصوص مرتزقة الفنادق يشيدوا بالسعودية، أما الحكومة في صنعاء فهي تشيد بجاهزية قوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. ليش العليمي والدنابيع يشيدوا بالسعودية وليش حكومة التغيير والبناء تشيد بالجاهزية وتدعو للتماسك والنفير العام؟ يعني في مسارين مختلفين. الدنابيع يشيدوا بالسعودية لأن تصرف عليهم باختصار، أما حكومة التغيير والبناء فهي تشيد بالجاهزية لقوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لانتزاع حقوقهم، لأنه الصبر الاستراتيجي الذي صبرناه وانتظرنا هذه المدة كلها يجب أن تتوج اليوم بالمعركة الحاسمة الذي ينتزع فيها شعبنا اليمني حقوقه من أنياب ومن مخالب هؤلاء اللصوص. هذا الفرق الشاسع والبون الشاسع بين إشادة العليمي وبين إشادة حكومة التغيير والبناء. طيب ليش العليمي مصر على تبييض صفحة السعودية؟ اليومين الماضيين نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام وثائق رسمية، مش يعني مجرد قالوا قالت، لا لا لا لا، وثائق رسمية. الوثيقة الأولى من مكتب رئاسة الجمهورية، طبعا يعني بين قوسين جمهورية الفندق علشان ما نخلطش، لأنه رئاسة الجمهورية بصنعاء ورئيس الجمهورية هو فخامة المشير مهدي المشاط، لكن هذول الدنابيع يعني عملوا لهم بالفندق 3 غرف وصالة وحمامين وقالوا إنه هذه هي رئاسة الجمهورية. تمام، مكتب رئاسة الجمهورية في الفندق موجه المذكرة إلى الأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، طبعا مجلس الوزراء بالجناح الثاني بالفندق معهم غرفتين وصالة وحمام، مدري أنه معهم مطبخ ولا يدلهم أكل جاهز سفري، لكن مجلس الوزراء لحكومة الفندق هي مع يعني شقة أو جناح ثاني رئاسة الجمهورية. أنت تدخل الفندق يعني في الغرف والأجنحة حق الزباين والكذا، ها، وفي معه جناح هذا مسمينه رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة الوزراء، البقدش دافي، عاملين لهم كل جناح عاملينه يعني بمسمى. المهم موجهة هذه المذكرة للأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق الدائم في مهامكم العملية. أنا مش داري إيش العملية الذي يعملونها يعني، لكن معلش إنه بالفندق يتعبوا مساكين فينزلوا معاهم هناك بالنادي الصحي، يعملوا لهم شوية ساونا، شوية مساج، شوية يسترخوا ويرتاحوا وكذا، يمطوهم يطلعوهم ينزلوهم. المهم إنه يقال يتمنى له التوفيق الدائم في مهامكم العملية. وش نقول؟ حتى يا ريت إنه بتعز، ولا يا ريت إنه بمأرب، ولا يا ريت إنه بعدن. مهام العملية بالفندق مدري مشغلهم محمد بن سلمان. الله لا حملني، أنا مشتيش أكردف بالكلام ودي كلام شوعة يعني، لكن مدري إيش المهام الذي شغلهم هي محمد بن سلمان. هو سخ محمد بن سلمان كما هو قدر، ما مدري مشغلهم. المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي، تمام، يقول له إنه بالإشارة إلى المطالبات المالية المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي، مو ذا المذاق الشافي تقول مجرموا يمذقوهم عيال الذين. المهم تقضي توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدو يقول حفظه الله، الله يقبحه، قال حفظه الله، مخاطبتكم بصرف مبلغ وقدره 923,950 ريال سعودي، يعني قرابة 1,000,000 ريال سعودي يصرفوها لمؤسسة المذاق الشافي. بعض الروايات تقول إنه مؤسسة المذاق الشافي هذه حق عسل، يعني بالله عليكم صرفوا هذا المبلغ لعسل؟ ما ليه مش يجيد بهم رشاد العليمي 70 تريليون مليون إشادة ما دام إنه يصرفوا له هذه المبالغ. وهذه مذكرة أخرى ممهورة بتوقيع الدكتور يحيى محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية. المذكرة موجهة لسالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، زي ما قلت لكم الغرفة 314 بالفندق، الرئاسة 416 وهذه 314. الموضوع تكاليف سفر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الله يشله لأنهم كاتبين حفظه الله، والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية. اتحفونا اتحفونا، ايوه، قال يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية اطيب التحيات والامنيات لكم بالتوفيق والسداد في مهامكم العملية، الديباجة المعروفة. وبالاشارة الى الموضوع اعلى تقضي التوجيهات بمخاطبتكم بالتوجيه بصرف مبلغ وقدره، استعدوا للصدمة، استعدوا لللطمة، استعدوا للانفجار الكبير، صرف مبلغ وقدره 150,650 دولار. تخيلوا 150,650 دولار، يعني قرابة 160,000 دولار تغطية تكاليف المشاركة الرسمية للدنبوع العليمي في افتتاح المتحف المصري الكبير. تخيلوا معي 160,000 دولار مصاريف رحلة العليمي إلى جمهورية مصر العربية، يوم واحد يصرف فيها 160,000 دولار. يا رجال يا رجال خافوا الله، اتقوا الله، هذا المبلغ كله يعني صرفية سفرية واحدة. طيب لما يروح هنا وهناك وهناك وهناك ويجي ذا البلاد ويروح هذه البلاد 160,000 دولار، وهناك 1,000,000 ريال سعودي قيمة عسل. الله، 1,000,000 ريال سعودي للعسل و160 ألف دولار بدل سفر. هذا وهم يقولوا أنه المنظمات الدولية تقول أنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، ويقولوا يا حوثي أنا جاوع. ها أمانة، تخيل تخيل على مبالغ، تخيل على أرقام فلكية. هذه الوثائق تقول إنه العليمي يوجه بصرف قرابة 160,000 دولار بدل سفر. يعني أزمة إنسانية يعيشها اليمن، يقولوا علينا في المنظمات الدولية أنها الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا. يقولوا إنه يعاني 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، و2.2 مليون طفل يمني يعانوا من سوء التغذية، وتعمل 40%

0: يحمم الصلعة حقه ذيك بعسل تحمم. كم شي صرف؟ كم يشال؟ وقل له اشترى له دبا عسل سدر أصلي درجة أولى، غسل الصلعة حقه ذيك بأسبوع بدبة، اشتي له دبا 5 إلى 7 كيلو. طيب كم شي صرف؟ يعني الشهر 4 دباب بكم شي يطلعين؟ بكم سعودي يسألكم بالله؟ يعني مو هذا العباث؟ هذه قيمة العسل. طيب والأشياء الثانية، قيمة البدلات والمصاريف ومصاريف عياله وبناته والنسوان حقهم، واللي سرحان يعملن عمليات تجميل بمصر، واللي يسفروهن لأوروبا يعملوا لهن عمليات شد ونفخ وتنحيف خصر وشد أرداف وسيليكون للصدر وما تخلونيش يعني أخرج. ها تخيلوا، نشرت صحيفة ألمانية بسنة 2022 قالت إنه ثروة رشاد العليمي بألمانيا تقدر ب 500 مليون دولار، يديرها نجله عبد الحافظ رشاد العليمي. هذه غير الأموال الأخرى من عقارات، جامعات، فنادق باليمن، بمصر، بالإمارات، بماليزيا. يعني هذا طبعا عبد الحافظ رشاد العليمي هم يعني واخذ البطولة في ملفات الفساد، عنده شركات استثمارات، آخرها كان في حديث عن تحركات للسيطرة على يعني شركة نفطية في العقلة بشبوة، وباعوا له الشركة باسمه يعني ملكوه، حقول النفط وقطاعات النفط والغاز يتقاسموها، عيال رشاد العليمي يشلوا لهم قسم، وعيال سلطان البركاني يشلوا لهم قسم، وعيال مش عارف من يشلوا له نصيبه، وقسموا ووزعوا يعني وشغلوا لنا الناس بوسائل التواصل الاجتماعي يوجهوا اللوم لصنعة، وصنعة حتيف نتيف لا مشدة ولا رديل. يعني أنا لما نطالب الرئيس مهدي المشاط اليوم، ولا أطالب دولة رئيس الوزراء القائم بالأعمال محمد مفتاح، أجي أقول لهم أنه يلا اصرفوا، يلا تحركوا، وين الزلاط؟ نشتي بقاش. طيب النفط بابوش، الغاز بابوش، إيرادات المطارات ما هالش، إيرادات المنافذ الموانئ ما هالش. طيب كيف؟ من وين؟ قل لك الضرائب، الجمارك، الملمو، كم منه الديك وكم مرقه. نشتي نحارب ونشتي نواجه ونشتي ندفع ميزانيات للوزارات منشان تشتغل، نشتي عمليات تعليمية ما تتوقفش، نشتي خدمات صحية ما تتوقفش، نشتي مستشفيات تجلس شغالة، نشتي عاد احنا كمان مستشفيات تدي خدمات مجانية، ونشتي مؤسسات الدولة قائمة، واشتي الحمام كبشي واشتي كبشي يمشي. مالك كيف؟ المرتبات تعتمد على 90% من الإيرادات السيادية. الإيرادات السيادية هي الواردات النفطية. الواردات النفطية من نفط وغاز في حضرموت، في شبوة، في مأرب، كلها بيد العدوان. بتقول لي طيب ليش ما تحرواش الليل؟ الليل نشمر كلنا مذلحين، الليل نتحرك كلنا ونسترد حقنا ونأكل من حقنا، ما نشتي من أبو حد، الليل مذلحين، يلا نتحرك، الشعب اليمني كله يتحرك. قال لك إنه دعموا وقدموا دعم ورشاد العليمي يشكرهم، جو أبصروا الوضع بتعز بلاد رشاد العليمي. يعني هذا الملعون يصرف البياس هذه كلها قيمة عسل، ويصرف البياس هذه كلها قال لك بدل سفر. ها جو أبصروا الوضع بتعز، خين إيش نقول له؟ عنصري وقدم خدمات لأبناء تعز بالمناطق المحتلة. أنا ما أقول لكمش الآن جو أبصروا المناطق حق حوبان، ده أنا أقول لكم المناطق الواقعة تحت سيطرة رشاد العليمي ومجلس الدنابع والتحالف السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني، جو أبصروا الوضع بتعز.
1: لم يعد سكان تعز يعيشون حياة طبيعية، بل يعيشون في حالة طوارئ مستمرة طوال العام، فما إن تنتهي أزمة حتى تبدأ أخرى، من الوقود إلى الغاز ومن الخدمات إلى ارتفاع الأسعار، لتتحول الأزمات المتكررة إلى واقع يومي يربك حياة المواطنين ويضاعف معاناتهم. وسط تساؤلات لا تتوقف. من المسؤول عن إبقاء تعز رهينة لهذه الدوامة التي لا تنتهي؟
2: أصلاً ما فيش مسؤولين، قلوب ما فيش نظافة، قلوب فاسدة. إذا ما صلحت القلوب والله ما بتصلح البلاد، وإحنا على هذا الحال بنجلس على طول العبر، كنا فين وأصبحنا فين؟ هذا الصدق والله العظيم يا أخي. قلوب ما فيش، قلوب نظيفة، قلوب ما فيش، لا صلحت القلوب صلح البلاد. ما دامت القلوب هي خربانة وفاسدة والله ما تصلح البلاد، إيش نجلس على هذا الحال؟ واضح
3: سم بالله نحن دارت عنا قسنا ولا مغرب مطابرين، وإحنا نطلب الله على الجوال كيف نعمل وين نسرح؟
4: تنود معنا قلب ايش ينتشر معنا يعني؟ غاز، بترول، كهرباء، ماي. تم الغاز خرجت لك فوات الكهرباء، خرجت الكهرباء خرجت لك فوات اللي قالت خرجت، يعني شغله لا بعده ولا قبل. حتى فلسطين وغزه ما مش عايزين زي احنا والله.
0: ايوه، اذا حكومه الفنادق تنهب الملايين، والسكان في تعز لا غاز لا ماء لا مرتبات، عايشين بحالة حصار ضنكة. صاروا إخوتنا في المناطق المحتلة يوصفوا حالهم بأسوأ من حال غزة، وأصبح واجبنا اليوم إن احنا نتحرك لنحررهم وننهي هذا الحصار الصهيوني الدنبوعي السعودي المفروض عليهم. ربما الآن بعضكم يخطر بباله إنه طالما الوضع بتعز هكذا مشقدف يمكن يكون الوضع بعدن أحسن. تعالوا نشوف الوضع بعدن.
5: خرج عشرات المواطنين في تظاهرة جماهيرية أمام قصر معاشيق في عدن احتجاجا على الانهيار المستمر في خدمة الكهرباء، وندد المحتجون بتفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي معبرين عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية. وطالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة.
0: الله، يعني موت وخراب ديار، ها؟ لا بو خدمات بتعز ولا بو خدمات بعدن. عادوا بعدن طبعا السعودية مشمر عليهم لو تبصروا كيف، يعني محمد بن سلمان حالف يمين، قالوا لو واحد بس يرفع صورة عيدروس لا يرعفوا رعاف. تخيلوا شوفوا الحريات، ها؟ عندنا كم من سلتوح وكم من صعلوك يلعن ويشقدف ويطلع بوسائل التواصل ويعمل عمايل، ها، ولا حد يدي له كلمة، ها. وبعدين رفعوا صورة رشاد اسمه ذا عيدروس الزبيدي، نزلوا لهم مدرعات. تخيلوا ذا الكلام له بصنعاء، تخيلوا معي، تخيلوا لو الذي تعمله السعودية بعدن يعملوا أو تعملوا الحكومة في صنعاء لتقوم القيامة. بس ما حدش تكلم على اللي يحصل بعدن، لأنه ناشطينا وإعلامينا ورواد السوشيال ميديا حقنا مشغولين بقضية بيرم ومدري من ومش عارف من، وقصص قصص كل يوم معهم رواية، ها، كملها قصة ميرنا ورجعوها من جديد، ها، قالوا عملوا لي صورة بالذكاء الاصطناعي وقالوا مدري مو قصص قصص، ويوم معك قصة هذاك الدكتور اللي يطلع يسب ويشقدف ويلاعن ويتهم ويجرح، يعني ويدي كلامه ولا حش سكته ولا حيلقمه. تخيلوا أقول لكم بعدن رفعوا صورة، بس صورة خرجت لهم السعودية بمدرعات. بصروا اسمع الخبر، اسمع.
6: شنت قوات مدعومة سعوديا معززة بعشرات الأطقم والمدرعات هجوما كاسحا في جنح الظلام، مستهدفة عدوا خطيرا تمثل في لوحة تحمل صورة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وشعار مليونية رفض الوصاية السعودية في العاصمة عدن. وعلى وقع سخرية شعبية واسعة احتشدت العشرات من الأطقم والمدرعات لتنفيذ هذه المهمة المقدسة تحت ستار الليل، ما أثار سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي على هذا الإنجاز العسكري غير المسبوق، مؤكدين أن هذه القوات التي نفذت مهمتها خلسة في وقت متأخر من الليل قد سجلت أروع انتصاراتها على صورة بعد أن عجزت طيلة النهار عن مواجهة الحشود الهادرة التي رفعتها في عز الظهيرة. ويأتي هذا الاستعراض الهزلي ليتوج سلسلة من المعارك التي خاضتها هذه القوات، بدءا من إطلاق النار العشوائي على المنصة قبل الفعالية، وصولا إلى محاولات الترهيب وتفريق المحتجين لإنزال صورة سابقة، لتنتهي فصول الدراما العسكرية باقتلاع الصورة تحت جنح الظلام.
0: طيب، طالما تعز، لا غاز لا ماء لا مرتبات لا خدمات صحية لا أمن لا استقرار، عدن يعني لا كهرباء ولا خدمات ولا مرتبات، والناس خرجوا يتظاهروا من الحمى والحر الشديد اللي قتلهم، وخرجوا يرقدوا بالشوارع وخرجوا يتظاهروا، أجاءت لهم المدرعات والمصفحات والأطقم والقوات يعني السعودية والموالية للسعودية تدعسهم علشان أنهم طالبوا بالخدمات. تعالوا نشوف مأرب، نشوف الوضع بمأرب ونسمع إيش آخر الأخبار بمأرب.
7: في مأرب تتصاعد أزمة صرف العملات وسط توقف شبه كامل للبنوك ومحل الصرافة عن إجراء المعاملات، ما خلق سوقا موازيا بأسعار متقلبة دون أي تدخل رسمي لإنقاذ المواطنين من الاستغلال، ما جعل المواطن يواجه صعوبة كبيرة في إنجاز معاملاته اليومية.
8: يصرفوا لهم يعني باستغلال حقيقة، مثلا 100 ريال سعودي تصرف ب 37,000 ريال، فارق أكثر من 5,000 مثلا أو 4,000 ريال. هذه المشكلة، المشكلة تكمن من أين؟ من امتناع يعني الصرافة الرسمية من الصرف، وهذا هو يعني كل المشكلة تعود إلى غياب الرقابة يعني، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
7: ومع استمرار الأزمة يبقى المواطن هو الضحية، خصوصا في ظل غياب أي تدخل من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم السوق. هذا الفراغ أتاح للمضاربات السيطرة بطريقة غير مباشرة، ما جعله يشكل تهديدا للاستقرار النسبي للعملة.
9: عملوا أنتم مثلا كمواطن كيف تضطر أنك تمشي معك سعودي؟
10: والله أضطر أن يصير لمقوتي يصرف حالي، يعني ما هالمقاوة تصرفها، ولا بعض الصرافين يجيبوا أنه لا معك 500 يصرف لك 100 و400 يقول لك ما أنا مصرف هالشي. هذا من اختصاص الدولة ومن اختصاص المجلس المحلي.
11: في الوقت الذي يعيشه المواطنين من يعني المعيشة الصعبة التي يعيشها المواطنين، يظهر تلاعب من قبل الصرافين برفضهم لصرف العملات الأجنبية، حيث ما يؤدي إلى أن المواطن أنه يروح لسوق السوداء يصرف يعني بأقل من سعر قيمتها.
0: إذن السعودية تقول أن قدمت دعم لإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر الصرف ولتوفير الخدمات وللاستقرار، والناس بتعز يشكو وبعدن يشكو وبمأرب يشكو. إذا الناس بهذه المناطق المحتلة ما بيتحركوش، احنا مش منتظرين لهم يتحركوا، احنا نعلن النفير العام ونبدأ التحرك ونبدأ هذه الثورة ضد من حاصرنا وضد من نهب ثرواتنا وضد من احتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. حان الوقت للتحرك، حان الوقت لتلقين السعودية دروس الذي يجب أن تتلقنها، حان الوقت لأن نستعيد حقوق الشعب اليمني ونستعيد ثرواته ونستعيد خيراته. أنا متأكد 100% أن أخوتنا في المحافظات الجنوبية المحتلة عندهم تحكمهم صنعاء أشرف وأفضل بمليون مرة من أنه السعودي يهين كرامتهم. خلاف سياسي بيننا وبينهم بنصلحه، خلاف بيننا وبينهم بيحتل مش مشكلة، في مليون حل وحل، لكن احنا يمنيين وهم يمنيين، ما نقبلش أن السعودي يهين كرامتهم، ولا نقبل السعودي يمتهن أهلنا في مأرب. أهلنا في مأرب شرفاء وأحرار، واحنا عارفين انه طبعا اغلب اللي اليوم يتكلموا باسم مأرب لا يمثلوا مأرب ولا لهم علاقة بمأرب ولا هم من قبائل مأرب ولا هم من احرار مأرب، هذول الملفلفين حق الاصلاح اللي جمعوهم من بقية المحافظات تحت اسم نازحين، وقد هم اليوم يتصدروا المشهد ويتكلموا باسم مأرب. واخوتنا بتعز الشرفاء الاحرار بنرفع اكفنا احنا وهم كف بكف واكتافنا باكتافهم، نحمل السلاح سواء ونحرر مدينة تعز ونطرد جماعة العليمي الأصلع النصاب النهاب، هذا الدنبوع اللي يأكل عسل بمليون ريال سعودي جعله سمك يا رشاد. أنا متأكد إنه ما هوش معهوش عسل، هذا حاجة ثانية ما هيش عسل، أنتم دارين موهي بس قالوا لا ظهر العسل ها. ومن هذاك الثاني الحرام هذاك اللي يشربوا مو عيال الذين، لانه يدوهم للدموه للسعوديه مستورد من الخارج فغالي، يعني القوارير حقه غاليات، مدري منين يدوله من فرنسا او مدري منين، لا انا متاكد انه ذاك ما هوش عسل. فالثورة الآن وقتها، والتحشيد الآن وقته، والتعبئة الآن وقتها، شحذ الهمم الآن وقتها، الجهوزية يجب أن تكون عالية. مثل ما قلنا لكم يا شعب اليمن، نكون كلنا جاهزين بجهوزية عالية لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا ولإنهاء الحصار المفروض على بلدنا، لفتح المطار، لتشغيل الموانئ، لإعادة الإيرادات، لإعادة التحويلات، لإنهاء هذا الحصار المفروض ولدفع التعويضات عن ما فعلوا في بلادنا. نذكركم أنه المشاركة والاتصال إن شاء الله بيبدأ بعد الفاصل على الرقم 01-322-653. المشاركة والاتصال معنا في حلقة اليوم على الهواء مباشرة على الرقم 01-322-653.
12: على مسؤوليتي.
13: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية استجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله تعلن جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا. وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وتجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة. ما قرأناه عليكم هي أجزاء واقتباس من بيان قوات التعبئة العامة الذي يدعو الشعب اليمني لليقظة العالية والجهوزية، وهي دعوة يعني لباها اليوم أحرار اليمن، وتحركت اليوم قبائل اليمن معلنة الجهوزية تلبية لدعوة قائد الثورة. خرج أحرار اليمن اليوم في مشهد مرعب لكل أعداء اليمن، خرجت اليوم وقفات ولقاءات قبلية رفع فيها أبناء اليمن بنادقهم معلنين الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان ورفع الحصار. هذه الوقفات وهذه اللقاءات ستتكرر في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل القرى والعزل والنواحي، في كل المحافظات، في كل المدن، في كل الأحياء. الجهوزية العالية يجب أن تستمر، دورات طوفان الأقصى يجب أن تستمر. طلابنا الأعزاء، شبابنا الأفاضل، جميعا التحرك إلى معسكرات التعبئة العامة وإلى معسكرات التدريب. حان الوقت لانتزاع حقوقنا، حان الوقت لتربية السعودية وآل سعود المجرمين، حان الوقت لتحرير المحافظات والمناطق المحتلة، حان الوقت لثورة الجياع ضد كل من حاصر بلادنا، ضد كل من نهب ثرواتنا، ضد كل من يحتل أجزاء من بلادنا. حان الوقت لاسترداد المرتبات، حان الوقت للتعبئة، للتحشيد، للجهوزية العالية. لا يضحكوش علينا، لا يمكنوناش بلاتع وقصص هبالات وطلافيس وطناجع يضيعونا عن حقنا. لا، احنا راعينا خلال طوفان الأقصى، قلنا اخوتنا بغزة يتعرضوا لاعتداء ويتعرضوا لكذا، واحنا جزء من هذه المعركة. والسعودي شفهم على نفسه، السعودي يعني شحترم نفسه، لكنه جلس يماطل يماطل يماطل يماطل. واحنا اليوم في هذه الايام الحسينية، احنا اليوم في هذه الايام الكربلائية، في ذكرى عاشوراء، في ذكرى الثورة الحسينية، في ذكرى انتصار الدم على السيف سنتحرك وسننطلق في هذه المعركة لاستعادة حقوقنا ولتحرير بلادنا. عندما دعا السيد القائد إلى النفير إلى الجبهات في ذكرى عاشوراء حدثت متغيرات كبيرة. تعالوا نراجع ونسمع إيش قال في وقتها السيد القائد.
1: أنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات. إن صمودنا اليوم هو تعبير عن إيماننا وتجسيد لمبادئنا. إن مشكلة تحالف العدوان معنا هي مشكلة تعود إلى تمسكنا بهذا المبدأ وبهذه القيم وسيرنا في هذا الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة. ما يريدونه منا هو الاستسلام لهم والخنوع لهم والخضوع لهم، كي يهيمنوا علينا ويستعبدونا من دون الله، كي نكون في هذه الحياة شعبا لا قرار له ولا حرية له ولا كرامة له. ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان: مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحقنا من الجرائم، أيننا بإذن الله تعالى وبمعونته ثابتون وصامدون، لن نتراجع أبدا ولن نستسلم نهائيا. ونحن قائلون من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا: هيهات منا الذلة. إن هيهات منا الذلة هي بالنسبة لنا مبدأ، وهي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف. رددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر، والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى، الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله.
0: حفظكم الله سيدي ووفقكم الله ونصركم على أعدائه. نحن وإياكم في هذه المعركة، الشعب اليمني كله يفوض قائد الثورة، الشعب اليمني بجهوزية عالية، وسنستقبل اتصالات المشاركين ليوصلوا رسالتهم وجهوزيتهم واستعدادهم لثورة الجياع والثورة الحسينية في وجه الظلمة والمجرمين والقتلة وأعوان الشيطان وأعوان الطاغوت. سيد القائد يدعو الجميع إلى التحرك للجبهات والتعبئة العامة لنثور ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه.
1: سعى أعداؤنا كيفما كان سعيهم لحصارنا فلن يتمكنوا. هم يتمكنون نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الوضع الاقتصادي متأثر بسياسات من الماضي، سياسات خاطئة مضت علينا عشرات السنين لم يبنى لنا وضع اقتصادي في هذا البلد. ثم واجهنا هذا التحدي الكبير من واقع صعب، ولكن بالتعاون يمكننا أن نحصل، ونحن بالتوجه إلى الله والعمل والتفكير الصحيح والعمل الجاد نستطيع أن نواجه هذا العدوان، لأن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق وقوي يوصل رزقه إلى عباده. لكن نعمل مثل ما عمل شعب كوبا، مثل ما عملت شعوب أخرى، مثل ما واجهت الجمهورية الإسلامية في إيران حصاراً امتد عليها لأكثر من 30 عاماً، فلم يؤثر عليها حتى في مستوى أن تنهض وأن تبني نفسها بناءً كبيراً على كل المستويات، وليس فقط أن تتماسك بل أن تبتني وتنهض نهضة متميزة ومعروفة في المنطقة كما فعلت شعوب أخرى في هذا العالم. نستطيع بالتفكير الصحيح والتعاون والعمل الجاد واستغلال كل الفرص المتاحة والالتجاء إلى الله والاستعانة بالله والدعاء والعمل، نستطيع أن نواجه هذا التحدي الاقتصادي. ولكن لنحذر من 3 حالات. الحالة الأولى حالة الجمود، حالة الجمود والتكاسل واليأس والإحباط. هذه حالة خطيرة التي يتصور فيها البعض أنه ما من خيار، ما من حل، ما من مخرج، ليس أمامنا إلا الانهيار. هذه حالة سلبية يجب الحذر منها جدا.
0: لن نستسلم، لن نخضع، سنلبي دعوتكم يا سيدي، سنتحرك في إطار التعبئة العامة مع قواتنا المسلحة لاستعادة حقوق الشعب اليمني. سيحمل شعبنا سلاح القرآن وسلاح الحديد، سنحمل أسلحتنا على أكتافنا، وبأعلى صوتنا نردد خلفكم يا سيدي: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. إذن لتحصل 1000 1000 مشكلة لن نتراجع، وسنمضي في هذا المسار لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا من هؤلاء المجرمين وأعوان القتلة وأعوان الشياطين.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة.
0: إذن وصلنا إلى الوقت المخصص لاتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على الرقم المخصص 01-322-653. بعد بيان التعبئة العامة، الآن على المدنيين في السعودية الابتعاد عن المنشآت العسكرية والمواقع النفطية والقواعد الجوية. الجهوزية اليمنية عالية، اليد على الزناد، القوى الصاروخية في جهوزيتها، سلاح الجو المسير بجهوزية عالية، قواتنا المسلحة بجهوزية عالية. وخلونا نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم محمد.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم، من معي وتفضل.
2: محمد حسن سكندر من الشغالب.
0: أهلا وسهلا بكم أخي محمد.
2: والله احنا تبع السيد الآن، احنا جاهزين الآن.
0: بارك الله فيك. وهذه جهوزية الشعب اليمني كله، السعودية عاثوا فساد وماطلوا ولا وجدوا حل ولا خارطة طريق ولا صرفوا مرتبات ولا أعادوا ثروات. ما معانا إلا جهوزيتنا وبنادقنا ونتحرك.
2: هذا هو، احنا حسيت ان الناس وانا بالقرى والكل نحشد الناس واحنا جاهزين الان ومولين للسيد تولية كان الله يحفظه.
0: بارك الله فيك، وهذا هو المطلوب، هذا هو الواجب اليوم، التحشيد والجهوزية في المديريات في القرى في الأرياف في كل مكان، مش بس التحشيد والجهوزية العسكرية، أيضا اليقظة الأمنية، أيضا الحس. نعم
2: من المواطنين.
0: نعم نعم
2: الله يحفظكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة على السعود، الموت اليهود والنصارى والنصر
0: الإسلام. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من ذي السفال. واتصال آخر. هذه هي المعنويات الذي يفترض أنها تكون لدى كل شعبنا اليمني والجهوزية العالية لمواجهة هذا العدو المجرم الصلف. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، من معي وتفضل.
3: حسين المنصوري أحد جرحان الحرب السادسة، لك التحية أخي العزيز.
0: الله يبارك فيك يا أبو حسين، وتحية لك ولكل الأحرار الشرفاء المجاهدين.
3: وندعو شعبنا الحر أن يهب هبة رجل واحد،
0: الله
3: يهبة لدعوة السيد القائد ولدعوة بيان التعبئة العامة.
0: نعم.
3: نريد أن ننتحر فيهم أمانة نحر انتحار يا أخي، نكفي سعيد سيادتنا وحقوقنا.
0: نعم مش انتحار، احنا نروح نلقنهم اقصى الدروس ونرجع رافعين راية النصر خلف سيدنا بإذن الله. صحيح، السعودي يعني زيد بها بيني وبينك، والله انه زيد بها السعودي، واحنا صبرنا بما فيه الكفاية وقيادتنا صبرت بما فيه الكفاية، ماذا الحين الا وقت انه نودق ابوه وندقدقه الصدق.
3: ايوة يا اخي، اخي العزيز وكل المستمعين نرجو منهم الاستجابة للدعوة العامة التي من بيانها التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله لكل الجهات الخمس.
0: نعم.
3: الدعم، لأنهم هم العون والسند لنا.
0: نعم نعم نعم، كل واحد يتحرك.
3: أخي العزيز ولكل المستمعين
0: حياك وسلمك وشكرا جزيلا لك يا أبو حسين،
3: ولتعظمكم الحر العزيز.
0: شكرا لك.
3: ونطلب من الأخ المخرج جامل افتح النجران، هاجم تقدم.
0: الله الله الله، سمعت يا أستاذ محمد الفرح، سمعت قال لك يشتي هجوم على نجران وتقدم.
3: سلم لي على محمد الفرح.
0: الله يسلمك. الله يسلمك
3: محمد شرف.
0: الله يسلمك وعافيك، شكرا لك الأخ أبو حسين. و
3: الله أخي العزيز،
0: بارك الله فيك وفي أمان الله. الشعب اليمني اليوم قد ولغب يا محمد بن سلمان، أقسم بالله لو ذا لا يشربوا دمك. الشعب اليمني يا خبرة، يعني حق الصبر هذا كله وحق المعاناة هذه الذي عانيناها كله وحق التحمل هذا الذي تحملناه الفترة هذه كله، أمانة الله إنه يعني ما عاد يعني في قلوبهم إلا يدخلوا يقرطوا آل سعود قرط أمانة، قدوا الصدق، صبروا بما فيها الكفاية. ونأخذ اتصال. ولو مرحبا.
4: مرحبتين، السلام الله عليكم وسعد الله مساكم.
0: مساك الله بالخير والعافية، من معي؟
4: معك أخوك أبو خالد المهري.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
4: خليك بكي كلنا محافظ المهرة.
0: يا أهلا وسهلا فيك وبكل الشرفاء الأحرار أخوتنا في المهرة.
4: تاج راسي.
0: الله يبارك فيك. فوق روزي.
4: وصلنا إحساسك، إحساسك.
0: حفظك الله.
4: الوطني، إحساسك المؤمن، إحساسك.
0: الله يبارك فيك.
4: أنا ما أمدحك.
0: الله يبارك
4: لكن
0: فيك.
4: لكن الروح العالية اللي عندك. بارك الله فيك.
0: حفظكم الله. أنتم إخوتنا في المهرة أشرف الناس، وأنتم الذي وريتوا السعودي قيمته وكسرتوا هيبته، وأنتم الذي قلتوا للسعودي استوب، ما فيش عندنا شكرا سلمان زي ما يعني غلطوا بقية المحافظات أو محافظات أخرى. المهرة رجال ثبتوا فعلا.
4: خليكم فيك، هذا فضل الله عز وجل، ثم فضلكم أصحاب صنعاء أخواننا وأرواحنا وعيوننا أنتم.
0: الله يبارك فيك.
4: نعم جزء لا يعني صعب الإخلال بهذا الجزء.
0: نعم.
4: ونستمد قوتنا بعد الله عز وجل من عندكم، وألف تحية لكم وتحية أصحاب صنعاء وجميع القبائل وجميع المديريات والحسينيون المرابطون على الجبهات، نقبل نحن أبناء قبائل مهرة نقبل أقدامهم.
0: الله يبارك فيك. الله
4: أيوة والله.
0: الله يبارك
4: نعم
0: فيك أخي.
4: نعم وما أطيل عليك، الله يعطيك الصحة والعافية ويطول عمرك،
0: حفظك الله.
4: نعم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بإذن الله النصر المبين بإذن الله، وهذا الفتح بإذن واحد أحد سوف يكون النصر من حظنا. وتحية كبيرة جدا
0: تحية لك
4: هذا القائد العظيم قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحية لكم وسامحوني على الإطالة.
0: الله يبارك فيك. ومن خلالك نوجه التحية لكل أهلنا شرفاء الأحرار في محافظة المهرة. نحن جميعا أبناء بلد واحد، تعرضنا جميعا لهذا العدوان الغادر، وجميعا سنتحرك خلف قائدنا السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لتحرير كل تراب الوطن الغالي من صعدة إلى المهرة. لن نتنازل عن شبر من هذا الوطن، سنقف جميعا خلف قائدنا وخلف قواتنا المسلحة، نتحرك جميعا بروح جهادية حسينية كربلائية، ستنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع الاتصال قبل ما نسمعه، بناخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم وقل لنا من معي.
5: حسين حجر محامي.
0: أهلا وسهلا بالزبون الدائم
5: حياك. ما أقول لكم موضوع كل مواطن في اليمن صغير وكبير.
0: نعم
5: يا سيدي، طبعا السيد القائد أطلق هذا الثورة، ثورة الجياع.
0: نعم
5: ضد، أوصلنا إلى هذا الحد.
0: نعم
5: المرتزقة والسعودية والإمارات وخلفهم الأمريكي طبعا والإسرائيلي والصهيوني.
0: بلا شك بلا شك. نعم
5: يا سيدي، في المقابل هم سيعملون على إشعالها في الجهة المعاكس.
0: نعم
5: وهم يعملون على هذا منذ سنوات.
0: صحيح
5: يعملون على تكريس ثورة الجياع التي تشتعل داخليا.
0: نعم
5: ولذلك لابد ما نحدد أدوار كل أدوارنا كمواطنين.
0: نعم.
5: وكدولة وكإعلام.
0: نعم
5: وإعلام. الإعلام دور مهم جدا في الفترة القريبة القادمة، سنسمع العديد من الشائعات
0: مش بس بالقادمة، قد مشت هذه الأيام وشغالين علينا شائعات يومية. نعم نعم.
5: لكن المهم تحصيل الجبهة الداخلية.
0: نعم.
5: الشيء الثاني الذي نخشاه هو المهدئات بالوساطات. لازم الدولة الإذابة وساطة صادقة، لابد ما يكون بجدول زمني.
0: نعم.
5: أما يمكنونا
0: بقديش دافع
5: عيب الشوارع مثلا حق الأسرى، هذا مش فضل منه.
0: صحيح
5: عندي أسرى وتي أسرانا.
0: صحيح. المهدئات الصحيح. المهدئات هذه أعتقد أن القيادة يعني لن تدعو للتحرك إلا وقدها.
5: نعم نعم. بس أن القيادة واعية لهذا الشيء، لكن الناس جميعا في المقايل في وسائل التواصل
0: نعم.
5: في الباصات يقول نعم. لك إذا بسروا من هذا الذي هم أمراض.
0: نعم
5: يرد عليه رد جلف، لو ما يغلق خليه يسكت.
0: نعم
5: يجب الدخول الجبهة الداخلية بحصنة.
0: نعم نعم.
5: لأنه لن يخترق ذا إلا من هذا الناحية.
0: صحيح صحيح. التعبئة شوف يا حسين،
5: كانت الخطة على أساس زعزعة الجبهة الداخلية.
0: نعم نعم أخي حسين، التعبئة العامة مش فقط حمل السلاح يعني.
5: نعم
0: والكلاشين.
5: نعم
0: لا السلاح الوعي. سلاح الوعي، نوعي أسرنا أول شيء داخل البيوت.
5: نعم.
0: نفهمهم علشان لو شافوا شائعة، لو قرؤوا خبر كاذب، لو سمعوا ادعاء زائف، وبعدين إلى
5: الأخبار.
0: نعم
5: إلا من الصادقين.
0: نعم
5: إعلام صادق.
0: نعم نعم.
5: لا يمكنوش بفتح العدو سيعمل في كل قنواته.
0: نعم نعم. واليقظة الأمنية وإبلاغ الأجهزة الأمنية.
5: نعم.
0: بأي
5: نعم.
0: تحركات مشبوهة.
5: المشاركين كثير.
0: شكرا لك أخي حسين. شكرا
5: الله أجلكم. تحياتي للمخرج وكل الطاقم.
0: الله يبارك فيك.
5: وإن شاء الله النصر قريب
0: بإذن الله. شكرا لك أخي حسين حجر. فعلا اليقظة العامة مطلوبة من كل الناس، واليقظة الأمنية والوعي، والناس يكونوا مستوعبين ويكونوا جاهزين ويكونوا يعني مستوعبين انه احنا طالما في مرحلة تصعيد اكيد العدو بيصعد واكيد بيبدأ يحرك ادوات داخلية وبيبدأ يحرك يعني شخصيات ربما جديدة عاد احنا ما قد اكتشفناهاش من قبل. فلذلك يكون الناس عندهم وعي وتسليم مطلق للقيادة وألا نصدق أي شائعات تريد أن تخلخل جبهتنا أو تزعزع صفوفنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ حياك.
6: معك أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي أبو محمد، تفضل.
6: شوف يا أخي العزيز، إحنا نقول للطيب سيدي واستبتع.
0: الله.
6: طيب يا سيدي وعيني.
0: الله.
6: يا تاج راسي.
0: الله.
6: تاج راس كل يمني حر.
0: الله.
6: ويجب علينا أن نكون يدا واحدة.
0: نعم.
6: من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
0: نعم.
6: ويجب وتحياتي إلى أبو خالد.
0: نعم.
6: المعاري.
0: نعم.
6: ولكل أهل المعارة.
0: الله.
6: حول تيجان على رؤوسنا.
0: الله.
6: وأتمنى أن الأجهزة الأمنية أن تكون واعية والمواطنين.
0: نعم.
6: في يعني من أقصى اليمن إلى أقصى اليمن.
0: صحيح.
6: يجب علينا أن نكون يد واحد.
0: نعم.
6: وكتف واحد.
0: نعم.
6: والأمن أمن اليمن بأكملها.
0: نعم.
6: يجب علينا أن نتجلى فيها ويعني زي ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
0: نعم.
6: يجب علينا أن نتجلى ونعمل.
0: أحسن الله إليك. نعم نعم، شكرا جزيلا.
6: نسي البراعة. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك أبو محمد، وتحياتك لأهلنا في المهرة وصلت، وإحنا نحيي أهلنا في كل ربوع الوطن. نقول لإخوتنا في عدن أنه إحنا معكم وإلى جانبكم في هذه المعركة المصيرية، وإلى إخوتنا في مدينة تعز المحتلة نحن معكم وإلى جانبكم، وإلى إخوتنا في المديريات المحتلة في مأرب نحن معكم وإلى جانبكم، وإلى كل ربوع هذا الوطن. سنطرد الاحتلال وسنستعيد سيادتنا وبلدنا وثرواتنا وخيراتنا، ولن نسمح لسعودي أو إماراتي أو سوداني أو أمريكاني أو إسرائيلي صهيوني قذر أن يتحكموا بمصير بلدنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
7: مرحبا.
0: حيابك. من معي؟
7: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، ورحب.
7: أيها الشاعر، أيها المغوار، أيها
0: حياك حياك.
7: لقد جاء الحق وزهق الباطل، وإن الباطل كان زهوقا.
0: الله.
7: الويل لك يا حبيب مردخاي، الويلكم يا أهل سعود، الويل لكم رغبة الشعب اليمني. الشعب اليمني الآن دبه على الجناد، شباب وشباب وشباب ورجال ونسان ولدان وقبائل وبلغبة. هنا المعركة، هنا اليمن، هنا الحرية، هنا السلامة، هنا البدع، هنا التضحية. يا سعودي يا مرتدى، يا عمري، يا عبي إسرائيل ويا عبي إبريسا ويا علي بني، يا بيانتا شلد عسل، شلد عمر مش عسل، يا بجرم، يا حمار أحرج، يا اللي يجب على
0: أحييك أحييك يا أبو عمار.
7: يا سعدك أين المغر أنت والمجدنا ويعتماني أين يا من سلسلة، يا من دعت والسلامة مرت والعرض. الشعب اليمني ما يتحرر، الشعب اليمني ما يتحرر، اي اذهبوا للجحيم، اين اصيروا؟ هذا يمنا وهذا بلادنا وهذا امرنا، سنفعل كل ما يظل عند المهنه، انا ننتصر للتضحيه، المعركه الفاصله ان شاء الله، وعلى الباقي يشدون الدوائر وسيعلم الذي يرضاه، اي من قلب ينقلب، الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل اللعنه عليها، النصر الاسلام.
0: شكرا شكرا لك أبو عمار، شكرا على هذه المعنويات، بارك الله فيك. هذه المعنويات اليمنية هي البأس اليماني الشديد الذي سيذيق آل سعود، ومثلما سميتهم أحفاد مردخاي هؤلاء اليهود فعلا الذين اعتقدوا أننا سنكون لقمة سائغة عليهم أن يستوعبوا فعلا أن القرار قد صدر وأن الشعب اليمني بجهوزية عالية لاستعادة يعني بلدنا واستعادة عسير ونجران وجيزان ويعني حتى يعلم هؤلاء الظالمون المجرمون ما الذي اقترفوه بحق الشعب اليمني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع. إذن من قال حقي غلب وإحنا أصحاب حق وإحنا في هذه المعركة أصحاب حق من صعدة إلى المهرة. معركتنا واحدة، قضيتنا واحدة، وعدونا واحد. من يريد أن يذل أهلنا في المهرة هو من يريد أن يذل أهلنا في صعدة. من يريد أن يهين إخوتنا في عدن هو نفسه من يلقي بالقنابل على أهلنا في الحديدة وعلى أهلنا في ذمار وعلى أهلنا في عمران وعلى أهلنا داخل العاصمة صنعاء. هو نفسه من استهدف الصالة الكبرى، هو نفسه من استهدف حافلة الأطفال في ضحيان، هو نفسه من قصف حي سوق الهنود داخل محافظة الحديدة، هو نفسه من قصف سجن الزيدية، هو نفسه من يعتدي على أرضنا، هو نفسه من اليوم يذيق أهلنا في المحافظات المحتلة مرارات الهوان. هو نفسه هذا المجرم وهذا الطاغي وهذا الصهيوني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. مدري إيش قصة الاتصالات اليوم، يمكن يضبحوهم مراعين. المعذرة الذي يتصل وينتظر ولا يكمل عليه الرصيد، أنا أعتذر كمان يعني كثير هدار لكن الموضوع يعني حماسي شوية، أنا أعتذر من أي واحد اتصل وانقطع الاتصال. ألو مرحبا. يا ألو. ألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
8: تحية لك يا أخي وإعلامي، سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
8: أحيي سيدي القايد. أنا أم أويس. الله يحفظك يا سيدي القايد. أمانة يبسر واحد سيدي القايد أمانة ولي الله. سلام الله عليك يا سيدي.
0: سلام الله عليه. ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة. ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة لتحرير بلادنا.
8: احنا فداء يعني له بدمنا بأولادنا بأزواجنا بأرواحنا بأهلنا بكل الشعب اليمني.
0: بارك الله فيك.
8: سلام الله عليك يا سيدي القايد. الله يحفظك من بين أيديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وسلام الله عليكم الإعلاميين. سلام الله عليكم سيدي القايد. افتخر عندما يدعي لكم. سلام الله عليكم. الله يحفظكم، الله ينصركم، الإعلاميين، الأمنيين، العسكريين، الأخوة المجاهدين في كل الجبهات، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم. إحنا بنلقى التسبيح لله سبحانه وتعالى، ونلقى كل ما ندعي وكل ما نسبح وكل ما نكثر من الصلاة على النبي نصرا وعزة وكرامة. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. يا أمريكا ويا إسرائيل ويا تعاود ويا مرتزق ويا إصلاحيين يا كل من أذقين، إحنا المنتصرين، إحنا
0: بإذن الله
8: في كرامة
0: بإذن الله. شكرا شكرا لك.
8: سلام الله عليك يا أخي في أمان.
0: الله يبارك فيك أم أويس. ونوجه التحية للمرأة اليمنية، للأم اليمنية التي يعني سجلت مواقف بطولية منذ بداية معركتنا في مواجهة العدوان. المرأة اليمنية التي رفضت الجبهات بأبنائها وبفلذات أكبادها. المرأة اليمنية التي سيرت القوافل. المرأة اليمنية التي دعمت. والمرأة اليمنية التي صبرت وتحملت وضحت خلال هذه المعركة وخلال هذه المواجهة. هي اليوم لا تزال في يعني نفس المعنويات ونفس الموقف ونفس الروح الجهادية الزينبية. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
9: معك أبو زيد من ساحل يعني من جبهة.
0: أهلا وسهلا بك يا أخي أبو زيد، والتحية من خلالك لكل الأحرار الشرفاء في كل الجبهات والميادين. تفضل.
9: احنا مستعدين لتنفيذ توجيهات السيد القائد ولتوجيه الحكومة ولتوجيه لجنة التعبئة العامة.
0: نعم.
9: والله ان احنا مشتاقين لملاقاة السعوديين هودا الحثالة.
0: نعم.
9: الفقرة الحلوب.
0: نعم.
9: ان احنا مشتاقين نذبح زي ما نذبح النعجة.
0: الله الله. وقد جربونا جربونا
9: يعني يتمتعوا يعني بتعذيب الشعب اليمني وحصاره وتدميره يعني من أجل إرضاء الأمريكي والصهيوني هذا الصهاينة العرب صهاينة العرب الذي هم يعني أخص من الصهاينة.
0: الله. وجربونا هذول السعودة جربونا من جبل الدخان إلى الربوعة جربونا إلى نهوقة إلى أما هذه حق بقيق وخريص و
9: الشايبة الله احنا لازم ننهي هذا شركة أرامكو
0: الضرع الضرع الذي يختلفه ترامب
9: الأمريكي
0: نعم
9: احنا لازم ندمرها ونأخذ حقوقنا ونحرر نجد والحجاز من درس هذا الكلاب آل سعود
0: نعم
9: يعني هم آل سعود آل برا ما هم شعير رجال
0: هؤلاء يعني المرأة أشرف بمليون مرة لكن هؤلاء أبناء القردة والخنازير هؤلاء أحفاد هؤلاء الصهيونية هؤلاء صنعتهم الصهيونية لعد زيد زيادة لعد زيد زيادة لأنه بعد افتح لي المجال وبعده بنخرج عن السياق شكرا لك أبو زيد وفعلا على السعودي أن يتذكر ما فعلناه في بقيق وخريص وفي حقل الشيبة وما فعلناه في أرامكو وكيف ولعنا وكيف أشعلنا تنورة وكيف إحنا قادرين اليوم أنه نخليها تولع وتحمر في السماء يعني بوطا فايصلي على النبي ويعذب الشيطان ويدي حقوق الشعب اليمني هو الله حرام أنه يدخل الشعب اليمني قرط وقرط نأخذ اتصال ولو مرحبا
10: ألو
0: مرحبا
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟
10: جزاكم الله في الخير والعافية أبو مدين
0: أهلا وسهلا بكم
10: أبو مدين اليافعي
0: أهلا وسهلا بأبو مدين اليافعي وبكل أهلنا في يافع
10: حياك الله وعزكم الله
0: الله يبارك فيك
10: لابد من لعنة والدي هذا السعودي أو الإماراتي أو الإسرائيلي
0: نعم
10: لابد من لعنته لنا صابرين مش من اليوم لنا
0: نعم.
10: صابرين من قبل من أيام تنومة
0: الله
10: 107 سنة
0: الله
10: ولليوم تمام
0: نعم
10: ونقول لعن الله كل خائن باع وطنه سواء شمالي سواء جنوبي
0: الخائن الخائن الخائن لا شمالي ولا جنوبي الخائن
10: على كل خائن
0: نعم
10: اليوم ماذا يعمل السعودي أيها المرتزقة
0: نعم سلامتك
10: أو في عدن
0: نعم
10: أو في مأرب أو في حضرموت هل هي بلد أبوه؟ هل هي بلد ورثها من أمه وجده وأبوه؟ وعلى الإعلاميين أنا زعلان من الإعلام عندنا تمام لا يكون يقول نجران أو جيزان يقول الأراضي المحتلة
0: نعم
10: من حقل الشيبة
0: نعم
10: لحتى آخر تمام في تنومة هذا الآن بالواقع الحقيقي
0: نعم
10: أنا أتمنى من كل مواطن حر شريف كان في العديد في صنعاء في صعدة في عدن في كل شيء في حضرموت في كل اليوم جاءت فرصتكم أيها المظلومين جاءت فرصتكم ليس فرصة العسكري بس الحالة
0: نعم.
10: العسكري هذا من إنجا المواطن من إنجا هذا كل الوطن للجميع
0: صحيح.
10: وليس الواحد فقط نعم. يجب على العالم أن يدرك اليمني أولا أن يدرك هذا السعودي لازم يندس بكرامته لأنه بلا كرامة لأنه بلا دين بلا ملة بلا لا يعرف الجورة من اللي أسس ابن الحرام اليهودي وهو مثله هذا
0: صحيح.
10: لازم يتصرف في دعس وهيانة كرامته
0: نعم.
10: أتمنى من الله إن ما قاله السيد أو قال تمام كل رجل حر شريف في القوات المسلحة هذا واجبا ننطلق منه وأشكر كل رجل حر شريف يطلع في هذا الإعلام أو غيرها
0: نعم.
10: لا يكون يقول الأراضي جيزان أو رنجران أو أبها أو كميس الأراضي المحتلة
0: نعم.
10: وسينتعن والديه غريبا بإذن الله ولن تنفع أمريكا ولن تنفع إسرائيل
0: صحيح.
10: ولن تنفع الحوانة المرتفعة اللي معه أو هنا داخل خارفانين والسلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: لعن أبوكم يا ملوك المملكة
0: الله الله شكرا لك أبو مدين اليافعي ولكل أهلنا في يافع الأحرار الشرفاء جميعا خلف قائدنا في هذه المعركة المصيرية لاستعادة الأراضي المحتلة ولتحرير كل شبر في أرض الوطن نأخذ اتصال وألو مرحبا
11: سلم نفسك يا سعودي انت محاصر.
0: سلم سلم
11: سلم نفسك يا سعودي انت محاصر.
0: الله يحفظك. من معي؟ غلا. إذا عاد في اتصال يا أستاذ محمد نأخذ اتصال أخير لأنه الوقت يداهمنا. إذا عاد في اتصال أخير ويعني احنا فعلا نسعد بهذه المواقف المشرفة لأهلنا من المهرة إلى يافع إلى كل المحافظات اليمنية، جميعنا في موقف واحد وفي تحرك واحد في هذه المعركة المفصلية، معركة تحرير الأرض اليمنية واستعادة الحقوق. اليوم احنا يعني في جبهة جهادية مشرفة نقف فيها جنبا إلى جنب، الصغير مع الكبير والرجل مع المرأة والشمالي مع الجنوبي، يعني وآسف على المصطلح لكن هي يعني الجغرافيا من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب. سنقف جميعا في هذه المعركة خلف قائدنا لاستعادة حقوقنا والإنهاء المعاناة. الشعب اليمني تعب والشعب اليمني ضحى والشعب اليمني صبر والشعب اليمني اليوم لابد ما يقطف الثمار. يعني ما فيش حرب تجلس هكذا، ما فيش حرب بدون نهاية، لابد من نهاية. احنا اليوم نشوف كيف جالسين يكشكشوا الزلط للإيراني، حقه واحنا حقنا، حقنا اليوم نشتي حقنا. نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي وتفضل؟
12: معاك الكفيف محمد نعمان عبد الله.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وبدقيقة واحدة لو سمحت لأنه وقت البرنامج يعني.
12: نعم تفضل. كنت أحاول وما مسكت مع الخط.
0: إن شاء الله الأسبوع الجاي من بداية الفقرة نأخذك. تفضل أخي.
12: مع الاسم من الاسم الكريم من لأنه
0: أنا عبد الحافظ معجب.
12: حياك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك سلمك أخي.
12: نتفق النجاح إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
12: ومن نصر إلى نصر بإذن الله.
0: يا رب.
12: نتمنى أن الشعب اليمني أن يفيق إلى يعني إلى مستقبل زاهر وأن سبحان الله نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين وأن ينصر كل الإخوة الشرفاء.
0: شكرا لك.
12: وأشكر وأشكر السيد القائد وسلامي له جميعا.
0: شكرا شكرا. وأنا أعتذر منك بس بسبب الوقت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذك من بداية الفقرة. شكرا لكل المشاركين ولكل المتصلين، والمعذرة كل المعذرة لكل من حاول ولم يسعفنا الوقت في استقبال مشاركته. الأسبوع القادم في نفس التوقيت سنكون معكم على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكم. نحن جميعا في جهوزية عالية و تعبئة عامة مستمرة لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألتقيكم على أثير إذاعة سام الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت الثلاثاء العاشرة مساء في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
2: سام اف ام،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: السادس والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بغارة الجبال المحيطة بمنطقة دماج، وشن عدة غارات على مناطق متفرقة بصعدة، وقصف منطقة آل شافعة، واستهدف بغارتين رافعة وينش تابعة للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 5 مواطنين بغارتين على منطقة الأعروش في خولان الطيال بصنعاء، وشن العدو غارتين على مديريتي القبيطة وكرش بلحم، بعد أن شن غارة على منطقة ضمران في القبيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدو غارة على منزل المواطنين في منطقة الشوارق برازح صعدة، ودمره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وطفل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 10 غارات على حرض وميدي، أسفرت عن تضرر كبير في الممتلكات والمنازل للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدو بغارة حافلة نقل نازحين في الخط الرابط بين مديريتي الجراح وزبيد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 20 مواطنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد الطفلة برصاص قناصة المرتزقة في الحديدة، بخرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، وتضررت عدة منازل وممتلكات للمواطنين بقصف مكثف للغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية متفرقة في منطقة 7 يوليو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارة أخرى مديرية الظاهر الحدودية في صعدة، كما شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية حيران، وشن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن العدوان غارة على جنوب مفرق المزحاط بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، واستهدف 18 غارة مناطق متفرقة من مديرية مجزر في محافظة مارب. وفي البيضاء شن العدوان 10 غارات على مناطق قانية ومديرية السوادية، واستهدف 8 غارات أخرى مديريات ذي ناعم وناطع وردمان، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي بمنطقة الرقو الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في صعدة. وفي مارب شن العدوان 10 غارات على مديرية صرواح، واستهدف 3 غارات أخرى مديريات مدغل ورغوان ورحبة، كما شن غارتين على مديرية خبو الشعب في الجوف، واستهدف 3 غارات أخرى مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022،
5: أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة عفرة بمديرية منبه في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في محافظة الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية وتحليق مكثف لطيران استطلاع مسلح، وكذلك قصف مدفعي وصاروخي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطنين اثنين إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 11 مرتزقا مقتلهم وأصيب 10 بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه جبل أيبر في الغيل بالجوف، وتمكنوا من استعادة السيطرة على عدد من المواقع بوادي أيبر بعد شن هجوم معاكس. وقتل ضابط سعودي من قوات العدو السعودي الخاصة بقصف صاروخي من المجاهدين في محافظة مأرب يحمل رتبة عقيد يشغل قائد كتيبة سعودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب عدد من السعوديين إثر استهداف المدفعية لتجمعاتهم غربي المخروق وخلف السديس، وتم استهداف طقم عسكري محمل بالأفراد قبالة منفذ الخضراء وقتل من فيه، وتم قنص جندي سعودي في موقع المعنق ودكت المدفعية تجمعاتهم خلف موقعي الفريضة وملحمة، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم وجرح 2 في جبل نابضة بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 7 مرتزقة في ساحل وشمال ميدي، وتم تدمير معدل بنيران المجاهدين، ولقي المرتزق عمار دماج العليمي مقتله في جبهة منفذ الخضراء على أيدي الأبطال، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 3 مرتزقة في منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن قائد عسكري في قوات المرتزق طارق الموالية للإمارات انشقاقه من تلك القوات وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بتفاصيل خطيرة وهامة عن جبهة الساحل، كما تمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين شرق موقع الدود وقنص ثالث شرق موقع الرميح بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بدك تجمعاتهم شرق موقع الإمبيسي بقذائف المدفعية، ودمرت وحدة الهندسة طقم عسكري سعودي شرق موقع الرميح بعبوة ناسفة، وتم قتل من كان على متنه، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعات العدو السعودي في مثلث الركبة وحققت إصابات مختلفة وعتاد للجنود السعوديين، وكسروا زحفا للمرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة بتعز مسنود بغطاء جوي، وقتل وإصابة عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدو السعودي بعملية هجومية على مواقعهم في رشاحة، ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في صحراء البقع بعبوة ناسفة، وقتل وإصابة من كان فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي مقر القيادة في معسكر ما يسمى القوات الخاصة في الملاحيض بجيزان، أصاب هدفه وأوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، كما تمكن الأبطال من كسر زحف في الشبكة بالأجاشر تم خلاله التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح العشرات منهم بكمائن محكمة لوحدة الهندسة، ولم ينفذوا أي تقدم، ونفذ المجاهدون عملية عكسية على مواقع العدو غرب السديس، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة وإحراق طقم عسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون بصاروخ موجه مدرعة تابعة للمرتزقة قبالة منفذ علب، وقتل وأصيب كل من كان على متن المدرعة من المرتزقة وتم تدميرها، كما قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي إثر كسر زحفهم غربي مجازة في عسير.
0: في
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الدينية والإنسانية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة MSC مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 26 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة، رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
9: تجلت ما بقي للمحايد.
10: عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآس كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا،

لا حيادية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.

ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً.

خرجت أشرا ولا فطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

الإمام الحسين عليه السلام علمنا حينما نخير بين العز وبين الذل، ونخير بين الحرية والاستعباد والقهر، أن نقول كما قال: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. هيهات منا الذلة أن نقول: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أجر إجرار العبيد. هذه المقولة العظيمة التاريخية أطلقها من منبعها الإيماني ومن مصدرها القرآني الإمام الحسين، قال: يأبى الله لنا ذلك. لم تكن فقط مجرد مقولة أطلقها في حالة ثورة أو مقولة انفعالية، إنها مقولة ناشئة عن مبدأ ومن منطلق ديني وإيماني وحدث. لم تكن حالة انفعال، عبر فيها هذا التعبير: يأبى الله لنا ذلك. إن الله لا يقبل لنا بأن نقبل لأنفسنا أو أن نرضى لأنفسنا بالذلة، وأن نقبل لأنفسنا بالهوان، وأن نقبل بالاستعباد. لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أجر إجرار العبيد.

الحسين عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثا للهدى وكريما للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة، وبما قدمه في ملحمة عاشوراء خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهي الحلقة السادسة التي نستكمل فيها الأسباب والظروف الاجتماعية التي هيأت وسببت في قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ونحن نتحدث عن الوضع الاجتماعي الخطير الذي وصل به الأمويون مع الأمة في ذلك الزمان إلى ذلك المستوى الخطير. قلنا إن الأمويين كانوا قد أظهروا من البشاعة والفظاعة ما يستغرب الإنسان وصولهم إليه. على سبيل المثال أيضا، إضافة إلى ما سبق، كان زياد مشهورا بالقسوة والجبروت والطغيان، زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ابن أبيه مخالفا للسنة النبوية، الولد للفراش والعهر الحجر. هذا الرجل زياد عندما ولي أمر البصرة خطب فيهم وقال: إني أقسم بالله، الخطبة البتراء التي سميت بالخطبة البتراء التي لم يسمي الله فيها، قال فيها: إني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى، والمقيم بالضاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. ثم أكد أن كلامه يجب حمله على مأخذ الجد، وأنه ليس فيه أي هزل ولا غير الجد. قال: إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. أعلن حالة الطوارئ ومنع التجوال الليلي وعمم هذا الأمر على سكان المدينة، فأتي في الليلة. ثم قال لشرطته عندما أمر بتطبيق هذا الحظر، دعا صاحب الشرطة وأمره أن يسير ولا يلقين أحدا إلا أتى برأسه، بدءا بعبيد الله بن زياد ابنه فمن دونه. فصبح في تلك الليلة الأولى بسبعمائة رأس، فظاعة شديدة جدا، سبعمائة رأس يقتلون في ليلة واحدة. ثم خرج في الليلة الثانية فجاء بخمسين رأسا، ثم خرج في الليلة الثالثة فجاء برأس واحد، ثم لم يجئ بعدها بشيء. وكان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة ذهبوا إلى منازلهم بسرعة، وبعضهم قد يترك نعاله في المسجد خوفا من أن يتأخر فيقطف رأسه، فيقطف رأسه. صورة مسرفة للقتل والبشاعة والفظاعة. صحيح أنه ثبت هيبة الدولة، ولكن هيبة الظلم والطغيان والجبروت، القتل والإفساد في الأرض، التلاعب بهذه النفس التي حرمها الله عز وجل، بالنفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. أتي بغريب في يوم من الأيام، لعله في الليلة الثالثة، أتي بغريب دخل المدينة وكان قد أدلج في الليل ولم يدري بقوانين زياد الجديدة، فلم يتردد زياد في قتله مع علمه أنه بريء، لكن قال: في قتلك إبقاء وتثبيت لهيبة الدولة، وأنا أعلم أنك بريء، فقتله. هذا هو الوضع الاجتماعي السيء والخطير الذي وصل الأمويون إليه، وكانت الأمة تعاني تحتهم بهذا الشكل وبهذه المثابة. في مرة من المرات، زياد بن أبيه سافرا خارج مدينة البصرة، واستخلف نائبا له هو سمرة بن جندب، سمرة بن جندب أحد النفر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحب رسول الله، ولكنه وقد صحب رسول الله لم يرعى حق تلك الصحبة، فاستخلفه زياد في مرة من المرات لمدة بسيطة. لما عاد زياد سأله كم قتلت، وإذا به قد قتل أكثر من 8000 رجل. 8000 رجل رقم كبير جدا، حتى لو افترضنا أن هناك مبالغة من قبل المؤرخين، لكنها مبالغة تدل على واقع، هناك واقع خطير جدا من هذا الرجل. حتى أن زياد سأله أتخاف أن تكون قتلت بريئا منهم؟ قال لو قتلت مثلهم معهم لما خشيت. في يوم من الأيام ركب سمرة بن جندب في بعض شوارع البصرة، ومرت قافلته ومر جنوده وحشمه، فقتلوا أحد الرجال المارين بسبب ركوبهم المزدحم. مر فرآه هذا النائب سمرة بن جندب، رأى ذلك الرجل وهو يتشحط في دمه، فقال ما هذا؟ فقيل له أصابه أوائل خيلك. قال إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا، باعدوا من طريقنا، لا عد تجلسوا في الطريق، ابتعدوا. في يوم من الأيام، في كل الأيام، كان الأمويون أيضا يتتبعون شيعة الإمام علي عليه السلام ويقتلونهم، وقتلوا في هذا الإطار كما هو معروف حجر بن عدي ورهطه الذين قتلوا في مرج عذراء، كذلك قتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي، وقتلوا ميثم التمار، وكثيرين لاحقوهم وقتلوهم بجريرة حبهم للإمام علي ورفضهم لسب الإمام علي ولعن الإمام علي أو التبرؤ من الإمام علي عليه السلام. روت بعض المصادر أن الحسين عليه السلام أجاب على رسالة لمعاوية وقد اتهمه فيها بالسعي في أمور تتنافى مع مقتضى الصلح الذي أبرم مع الإمام الحسن عليه السلام. أكد الإمام الحسين عليه السلام في إجابته أنه لا يزال على مقتضى ذلك الصلح، ولو أنه يرى أن من الواجب عليه جهاد معاوية. هكذا أخبر معاوية، قال له إنني أرى أن من الواجب علي أن أجاهدك لولا أن هناك صلحا بيننا. ثم عدد في تلك الرسالة موجبات هذه الرؤية الثورية، وقال له أنت قتلت حجر بن عدي الكندي وأصحابه ظلما وعدوانا، استخففت بعهد الله، قتلت عمرو بن الحمق الخزاعي، ادعيت زيادا ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال له الإمام الحسين عليه السلام في تلك الرسالة الجوابية التي سجلت في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ولا أعلم فتنة أعظم من إمارتك على هذه الأمة، ولا أعلم أفضل من جهادك. هكذا قال الإمام الحسين لمعاوية، وهو هنا يبين رؤيته أن الثورة الحسينية على يزيد هي أصلا ثورة على النظام، وكان يثور على معاوية، وما يزيد إلا فرع من فروع معاوية. ثم ذكر الإمام الحسين في هذه الرسالة في جوابه على معاوية أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة، كان يقتل الناس هكذا بدون محاكمة، بدون أن تثبت عليهم تهمة، كان يقتلهم بمجرد الظن. إذا ظنوا بإنسان أنه من شيعة الإمام علي أو أنه مخالف لهم أو مخاصم لهم قتلوه. ذكر له أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة وأخذه بالتهمة وتأميره يزيد ولده صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. اتبع الأمويون أساليب في الجانب الاجتماعي، اتبعوا أساليب همجية ومتوحشة في متابعة شيعة الإمام علي عليه السلام ومعاقبة ذويهم. ذكر المؤرخ ابن طيفور البغدادي في كتابه عن النساء، قال لما قتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعث معاوية في طلب شيعته، ومن أولئك الشيعة عمرو بن الحمق الخزاعي. استطاع عمرو بن الحمق الفرار منهم، فعمدوا إلى من لكي يرتهنوه بها؟ عمدوا إلى زوجته. هذا نظام خطير ونظام فاشل ونظام مجرم، يأخذ الزوجة بجريرة زوجها. ما ذنب الزوجة إذا كان عمرو بن الحمق خصما سياسيا لهم؟ فما هو ذنب زوجته حتى تؤخذ وترتهن وتحبس سنين، سنتين وهي محبوسة؟ زوجته آمنة بنت الشريد ارتهنت وحبست في دمشق، حتى استطاع الأمويون القبض على عمرو بن الحمق وقتله على يد والي الموصل عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ابن أخت معاوية. ثم حملوا رأسه من الأمصار، وأمر معاوية برميه بطريقة متوحشة إلى زوجته الحبيسة في زنزانتها. وصل رأس عمرو بن الحمق، فقال له معاوية اذهبوا به إلى زوجته ورموه هكذا بين يديها، لكنها كانت صلبة صلبة الإرادة، هذه المرأة العظيمة كانت أصلب إرادة منهم، فقد علقت على هذا الموقف بقولها: نفيتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا وسهلا بمن كنت له غير قالية، وأنا له اليوم غير ناسية. ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له: ولا تطوه دونه، أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك، ولا غفر لك ذنبك. عبيد الله بن زياد جاءك أبيه، ولاه معاوية البصرة سنة 55 هجرية. في أحد المرات أتي بامرأة اتهمت من قبل إعلامه بأنها من الخوارج، فعبث بها قتلا، قطع رجلها، فقالت: إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذا. ثم قطع رجلها الأخرى وجذبها، فوضعت يدها على فرجها عندما انكشف فرجها، فقال لها مستهزئا بها: لا تسترينه؟ قالت له: لكن أمك لم تكن تستره. هذا نموذج خطير يعبر عن وحشية بني أمية وفضاعتهم ودناءتهم وخستهم، وكيف وصلوا بالأمة إلى هذا المستوى المنحدر من العقوبة والفضاعة. لم تتوقف فضاعتهم حتى بالنسبة للنساء، دع عنكم الرجال، فكيف كان حالهم مع الرجال؟ حتى أن التاريخ يخبرنا أن بني أمية اتخذوا واستحدثوا وظيفة تدل على فضاعتهم وعلى داعشيتهم إلى صحة العبارة. هم من علم الناس الداعشية، الداعشية التي نعاصرها اليوم، والفضاعة والبشاعة التي ترتكبها ما تسمى بالحركات التكفيرية الاستخباراتية، داعش والقاعدة، هم في الحقيقة وجدوا لهم ميراثا ورثوه عن الأمويين وعن العباسيين وعن العثمانيين أيضا، فقد كانوا يرتكبون هذه البشاعات والفضاعات. فجاءت داعش بمزيد من التوابل الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية، واجتروا التراث الذي وجدوه عن الأمويين في الفضاعة والبشاعة والداعشية، هذا اجتروها بشكل واضح جدا، حتى أنهم كما قلت استحدثوا وظيفة للتعذيب، وسموا صاحبها، سموه صاحب العذاب. هكذا كانت هناك وظيفة اجتماعية موجودة، أو وظيفة عقوبات، يعني سمي صاحب هذه الوظيفة باسم صاحب العذاب. ابن زياد كان يعذب بهذا من خلال هذا الشخص صاحب العذاب، كان يعذب به المعارضين للدولة الأموية أو للسلطة الأموية. حتى أن الصحابي قيس بن خرشة القيسي، وهو صحابي أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبره رسول الله، وقال دعا له رسول الله بأن لا يضره بشر، وكان قد بايعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقول الحق. حدث أن قيسا هذا القيسي كان يعيب زيادا وابنه عبيد الله، كان ينتقدهم، يعني يعيبهم يعني ينتقدهم على ظلمهم وعلى فسادهم وانحرافهم. فدعا به عبيد الله فجاهره بأنه وأباه تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطلب ابن زياد من صاحب العذاب ذلك أن يعذب قيسا الصحابي هذا، لكن الموت كان أسرع إلى قيس من صاحب العذاب. مات قيس في تلك اللحظة قبل وصول صاحب العذاب إليه، وحينئذ تحققت معجزة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا يضر قيسا بشر. دعا له الرسول هكذا بألا يضره بشر، فتحققت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل. هذا هو الوضع الاجتماعي الذي كان أحد الأسباب المهمة التي أخرجت الإمام الحسين للثورة على ذلك النظام وعلى ذلك الطغيان والفساد في ذلك العصر، وهو الوضع الذي أيضا بويع يزيد على ضوءه. بيعة ليزيد تقام على هذه الأرضية الاجتماعية من القهر والظلم والطغيان والبشاعة، أي بيعة هذا؟ وأي مشروعية لها؟ وأي جدوائية لها وقد أخذت على هذا النحو؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال: واتخذوا عباد الله خولا، عبيدا. فهذا هو الملمح الاجتماعي الذي كان عليه المسلمون في ذلك الزمان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
5: سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

قام الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بني أمية.
قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي.

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء، في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، فوقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية، وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدد، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة، غارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيداً فريداً، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء المحيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتاً وإلا عزماً وإلا تصميماً، قد وطن نفسه على الشهادة، لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقاً وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلاً مستعبداً، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقاً بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

العطش على معسكر الحسين بأكمله. دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى.

0: والسهم الثالث، السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة
1: والناس نيا صاروا شهداء، شهداء كم من جاي أطفال ونساء.
2: هل هذه هذه اللي غزت عليهم؟ هذه اللي ضربت بالصواريخ هذه؟ لا، ها أصابع طفل طفل. أي ذنب؟ سارح المدرسة، سارح المدرسة.
3: بس والله استني عليه.
4: وكيف يرتجى حفيد آكلتك بيد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
5: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
4: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
6: أم السبع الشهداء، الحمد لله، لجل الوطن ولجل سيدي عبد الملك ولجل يرفع راية الإسلام، والله ما لها الحمد لله الشكر. ما نحتاج نضحي ونضحي وعن نضحي فداء الإسلام، ليش نتغثل؟ كل واحد بيحتاج يضحي لنفسه، وما حد يضحي لحد. هذا فخر وعزة يا ابني، ما سابر يشبحوا البعضان بعض. ومن استشهد اخوان انطلق بعده الثاني، ما في مراجعة أبدا. استشهد أنا ونبكي نفوسنا، لا نبكي عليهم، ما هم سابرين.
7: قليل بحق الشعب هذا، وقليل بحق المسير القرآني، وقليل بحق الله ما قدمنا. قليل، احنا بنخجل حين نقول قدمنا، لأن احنا قدمنا القليل، قدمنا القليل وعن قدم الكثير والكثير من الشهداء ومن المجاهدين.
5: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
4: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
5: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟
7: وإحنا نقول في اليمن هذا غير وارد، مثل ما قال سيدي وعيني سيدي عبد الملك حفظه الله ورعاه، في اليمن هذا غير وارد، لن نتنازل عن كرامتنا، عن أرضنا، عن ديننا وإسلامنا أبدا.
8: هذا الرأس هدية الأمير عمر بن سعد لأم وهب.
9: لا يليق بنا أن نستعيد ما قدمناه في سبيل الله مهما كان غاليا.
10: اتصل يدا شاي.
11: نعم.
10: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جثته بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 اخوه شيء ان شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 25 يونيو 2026، ونبدأ من الوقفات، وقفات الإسناد أمس التي كانت في عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العسكرية، وقفات إسناد ووقفات دعم ومباركة وتأييد لما ورد في خطاب السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد. الخطاب الذي دعا فيه وأعلن فيه تضافر كل الجهود لإزالة كل مظاهر العدوان والحصار على اليمن. أمس كانت هناك وقفات إسناد في عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية، وقبلها كان هناك بيان لقوى التعبئة، وكل هذه التحركات الشعبية وفي الداخلية أمس كان أيضا، كل هذه التحركات هي لإطلاق صافرة الجهوزية لأي خيار تتخذها القيادة سيد عبد الملك ورفاقه في المؤسستين السياسية والعسكرية. اليمن باختصار شديد فتح قوس إزالة العدوان والحصار. اليمن تحمل كثيرا وصبر كثيرا، والرسالة أمس أنه السعودية بتواجه اليمن. صحيح اليمن يتشرف أنه على رأس قيادته الآن الإخوة في أنصار الله، وهم يستحقون الثناء والتقدير والشكر للمستوى العالي الذي أظهروه في قيادة البلد مع إخوتهم من التيارات الأخرى. السعودية ما بتواجهش أفراد في اليمن ولا تواجه حزب، تواجه الشعب اليمني. والأكذوبة التي سكبتها بمليارات الدولارات السعودية أنها بتواجه إيران في اليمن، هذه الأكذوبة سقطت. خسرت السعودية ملياراتها هباء منثورا. فالناس اللي تجمعوا أمس، احنا في وزارة الإعلام كانت لدينا وقفة، وكانت وقفة في وزارة النفط وفي النقل وفي المختلف وفي الصحة. انتفضت الناس أمس، وكما قلنا فتح قوس إزالة العدوان، وقرع الطبول طي هذا الملف بأي طريقة كانت. اليمن صبر كثيرا وتحمل كثيرا بما فيها التلكؤات السعودية الأخيرة في السنوات الأخيرة، إلى أن اكتشفنا أن تلكؤ السعودية كان سببه أن السعودية انخرطت مبكرا في العدوان على إيران، فكانت تتلكأ في ملف اليمن لأنها تنتظر بهلوي أن يحكم إيران، وبحساباتها عندما ينتهي النظام في إيران وفق الحسابات السعودية، وما فيش حاجة حسبتها السعودية طلعت صح. ما فيش حاجة السعودية حسبتها طلعت صح. حتى الجولاني الإرهابي جابتها قطر وتركيا بعدين دخلوا السعودية. فالسعودية كانت بتتركى قبل العدوان على إيران، وبتتناقش وبتتراجع اكتشف اليمن الآن الشعب، أما القيادة أكيد أنها كانت عارفة أن السعودية وراها حاجة. إلى أن بدأ العدوان على إيران فأدركنا أن السعودية كانت تنتظر رهانا آخر. اليوم وقد سقط هذا الرهان في إيران حتى قبل العدوان على إيران،
وحتى قبل طواف الأقصى لم يكن لدى السعودية أي شيء لكي تنفذ أهدافها في اليمن. اليمن أسقط أهداف السعودية منذ الأسابيع الأولى. أظهر مستوى من الاستبسال والشجاعة والصمود من الأشهر الأولى للعدوان. كل اللي عملتها السعودية في استمرار العدوان والحصار هذا ضمن الحقد السعودي الذي لا نظير له في التاريخ. لم نرى نظاما أو حكما أو عائلة أو مملكة تحقد على أي بلد مثل ما تحقد السعودية على اليمن. لكن هذا أيضا للتكلفة، لأنه لما تحقد بهذا الشكل وتسكب 250 ألف غارة على بلد الحكمة والإيمان، وتحاصر نساء اليمن وأطفال اليمن بلد الحكمة والإيمان وتخسر، تكلفتك تكون مكلفة جدا، خسائرك تكون باهظة جدا. ليه؟ بالنظر إلى جرائمك. فاليمنيون بدءا من السيد القائد العلم الحبيب العزيز عبد الملك بن الدين الحوثي، ومرورا بالقيادة والشعب اليمني بمختلف أطيافه وتوجهاته، قرروا إنهاء هذا العدوان. ما في، طلع السيد مرة قال لا تمتلكون ذرة منطق، ذرة في العدوان على اليمن، ليس لديكم أي مسوق، لا ديني ولا أخلاقي ولا سياسي، ما عندكم أي حاجة. عدوان بربري وحشي، عدوان حقد وعدوان كبر وخدمة للكيان الصهيوني. المفروض السعودية الآن تتمنى لو أنها خلصت الموضوع معنا بدري، لأن كلما تأخر الحصار على اليمن وظل ملف العدوان مفتوح كلما كانت تكلفة السعودية أكبر. صحيح احنا بنتضرر من الحصار ومن هذه الحالة المائعة، قال لك خفض التصعيد، حالة مائعة، لكن ضرر السعودية أكبر. وللأسف ما حد عاقل، يعني ما في سياسة في السعودية، في شيكات بس، وفي عنجهية وفي كبر، وفي ما في حد سياسي يقول يلا نطوي الملف هذا، خلاص هذا الملف متعب. انتبه، أحد أسباب الانخراط السعودي الهائل في العدوان على اليمن، في العدوان على إيران، كان ملف اليمن. السعودية كانت حساباتها في المشاركة في العدوان على إيران الملف اليمني، رغم أنه واجهنا السعودية لحالنا، ما ضربتكمش إيران بالصواريخ أثناء عدوانكم علينا، ولا ضربكم حزب الله ولا الحشد الشعبي ولا حماس ولا الجهاد، تكفلنا في الموضوع مفردنا واكتفينا وأكبرنا أيضا موقف إيران، موقف الشهيد الكبير نصر الله، وموقف الإخوة في الحشد في العراق، لكن الموقفين الأساسيين كان موقف الشهيد الكبير نصر الله وموقف إيران، أكبرنا فيهم الموقف، لكن ما قصفوكمش بالصواريخ، ما حد ساعدنا لا بالصواريخ، بالعكس سلاحنا كان معنا، سلاحنا كان معنا، وبالتالي احنا واجهناك لحالنا. صحيح ان نصر ايران زادنا ثقة بخيارنا وبالطريق الذي سلكناه، هذا صحيح، والصحيح ايضا عشان نكون منصفين، لا سمح الله لو كان تم ازالة نظام في ايران كنا بنتضرر، على الاقل في اسوأ الاحوال بنتضرر اعلاميا، بتفتح كلابها السعودية في القنوات انه خلاص وايران انتهت وانتم انتهيتوا وانتم مش عارف من، رغم انه واجهنا واليمن قرر ما بنستسلم. هذه الكلمة غير واردة في قاموس اليمنيين، لا يمكن ان نستسلم لاي عدو، ما بالك لما يكون العدو الصهيوني والسعودي والامريكي، هذا غير وارد. قال لكم السيد عبد الملك في الخطاب الاول في 2015، غير وارد أن نتراجع، غير وارد أن نستسلم لكم، غير وارد أن نرفع الراية البيضاء لكم.
في أول يوم وعادك في قمة عنقيدك، وأنت كنت تسكب على اليمن 5000 غارب في اليوم. طلع ابن بدر الدين القائد البطل وقال لك بعد ساعات من عاصمة الجن: لن نقبل عدوانكم ولن نرضخ لمطالبكم. وجلسنا 11 سنة صامدين على هذا الموضوع. وخلال هذه ال 11 سنة والعدوان السعودي مستمر والحصار السعودي مستمر، قصفنا الكيان الصهيوني في شهرين أكثر مما قصفنا السعودية، وأغلقنا أم الرشراش وحاصرنا الكيان الصهيوني بحريا بنسبة 100%. في الوقت اللي كانت السعودية تتضاعف من حصارها علينا كنا بنحاصر الكيان الصهيوني. على السعوديين أن يعيدوا قراءة جرائمهم في اليمن. ما في قوة في الأرض تستطيع أن تسحب جرائمك من التاريخ. لن يسمح لكم اليمن أن تقفزوا هذا الملف. هذا الملف فيه كثير من الجراح وفيه كثير من الدم وفيه كثير من المجد. لن نسمح للسعودية أن تقفز على ملف عدوانها على اليمن. هذا ملف فيه شهدائنا وفيه جرحانا وفيه مبانينا المهدمة ومدارسنا ومستشفياتنا ومساجدنا ومزارعنا ومصانعنا، وفي هذا الملف أيضا عزتنا وكرامتنا وصمودنا. ما بنسمح أبدا. هذا الملف هو أشرف ما لدينا. إسقاط العدوان السعودي هو أشرف ما لدينا في التاريخ المعاصر ده كله. طوفان الأقصى بالمناسبة هو جزء من إسقاطنا للمشروع السعودي، لأن المشروع السعودي أساس الصهيوني. العدوان عن اليمن كان الأساس سرقة ثروات اليمن والتطبيع مع الكيان الصهيوني. أنت جرائمك هائلة، والكلام للسعودي. من اللي بيضحك عليك؟ أنا كان نفسي أسمع محللين بعد أن انتصرت إيران، واحد في العربية ولا في الحدث ولا في الجزيرة ولا، يقول إيش هاتف على السعودي مع اليمن؟ ما حطوا هذا الموضوع، وهو عنوان كبير: ماذا ستفعل السعودية بعد أن سقط مشروعها في إزالة النظام في إيران؟ ماذا ستفعل السعودية بعد أن انتصر حزب الله وطرد الكلب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ المحور باقي وفي أعلى درجات قوته، وانت خاسر. فالناس أمس خرجت بالتظاهرات وبيانات، حتى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام طلعت بيان أمس أيدت فيه ما جاء في خطاب السيد القائد: هناك لحمة سياسية، هناك لحمة شعبية، هناك لحمة أمنية، هناك لحمة عسكرية. اليمن بيشكل لوحة لا نظير لها في العالم، وهذه اللوحة هي التي مكنتنا من الصمود ومن الاستبسال، وهي التي مكنت العالم أن يتحدث عن اليمن وعن شجاعته. وعن نذكر السعوديين فقط، عندما كنا ننوب عن الأمة في الدفاع عن غزة كثفت السعودية من حصارها وكثفت من جواسيسها خدمة الكيان الصهيوني، أرادت أن تعرقل موقفنا تجاه غزة، فشلت السعودية. يعني هذه الكريمة الحالة، والذي نفسي بيده أن أكثر ما أوجع السيد عبد الملك هو هذا العنوان: إننا رايحين غزة دفاعا عن الأمة، والسعودي يكثف من حصاره ويكثف من جواسيسه في محاولة لعرقلة موقف اليمن نصرة لغزة. ما بننسى كل جرائمكم، لكن أكثر ما أوجعنا هي هذه السخافة اللي مارست السعودية في طوفان الأقصى. وبالتالي هذه الوقفات اللي بتشوفوها تسبق الخيارات المقبلة مع السعودية. والخيارات المقبلة مع السعودية بحدثكم عنها بعد الفاصل
بعد أن نستعرض جزءا من جرائم السعودية في اليمن بعد الفاصل.

عرض تقدمه مسير معناه الانذار الاخير، معناه ان امامكم يوم عبوس قمطرير، ان لم يكف حصاركم فخيارنا الاتي مرير، ان لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات او صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزل أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

أحييكم أينما كنتم متابعي قناة عدن وإذاعة سام في أنا الشعب. مجددا الخيارات مع السعودية. دعونا نذكر فقط ببعض المشاهد لجزء من جرائم السعودية في اليمن. عملت عدوان السعودية قبل 11 سنة غير مبرر على الإطلاق، ولا تمتلك السعودية أي عذر ولا يوجد لديها أي سبب سوى العنقهية وخدمة المشروع الصهيوني، وسكبت أكثر من ربع مليون غارة، ولدينا عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، وأدرنا المعركة بشرف، وأدارتها السعودية بخسة وبوحشية، قتلت نساء اليمن وأطفال اليمن. يا رجل، السعودية استهدفت الحياة، أقسم بالله ما بقت السعودية أي شيء متعلق بالحياة إلا واستهدفته. عدوان يا رجل، ايش يشبه العدوان السعودي على اليمن؟ العدوان الصهيوني على غزة، والعدوان الامريكي، العدوان الصهيوني السعودي على غزة، والعدوان الصهيوني السعودي الوهابي على لبنان، نفس المتشابهات. الاتجاه للناس، ضرب المباني، ضرب المزارع، ضرب والله وآية الله، هذه احد المتشابهات بين العدوان على اليمن والعدوان على غزة وعلى لبنان وعلى ايران. ضرب البنية التحتية نفس ضرب القيادات نفس الشغلة، والله نفس الشغلة، غرفة عمليات واحدة. اساسا احنا بلد الحكمة والايمان، ما في قوة في الارض تجبرنا ان نتسامح في جرائم السعودية، ما في قوة في الارض ولا اخلاق نبات. اسمع، عندنا مسؤولية تجاه الله أن ننهي هذا الملف، زي ما كانت عندنا مسؤولية لصد عدوانكم، عندنا مسؤولية الآن لإنهاء عدوانكم. المسألة تتعلق بمسؤوليتنا تجاه الله. أين بنودي وجوهنا من الله عز وجل؟ وقد أكرمنا وأعزنا أن نسقط عدوانكم. وأن نتحمل حصاركم. وأن نبعثر حقدكم. فالآن عشان السعودية تفهم أن الموضوع متعلق باستمرار تمسكنا بالمسؤولية تجاه الله عز وجل. مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل تقول التالي: الإنهاء السريع للعدوان والحصار على اليمن للسعوديين. ما الذي لديك لتستمر في حصار الشعب اليمني؟ شوف، السعودية جزء من الحصار على غزة وآية الله، وجزء من الحصار على لبنان، وجزء من الحصار على إيران بشكل غير مباشر. أنت محاصر اليمن بشكل مباشر. ما الذي لديك يا نظام يا سعودي لكي تستمر في حصار اليمن وفي احتلال اليمن؟ إيش اللي عندك؟ ما هو اللي عندك؟ ورقة المرتزقة سقطت، لا تستطيع أن تلعب ورقة المرزقة. ليه؟ لأن أنت نفسك كسعودي ما عاد تتعامل معهم كبشر. السعودي يتعامل مع ما تبقى من المرتزقة، ما تبقى، لأنه نصهم قدوم زهايمر القيادات. أنت بتتعامل معهم كحيوانات، تشتينا أن تتعامل معهم نحن كبشر. بيقولوا وين دليلك انه بيحتقر المرتزقة؟ شوف جنازة الدنبوع الاخيرة، هذه الدنبوع اللي هو رأس العدوان على اليمن، اللي احتفلت به السعودية ان دعاها للعدوان، ما سمحت حتى يلف جثته بالعلم. الكفن سعودي، والما حق الكفن سعودي، والقبر سعودي، واللي شل الجنازة كلهم سعوديين، والمرتزقة كانوا على مسافة 6 كيلو، الكلاب رشاد العليمي وشلده. فهذه اشارة، ولا كنت بتنزل حدا؟ انت بتقول ان الشرعية، مش هذا الرئيس اللي دعاك للعدوان على اليمن؟ كنت بتنزل الى مسقط رأسه وبالعلم والسلام الوطني والنشيد الوطني؟ ليش كلفت الموضوع في ساعة؟ لانك عارف، انت عارف يا سعودي ان هذه الكلمة اكذوبة، اشتريتها انت، اشتريتها بمليارات الدولارات، اشتريت العالم، والنتيجة الصفر.
السعودية أمام خيارين، إما خيار السلام وفي عمان محمد عبد السلام، إما الخيار الفظيع وهذا خيار بيانات العميد سريع. ما مش الاثنين. اليمن بيضغط الآن لحل الموضوع مع السعودي سلما، والله بنضغط ضمن مسؤولية نتجاه الله، انتبه والله آية الله. شوف لو كان المسؤول، لو كان اليمنيين بيتصرفوا زي سعودية وزي هذا للدول التافهة وآية الله، احنا في مرحلة اقوى واحد لا نظير لقوتنا وشجاعتنا. لكن نتجه مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل، مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل تفرض علينا ان نضغط على السعودية بكل ادوات الضغط لكي ننهي الملف محاسن مين، نستعيد هدوء حقوقنا بهدوء. ماذا نريد من هذا الخط؟ نريد ان نصفع الصهيوني بابرام سلام مع السعودية نستعيد فيه كل حقوقنا. نعم، هذه ضمن مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل، لأن عقيدتنا السياسية والعسكرية والشعبية قائمة أن عدونا الوجودي الصهيوني العالمي وعلى رأس الكيان الإسرائيلي. إذن حرب لا نتمناها مع السعودية، لأن الشعب اليمني بيحسم المعركة مليون في المية. وين دليلك يا محمد منصور؟ ما قدرت تحسمها يا سعودي وانت معك كل شيء وإحنا ما معنا شيء. اليوم لدينا الكثير من الأشياء وانت ما عدت تمتلك كل شيء. السعودية ليست سعودية 2015، نقص الكبر ونقصة العنقية ونقصة الزلط ونقص كل شيء، والله ونقص كل شيء. فنشتي سلميا ضمن مسؤولية اليمن تجاه الله عز وجل أن صواريخ. ولذلك السيد عبد الملك قال للسعوديين ذات يوم أننا قصفنا الكيان الصهيوني في شهرين أكثر ما قصفناكم في 10 سنوات. بمعنى أن السيد يقول معركتنا مش معك، إلا إذا قدم نفسه لنا السعودي بشكل 100% أن الصهيوني السعودية جزء ضمن المشروع الإسرائيلي. بس إذا تلكأت في الحل الملف معنا سلميا فهي ستقدم نفسها لنا بنسبة 100% ككيان صهيوني، كيان إسرائيلي. ما عندك عندك أحمد الله على اليمن. تخيل اليمن بعد كل هذا العدوان والحصار وبعد كل هذه الانتصارات يقول للسعودي هذا الكلام، نريد أن نحل الموضوع سلميا، لا نسمح لأعداء الأمة لكي يتفرقوا علينا. خلاص رسلنا لك تنتين رسائل أرامكو وهذا خلاص. طبعا اليمن وصل إلى مستوى إيمان غير مسبوق، احنا بنتحمل مسؤولين يا الله عز وجل بنتحملها، وأهل سعود والقطر والإمارات والمصري والأردني والتر بتحملوا مسؤوليتهم تجاه نتنياهو، والله وحيد الله تجاه نتنياهو وترامب، ولا ما له لو ما فيش رادع ديني عند اليمن. احنا وصلنا في الى اعلى نقطة والسعودية في ارض الوضعها، كنا تجاوزنا التهدئة وتجاوزنا كل شيء. لا جزء، والسعودي يفهم من الكلام، والسعودي يفهم انه واجه اشرف الناس مش واكثر الناس ايمانا، التيار الايماني الوحيد المحور اللي بنتكلم بلغة الله عز وجل ولغة القرآن ولغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انتم تتحدثوا بلغة ترامب، تريدوا سلاما محمد عبد السلام في عمان، ممكن تلعب لنا السعودية بورقة المبعوث الدولي، ترسلنا المبعوث الدولي، ترسلنا اليمن يشتي حقوقه. لان انا افهم العقل السعودي، السعودية بتقول الامم المتحدة قررت رفع المطار وانت اللي قلقت المطارات، بيقولوا كيف قبلتوا بالامم المتحدة
احنا ذكياء ايضا. السعودية قالت لا تحرقونا خلوا الأمم المتحدة قلنا يلا. والسعوديين تعرفون الكلام. واليمن لو قال ما بش أمم المتحدة والله ما يصل واحد لصنعاء. مشكلتنا معك. لكن نريد أن نستعد حقوقنا. فالسعودي بيقول يا يماني لا تحرقنا. خل هذا السويدي يكون مركوز واحنا حنتفق احنا وياكم. ما في مشكلة. زي ما حق الأسرى ركزنا الوعود الأممية الاتفاق مع السعودية لا قيمة للمرتزقة ولا أمة في أمم متحدة تسمح يقصب بلد 250 ألف غارة. أمم متحدة اشترتها السعودية لكن ممكن تنزل لنا السعودية بعد البضاعة ممكن تسمح أنتم في الأيام القادمة. هذا تحليل مش أن المبعوث الأممي وصل اليمن صبره نفذ ما عاد فيش معنا صبر ليش السعودية تقول المتحدة تشتي تثبت السعودية بفرضية أن العدوان مش سعودي. أنت أعلنت العدوان من واشنطن وتفاخرت بهذا الإعلان وغرفة العمليات عندك والطائرات من مطاراتك والقنابل اشتريتها أنت والطائرات اشتريتها أنت وجبت الجامعة العربية أنت وعملتها عدوان عربي. في عدوان عربي على أصل العرب يا جماعة؟ في حد يعتدي على أصله؟ من اللي يعتدي على أصله؟ يا أما واحد بلا أصل يا أما أصله فيه علامة سؤال. في حد يعتدي على بلد الحكمة والإيمان؟ أرق قلوبه علينا في ده. في حاكل في العالم. طيب اعتديت في 11 سنة مئات الآلاف من الغارات تحاصر نساء اليمن وأطفال اليمن. لانتبهوا

قادنا نشتيها ضد الصهيونية العالمية. عشان ما فيش مبرر ديني وأخلاقي إن ندخل في مواجهة مع عربي. هم اللي اعتدوا علينا النظام العربي، على أصل العرب اعتدوا. الإيمان بيحركها إيمانا ومسؤولية تجاه الله، لكن إذا وصلنا إلى نقطة إنك صهيوني خلاص. هي ركعتين بيصلي السيد إضافية. استخارة. بس. بعد الفاصل الجزء الأخير إيران.

هزيمة العدو الإسرائيلي هي هزيمة كبيرة، وهي نصر للجمهورية الإسلامية لقيادتها للحرس الثوري للنظام الإسلامي الشعب الإيراني، نصر للمسلمين جميعا، نصر للعرب، نصر للقضية الفلسطينية. يقاس هذا عندما نقارن ماذا لو نجح العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي في تحقيق هدفهم، لو استسلمت كما يطلبون إيران، أو أسقطوا النظام الإسلامي، أو سيطروا على الوضع، أو أخضعوا إيران لإملاءاتهم وشروطهم. وكل هذه الأشياء مستحيلة في الواقع، لكن ماذا لو تحقق لهم ذلك؟ هذا كان سينعكس على واقع المنطقة بشكل كبير، لأن العنوان الأساس لعدوانهم على إيران هو عنوان تغيير الشرق الأوسط. هذا ما يسعون له، وهم واضحون في ذلك. هم يتحدثون، المجرم نتنياهو بنفسه يتحدث، ومعه بقية المجرمين الصهاينة يتحدثون في هذا السياق، في سياق تغيير الشرق الأوسط. ومعنى ذلك أنهم سيتجهون إلى بقية الأنظمة وبقية البلدان.

أينما كنت محييكم في الجزء الأخير ونتحدث عن نصر إيران وكل بيانات وقفات الإسناد أمس أعطت مساحة لإيران والإخوة في إيران يستحقون. لقد أذلوا أمريكا أشد إذلال وأذلوا الكيان الصهيوني وأذيالهم في المنطقة. كل العالم يتحدث بما فيها في أمريكا وفي الكيان الإسرائيلي عن هزيمة ساحقة ماحقة لأمريكا والكيان الصهيوني. ليس هذا فحسب، هذه أكبر هزيمة تواجهها أمريكا في تاريخها، وهذه أكبر هزيمة يواجهها الكيان الصهيوني منذ أن تأسس هذا الكيان الغاصب، وهي امتداد لسلسلة من الهزائم سقط فيها المشروع الأمريكي في اليمن منذ 11 عاما، وسقط في غزة المشروع الأمريكي والإسرائيلي والوهابي، وسقط في العراق، وسقط في لبنان، وأخيرا سقط في إيران. استهدفوا المحور كله. كل الناس يتحدثوا أن كل البنود لصالح إيران، حتى البنود الخاصة بإيران السلاح النووي. في فتوى من الشهيد الكبير علي خاميني أنه ما يصير الحوش، ما يعملوا سلاح نووي. قال لك ليس في عقيدتنا هذا المستوى من السلاح الذي يأخذ مئات الآلاف من الأنفس. لكن الكيان الإسرائيلي معه 200 قنبلة، احتمال إيران تراجع حساباتها في الموضوع هذا مع حق. أول بند كان لبنان، لماذا أصرت إيران على لبنان؟ لأنه بدون لبنان سيكون انتصار إيران منقوص، الكيان الصهيوني بيتوحش في لبنان. طبعا المقاومة في لبنان حزب الله جدير بأن يسقط مشروع الكيان الصهيوني. وين المشكلة؟ المشكلة أنه تعددت الأقطاب المعتدية على حزب الله، مش فقط الإسرائيلي. دخلت الحكومة اللبنانية بشكل وقح، دخل الرئيس اللبناني بشكل أوقح، فكان لابد أن تتمسك إيران البند الأول

0: حزب الله لكي تسحب على الصهيوني ورغت أن يتعرفد. طيب الصهيوني الحالة أبدا، من أتى برئيس لبنان؟ أمريكا والسعودية وبموافقة الكيان الصهيوني، والله وآية الله، بعد استشهاد نصر الله ضمن الحسابات السعودية أن حزب الله انتهى. إذا نجيب واحد علنا. ولذلك المفاوضات العبثية اللي عملوها بين رئيس لبنان اللي يمثل نفسه، رئيس لبنان وسفيرة لبنان مثل أنفسهم، هذا مطبخ إسرائيلي سعودي أمريكي، لأن الكيان الإسرائيلي بينسحب من لبنان، فيريدوا أن يقولوا أن الكيان انسحب بعد اتفاق مع رئيس لبنان، مش نتيجة لضربات حزب الله ولا نتيجة لشرط إيران، بينما كل العالم يعرف أن هذا شرط إيران، وإيران أصرت على لبنان أيضا، أولا لدحر الكيان الصهيوني، والشيء الثاني لتوجيه ضربه للسعوديه. ايران تعرف وحزب الله تعرف، نعرف ان شغل الرئيس اللبناني وراء السعوديه والسفير السعودي في بيروت طبعا. فبهدوء ارادت ان تسقط هذا الملف من يد السعوديه، لان السعوديه تشتاق الى حاجه. السعوديه تقول لك مش معقول الضربه الكبيره في الراس هذه من ايران، على الاقل نخرج بحاجه. ايش الحاجه؟ استمرار ذبح الناس في جنوب لبنان وتهجير الناس في جنوب لبنان. الإيراني ما يمكن يغلق ملفه مع أمريكا لصالحه وتكون جبهة لبنان مفتوحة. لذلك أصر على موضوع لبنان، وفيها جانب وفاء، وفيها جانب وفاء لحزب الله، لأن حزب الله من اليوم الأول كان مع إيران. وانتقلنا الآن، شوف الآن انتقلنا وحدة الساحات وحدة المعارك، ما عاد فيش طرف بيستفرد الحالة، رغم أنه اليمن قدير بأن يعالج موضوعه وحزب الله قدير، بس كيف السعودية متوقلة والأوروبي والأمريكي مع الإسرائيلي ونحن نتفرج؟ لا، ما حد بيتفرج على حزب الله. بيقولوا يا محمد، وهذا الكلام لأول مرة بتسمعوه، هذه الجملة لأول مرة بتسمعوها، بيقولوا يا محمد لماذا لم تدرك إيران غزة؟ أيوة، لسببين. السبب الأول، أن السبب الثاني أن الإسرائيلي الصهيوني المجرم بيمسك هذه ذريعة لتعطيل الاتفاق مع إيران، والاتفاق كله لصالح المحور. لكن في سبب أول، أن في قطر وفي مصر وفي الإمارات في اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، من الضامن؟ القطري والمصري والتركي. أين هم؟ ماذا تفعلون؟ بيناقشوا سحب السلاح حماس والجهاد الإسلامي، وإيران قصفت الكيان لوقف العدوان على لبنان، والمصري والقطري ممثل الخليج ما عدا عمان والتركي مستمر الحصار على غزة، مستمر القطع على غزة. فإيران والمحور سيقولوا لكم بهدوء، يطلع التركي والقطري والمصري ويقولوا أنهم صهاينة، ما لهمش علاقة بغزة ومش قادرين وعاجزين لأنهم صائنة. كيف تأتي إيران من على بعد آلاف وتثبت وقف عدوان على، وانتم معكم حدود مع غزة، وبتدعوا أن حماس إخوان مسلمين؟ طيب يا قطر يا تركي، إيران وقفت من على بعد آلاف الكيلومترات العدوان وضربت الكيان عندما ضرب الضاحية الفينزويلا. وين غزة؟ غزة ما حد وقف معنا الا احنا اهل المحور واهل الشرف، انتم كنتم على الكيان الصهيوني، النظام العربي كله والنظام الاسلامي كله باستثناء المحور، فمش احنا اللي نسال ذا السؤال. لكن في اتفاق في غزة الضامن المصري والتركي والقطري، اتفضلوا. ايوه، لان في بعض الناس الان من اللي بيسالنا الصهاينة، الصهاينة العرب بيسألونا قالوا مالكم ما ضمنتم موضوع غزة؟ كذا بنقول لك غزة ما حتوقف محل اليمن وحزب الله وإيران والحشد الشعبي في العراق، كل واحد بنسبته، احنا وقفنا إلى آخر طلقة واحترمنا قرار لبنان واحترمنا قرار إيران. متى حد قصف الكيان الصهيوني غيرنا؟ وما حد حاصر الكيان الصهيوني غيرنا؟ وانتم يا كلاب النظام العربي والإسلامي الأنظمة كنتم على الكيان الصهيوني. فالإيراني بسكت أبوكم، اطلعوا في بيان القطري والمصري والتركي قولوا أنكم عاجزين وأنكم صهاينة واعطونا ملف غزة. أساسا كيف قبل الصهيوني أن تكونوا وسطاء؟ إيران تصرفت مع حزب الله كحليف ورفضت أن توقع إلا بعد وقف العدوان على لبنان. أنتم يا سفلة قبلتوا أن تكونوا يا ريت وسطاء، وسطاء غير نزيهين، والكلام للقطري وللتركي وللمصري وهم يمثلون الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. إيران رفضت. أصلا يا جماعة معيب أمام الله أن تكون وسيط بين الصهيوني المجرم وبين الضحية الفلسطيني، هذا عيب. ما بالك لما تكونوا وسطاء جبناء غير محايدين منحازين للكيان الصهيوني. فالناس بيسكتوا أبوكم. ماذا فعلت قطر وتركيا ومصر لغزة؟ أنتم مش وسطاء، مش في اتفاق. إيران ثبتت وقف العدوان، توقف الصهيوني على لبنان، رغم أن السعودية اشتغلت عن طريق رئيس لبنان لاستمرار العدوان على حزب الله. إيران تدخلته بقوة، واليمن كان جاهز، وآية الله ما عاد حد بيستفرد بالمحور. هذا الكلام ما بتسمعه إلا من عندي. في ثلاثة صهاينة وسطاء، القطري والمصري والتركي غزة، شي سمعتوا لهم تصريح؟ لا يا رجل، المصري على الحدود يا اخي افتح، لا ما يقدر الملك الاسرائيلي، ما يقدر. لذلك ايران كان السببين هذه، ان الصهيوني كان بيعطل الاتفاق بيقول، والسلاح اللي ذا كان من ايران 7 اكتوبر ذا كله بصمات ايرانية. منين دخل السلاح لحماس والجهاد الاسلامي؟ من اللي مول؟ من اللي شرف؟ الشهيد الكبير قاسم سليماني، والله وآية الله، وآية الله. فإيران أصرت على لبنان لأنها تعرف أن هذا رهان إسرائيلي سعودي، انتبه للكلام، رهان إسرائيلي سعودي. السعودي جابت أدواتها في لبنان، الرئيس ورئيس الوزراء كل يوم محهم تصريحات ضد حزب الله. أنت عارف وزير الخارجية المصري هو الأمس الشغول قال أعطينا فصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي مسودة لنزع السلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيران قصفت الكيان الصهيوني لكي ينسحب من لبنان العربية. وزير الخارجية المصري العربي بيطرح مسودة لنزع سلاح حزب الله. لا يا جماعة خلاص. والمحور بيحاول الآن، الإيرانيين بعد الانتصار الكبير بيزوروا الدول، زاروا باكستان، زاروا أذربيجان، زاروا بيزوروا العراق، عراق يجي بيزوروا، بيطمئنوا الناس، الناس تخاف الله وتخشى الله وتريد أخوة وتريد تسامح. بس يا أخي ما أقدر أجلس أخوة معكم تصهيوني 24 ساعة بتقدم لي نفسك كصهيوني، سواء كنت كسعودي أو كمصري أو كقطري أو كتركي أو ما عندي وقت. وبعدها على فكرة ضمن مسؤوليتنا قال الله عز وجل، أقسم بآية الله سيأتي اليوم الذي يقرر فيه المحور أن العدو مش فقط الكيان الإسرائيلي، أن في أنظمة صهيونية سيتم التعامل معها ومع قادتها وملوكها زي ما نتعامل مع المجرم نتنياهو وخلصنا الشغلة. إيش الأخوة الكذابة هذه والعروبة الكذابة؟ تعتدوا على أصل العرب. إيران جاءت تنقذ بلدا عربيا ودول عربية وإسلامية بتحاصر غزة. وين العروبة؟ نظام عربي بكله يعتدي على أصل العرب، مئات الآلاف من الغارات. احنا بنضل عربا لأن هذا قدرنا ولأن أصل الأمة، بس ما عاد بنتعاملش معك عربي، والله وآية الله، والله ما عاد نتعامل معكم، بنتمسك بعروبتنا مثل ما نتمسك بإسلامنا لأن هذا قدرنا. نحن أصل العرب وأصل العنصر البشري وبلد الحكمة والإيمان على لسان الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم. حلقة الليلة انتهت، أختمها بالخيار، الخيارات لإمام اليمن. في أمام اليمن خيار سلمي تسعى اليمن فيه أن تزيل العدوان وتزيل الحصار كامل، ولا يتمنى اليمن أن تجبر السعودية على أن يزيل العدوان والحصار بالقوة، لأن اليمن يمتلك كل المقومات وفي وقت سريع لإزالة هذا العبث السعودي الوهابي الصهيوني الأمريكي المجرم. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور. سام اف ام، إذاعة المحور.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
1: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا إلى موضوع حديث النبي عن بني أمية عندما يصلوا إلى مركز قرار الأمة، ماذا سيفعلون؟ اتخذوا دين الله دغلا، يعني حرفوا مفاهيم الدين، وعباده خولا عبيد، وما له دولا، يخلوه يتداول بين الأغنياء منهم. نجي الآن إلى أيضا فيما يتعلق بكيف يتخذوا دين الله دغلا، كيف انتهكوا المقدسات، يعني كيف انتهكم للقرآن الكريم. لاحظوا أحد ملوك بني أمية استفتح في المصحف، طلع له قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الوليد غضب وقام رمى المصحف وحطه في مكان وقام يرمي عليه بالسهام، وقال: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. منتهى الاستهتار بكتاب الله. شوفوا عندما تستوعبوا كيف عندما يصل إلى قرار الأمة وإلى من يلي مقام رسول الله مثل هذا النوعيات، مثل هذا النوع. كارثة كبيرة جدا، كارثة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. مدينة رسول الله أباحوها، مدينة رسول الله أباحوها، استباحة عجيبة جدا. أباحها الجيش الثلاثة أيام، وقال يزيد: اقتلوا من شئتم واغتصبوا من أردتم وخذوا ما وجدتم، يعني إباحة، هذا المقصود، هذا المضمون، يعني يقتلوا يغتصبوا يفعلوا ما يشتوا يعني. وفعل ولا فاعل؟ فاعل. النصوص التاريخية لكل تراث الأمة الإسلامية سنة وشيعة تذكر